0: الآخر والتفاضل والتقدم إنما هو لأهل التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحتقار الآخرين وحمية الجاهلية تؤدي إلى ظلم الناس ورد الحق ومنع الحقوق والانتصار للباطل وأهله وتفريق الشمل وتسلط الشياطين. ففي الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيد الشيطان في التعصب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والإسلام جاء ليؤلف بين القلوب ويجمعها على هدف واحد. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء الإيماني عمليا في حياة الصحابة، فكان فيهم من أصل فارسي مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وقرابته. وروي عن بعض أهل العلم أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. وكان في الصحابة بلال الحبشي رضي الله عنه المؤذن الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليصطح بنداء التوحيد الله أكبر. وحينما سب أبو ذر عبدا من العبيد وعيره بأمه نهره النبي صلى الله عليه وسلم نهرا شديدا. فعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ولنبين لأبنائنا أن اتباع مذهب من المذاهب لا يعني التعصب له، فالاختلاف كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم، ومع ذلك لم يكن مدعاة للتعصب ولا للتباغض، وكان غرضهم في اجتهادهم إصابة الحق واختيار الأفضل. ولذا كان بعضهم يعذر الآخر فيما اختلف فيه ولا ينتقص له رأيا. وفي القرن الرابع الهجري وما بعده بدأ التقليد والتعصب يكثران بين أهل العلم، واشتد الجدل والخلاف في علم الفقه وغيره من العلوم الأخرى، وبدأت حركة الاجتهاد والاستنباط تضعف، إلى أن وصلت في عصور متأخرة إلى الجمود والتوقف. كان الشافعي رحمه الله يدعو إلى عدم التعصب، تجنب التعصب في أي أمر من الأمور، لأن الشيطان دائما يتربص بالمسلمين على الأطراف التي تشكل الإفراط أو التفريط، فكلما ابتعد الإنسان عن القصد في الطريق تخطفه الشيطان، وإنه لا يستطيع أن يتخطفه إلا إذا خرج عن الجادة الوسطى، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أسباب تسلط الكفار على المسلمين التفرق والفتن في المذاهب وغيرها. لذا ينبغي الحذر من التفرق والتعصب، والحث على الاعتصام والمحبة والإخاء بين المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم، فدين الله يجمعهم. وقد ذكر عن الأئمة الأعلام أقوال تنبذ التعصب وتنهى عنه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا. ونبين لأبنائنا الآثار المترتبة على التعصب المذهبي، حيث افتراق وحدة المسلمين والوقيعة بينهم والتباغض والتقاتل، بل وترك الصلاة وراء بعضهم البعض وضعف الوازع الديني. فما أجمل أن تجتمع كلمة المسلمين ويتوحد الصف. ومن أقوال جلال السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه: إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة، التي لا تنبت إلا طيبا، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحيينا على تربية أبنائنا على التسامح والمحبة بين المسلمين، وعلى طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

فارتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: في العام 1800 زار مسقط الضابط البريطاني ديفيد ستون مبعوثا من حكومته ليكون ممثلا مقيما لشركة الهند الشرقية في مسقط، وترك يوميات دون فيها الكثير. وفي هذه اليوميات وصف موجز لرحلة السلطان سلطان بن أحمد إلى البحرين وبعض موانئ الخليج. ومن الرحالة الذين جاءوا إلى مسقط في بدايات القرن التاسع عشر الرحالة الإيطالي فينزو نزو، وقد كتب عن مسقط: الفواكه والخضروات متوافرة بها، ومنها التمور والبرتقال والليمون، وكذلك تتوافر لحوم الماشية والدواجن وتباع بأرخص الأسعار، عدا أن البحر يزودها يوميا بأطنان من الأسماك. وفي العام 1822 جاء إلى مسقط الضابط البريطاني أوين وكتب وصفا للمدينة وأهلها، وتحدث عن لقائه مع السلطان سعيد بن سلطان وأشاد بشخصيته. كما وصف الرحالة الإيطالي دوراتي بربوزا عددا كبيرا من المدن العمانية الواقعة على بحر عمان والخليج العربي التي زارها سنة 1522 للميلاد، بادئا بوصف الموانئ المليئة بمختلف أنواع السلع مثل الأقمشة القطنية والأرز والسكر والتوابل وغير ذلك من المتاجر. هذه البضائع المستوردة يتم تبادلها في الموانئ العمانية مع القادمين إليها بالبضائع المحلية كالبخور والخيول. ويعدد بربوزا المدن والموانئ التي زارها، ومن بينها قلهات وقريات ومسقط وصحار، ويقول عن مسقط: واسعة المتاجر، كثيرة الأسماك التي تملح وتجفف وتنقل إلى كثير من البلدان لبيعها. في هذه الحلقة نواصل التعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب الذين حصر بعضهم أعداد السفن العمانية في موانئ مثل الصور ومسقط وأحجامها وأنواعها وجنسيات التجار، وكذلك حجم التجارة والبضائع، وقارنوا وصفهم بمشاهداتهم التي كانت قد سبقت الموانئ العمانية في موانئ شبه الجزيرة العربية والموانئ الهندية والأوروبية. ويواصل الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الحديث حول هذا الموضوع، حيث قال:
3: مستمعينا الكرام، نواصل معكم الحديث عن الموانئ العمانية وأهم الرحالة الذين زاروا المنطقة وعمان في الفترة التي كانت من القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي. ومن بين الذين زاروا عمان واتجهوا إلى مدينة صور القسيس زويمر الذي رحل إلى سواحل مدينة صور وشاهد ميناؤها، وقدم له وصفا اعتبرناه مناسبا لحالة ميناء صور، وذكر بأن ميناء صور هو عبارة عن سهل واقع نجد مكشوف في خليج صغير، أي أن الأوصاف التي جاء بها من قبله متطابقة مع وصف زويمر. اعتبر الأديب الأمريكي باير تايلور من خلال قراءاته على الرحالة الذين زاروا عمان وتحدثوا عن صور بشكل خاص، ذكر بأنها هي عبارة عن قرية صغيرة ومتواضعة فيها مرفأ جيد، كانت الجبال الداخلية تتاخم البحر. ونحن نعلم بأن موقع مدينة صور هو مطلة من جانبها على البحر والجانب الآخر يقابله الجبال. إذا أتينا إلى التقارير التي ذكرت أو تحدثت عن المدن أو السواحل العمانية أو الموانئ بشكل خاص، نجد بأن ريبرتسون ذكر في عام 1877 عن ميناء صور بأنها الميناء الوحيد على ساحل عمان إلى الجنوب من مصر، وأن صور كانت حلقة توصل بين المناطق الداخلية والشرقية بالبحر. فهنا فصل القبائل التي تتاجر مع صور، وهناك قبائل أخرى تتاجر مع مطرح مباشرة نتيجة القرب والبعد عن المنطقة. فقبائل الحرث الحكريين من المناطق الداخلية في بدية وفي إبرة كانت تجارتهم تتجه إلى ميناء صور، أما قبيلة محبوس التي تأتي في منطقة نعتبرها داخلية أكثر فهي تتاجر مع ميناء مسقط. وهذا التقسيم شاهده ريبرتسون وذكره عن طريق ما تحدث عنه عندما زار المدينة. تحدثت مابل بنت عن المناطق الجنوبية من عمان. إذا ننتقل الآن بالحديث إلى ميناء ظفار أو الموانئ الجنوبية من عمان، والحديث عن المناطق التاريخية في منطقة الحافة أو سم هرم أو آثار البريد، فكان تجوالهم في المنطقة في نهاية عام 1894، ومن خلال الزيارة تم التعرف على طبيعة المنطقة من رأس ريسوت إلى مرباط إلى مدينة مسقط أو مدينة ظفار بالتحديد. وعند البحث في هذه الآثار والنظر إلى الآثار التي كانت عليها هذه الموانئ، ممكن أن يشاهدوا أو يصفوا بشكل تفصيلي كيف كانت الموانئ العمانية، ويستطيعوا من خلالها رصد الأحداث التي تمت، وكذلك الحديث عن مدى المكانة التاريخية لهذه الموانئ والحركة التجارية وخاصة تجارة اللبان. فيذكروا عن ميناء طاقة على سبيل المثال أنها مرفأ واسع جدا وجميع وعميق ويمتد إلى مسافة كبيرة إلى الداخل، وهذا هو الوصف لميناء طاقة. بالنسبة لميناء سرح في جنوب عمان كذلك، يذكر ويندل فيليبس أن مدينة سرح بها ميناء صغير وتحده الجبال ذات حجر الجرانيت، بأن غالبية الموانئ العمانية هي من وجهة نظر هؤلاء الرحالة إنها مناسبة للرسو، وغالبا ما تأتي ما بعد هذا الميناء مجموعة من الجبال، وهي تقريبا حاجز طبيعي يكون عامل مناسب لهذه الميناء. طبعا إذا اتجهنا إلى موانئ منطقة الباطنة أو محافظة الباطنة، نجد بأن الرحالة كذلك وصلوا هذه الموانئ وتحدثوا عنها بشكل تفصيلي، لأنهم كانت لهم زيارة لهذه الموانئ واتجهوا إلى الحديث عن ما شاهدوه، وكذلك رصدت أقلامهم بعض المشاهدات التي قد احنا نعتد منها في جوانب تاريخية من عمان، والحديث عن الميناء فقط دون الحديث عن أحوال المجتمع أو ما يرتبط به من التجارة. فيذكر ويستد مثلا وصفا لميناء بركة بأن ما بركة ميناء مكشوف أمام هبوب الرياح ولا يوفر الحماية اللازمة للمراكب البحرية من التيارات الهوائية السائدة، لأن ميناء مسقط يختلف كثيرا عن ميناء بركة من هذه النقطة الجغرافية، باعتبار بأن ميناء مسقط أكثر حماية طبيعيا من ميناء بركة. إذا اتجهنا إلى الشمال قليلا، نجد بأن مدينة شناص هي تأتي في المدينة المرتبة الأولى من جهة شمال عمان وموانئ عمان الشمالية بعد صحار. فنجد بأن المايل يصف هذه المدينة ويصف الميناء ويصف عمق الميناء والسفن التي ترسو عليه. فيذكر بأن ميناء شناص مخصص للصيد وكذلك التجارة المحلية بين مدن الباطنة، أين ميناء شناص تميز بالتجارة البينية بين الموانئ أو السواحل المرافق العمانية شمالا إلى سندم وجنوبا إلى مناطق الباطنة وصولا إلى بركة. هذا وصف مايل لميناء شناص باتجاها الى ميناء صحار، وهذا له الشهرة التاريخية السابقة كما تعلمون ما وصفه الرحالة العرب، وذكروا مكانة ميناء صحار سابقا، وذكروا العديد من السلع التي كانت في هذا الميناء التي تنقل عبر الموانئ العمانية او حتى خارج عمان في الخليج العربي او ما سواحل فارس او المحيط الهندي، وذكر كذلك مكانة صحار التاريخية. فغالبا ما رجع هؤلاء الرحالة الجانب إلى ما ذكر عن ميناء صحار، وذكروا شهرته التاريخية منذ القرن العاشر الميلادي. كذلك ذكروا من جانب تاريخي من أقلهات استنادا إلى ما ذكر إليه أو ما ترجم إليهم أو ترجم إليهم من قبل الرحالة العرب، وذكروا ما كان عليه من أقلهات، وكذلك من صحارى الذي كان له الدور العسكري، وكذلك الحضاري منذ القرون الأولى الإسلامية أو حتى القرون الميلادية. وكان حلقة الوصل ميناء صحارى أقصد ما بين مواني مسقط وميناء بركة أو مواني الباطنة بشكل عام. كذلك هناك ميناء في المصنعة وهو مرفأ لقبيلة آل سعد، تمثل هذه المنطقة جانب من حلقة الوصل ما بين جنوب الباطنة الداخلي مع ساحل الباطنة وامتداد منطقة المصنعة بهذه المنطقة جنوب المصنع الرستاق وبلدان أخرى مثل النخل وغيرها، وخاصة في تصدير التمور. إذا أتينا للحديث عن السفن العمانية التي جاءت على ألسن هؤلاء الرحالة، سنجد منها العديد من حيث الأحجام ومن حيث الأنواع، وكذلك طرق التجارة التي كانت تسلكها أو طرق الحج حتى، أو مسألة التنقل ما بين مدينة ومدينة أخرى ساحلية. فنجد بأن هناك أنواع صنفها هؤلاء الرحالة، بينهم ما يلي ذكر، هناك الكثير من السفن العمانية التي تصنع في عمان، وصنفها إلى نوعين، النوع الأول في البدن وغيرها من السفن التي كانت مخصصة للتجارة مع الموانئ الكبيرة. طبيعي كانت السفن الصغيرة تستخدم للتجارة الداخلية بين الموانئ العمانية، أما السفن الكبيرة فكانت للبحار البعيد إلى سواحل شرق أفريقيا مثلا أو المحيط الهندي أو حتى الخليج العربي. وذكر الدكتور بالخوريسون العديد من أنواع السفن الشراعية الكبيرة التي ترسو على ميناء مسقط، والتي كان يشاهدها من شرفة المستشفى الذي يعمل فيه، وهذا كان في القرن العشرين من التاريخ الميلادي. ذكر بأن هناك حوالي 140 سفينة ذات حمولات متتراوح ما بين 400 إلى 700 طن، بالإضافة للعديد من السفن المتوسطة والمراكب الصغيرة في ميناء مسقط. فلو استدللنا إلى هذا الرقم الكبير من أنواع السفن أو أعدادها، نجد بأن هناك تجارة نفخر بها، أو كانت حركة تجارية كانت في الموانئ العمانية، لأن مسقط كانت محطة انتقال وعبور لبعض لبعض الوجهات سواء إلى شرق عمان، جنوب عمان أو إلى شمال، علاوة على العديد من السفن التي كانت ترسو على ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط، والعديد من المراكب الشراعية التي كانت تستخدم آنذاك للصيد. إذا تحدثنا إلى العديد من السلع، هذا ذكرنا جغرافية المناطق ووصف الأجانب لهذه الموانئ، وتحدثنا إلى أنواع السفن وأحجامها، وتحدثوا إلى وجهات هذه السفن سواء كانت في التجارة الداخلية بين عمان أو حتى في التجارة البعيدة عن سواحل العمانية مثلا إلى سواحل شرق أفريقيا أو حتى الخليج العربي والمحيط الهندي، سنجد أن هنا أفرد هؤلاء الرحالة في مشاهداتهم إلى أهم السلع التي كانت تستورد وتصدر من الموانئ العمانية. سنجد أن بعض السلع التي تصدر من أصور كانت التمر والسمك والملح، وهذا التخصصية هي وهذه البضائع هي ما يحتاجها المجتمع آنذاك. كذلك كانت تصدر نوع من الصبا الحمراء إلى أسواق الهند، كذلك كانت تصدر أنواع من الأسماك المجسمة للطعام لبعض لبعض الناس الذين هم موجودين خارج عمان، وهذه الصبا الحمراء كانت تهتم بها أكثر شيء هي أسواق الهند. إذا أتينا إلى أن هناك نوع من التجارة السلاح مزدهرة منذ القرن التاسع عشر في عمان، وميناء مسقط أصبح البناء الرئيسي لهذه التجارة، أصبح مركز لإعادة تصدير السلاح والذخيرة إلى بلاد فارس وأفغانستان. هذه الإشارة نجد منها الرحالة ويلسون في الحديث عن أهم السلع التي كانت يتاجر بها من الموانئ العمانية. نجد هناك نوع من التخصصية لموانئ الظفار وهي تصدير اللبان. فهناك حديث أوردته الرحالة البريطانية فريا ستارك أن كميات كبيرة من اللبان كانت تصدر من ظفار، وتبلغ تلك الكمية 1200 طن سنويا، وكانت مربات تصدر ما يقرب من 150 إلى 200 طن سنويا. فهذه إشارة كبيرة إلى حجم التجارة التي كانت في اللبان في عمان قديما. كذلك نجد أن هناك تخصصية أخرى كانت بها عمان وهي تجارة ترانزيت التي كانت تمثلها الموانئ العمانية. فمثلا كان اللؤلؤ يفد إلى ميناء مسقط في قوارب صغيرة من الخليج العربي، ومن ثم يعاد شحنه إلى بومباي عبر مراكب كبيرة، وكانت تصل هذه الترود مختومة إلى مسقط ولا يباع منها في مسقط إلا القليل. فنجد أن مسقط كانت فقط منطقة عبور لهذه السلعة، بالإضافة إلى أنواع كثيرة من السلع والبضائع التي ترد إلى ميناء مسقط، علاوة على اللؤلؤ الذي يأتى به من موانئ الخليج العربي وخاصة البحرين. فنجد القمح والقماش كان يفد إلى ميناء مسقط، وهذه السلع كانت التي تكدس أو كانت تخزن في مسقط تفوق كل السلع التي كانت تفد إلى موانئ الخليج العربي، لأن ميناء مسقط كان يلعب دور مخصص إلى مسألة تجارة الترانزيت أو منطقة العبور من وإلى المحيط الهندي. كذلك يعاد تصدير علاوة على اللبان البن كان كذلك مرحلة انتقال ما بين موانئ الخليج العربي وموانئ شرق أفريقيا وموانئ المحيط الهندي، موانئ الهند أقصد. فالبن كان ينقل عبر موانئ اليمن إلى مسقط، وقد اشتهر ميناء مسقط بتجارة التمور كذلك والتبغ الفارسي والسجادة التي كان يجلب من بلاد فارس. أي أن هناك تعددية من حيث السلع التي كانت تتاجر بها من وإلى مسقط أو الموانئ العمانية، سواء كانت التمور أو البن أو اللؤلؤ أو حتى السلاح ومتطلبات المجتمع العماني آنذاك. كذلك هناك خط تجاري كان يصل عمان بسواحل شرق أفريقيا أو زنجبار ومزنبيق،

0: في المنطقة وتتجه إلى أمريكا، مثل التمور وكذلك الأسماك وكذلك الملح والمنتجات الجلدية والنحاسية والحلي والبخور والعطور، كانت هذه كلها يؤتى بها أو تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الواردات التي تصلنا إلى عمان عبر المواني العمانية وتكون وارداتنا تتمثل في الأرز والقهوة والأقمشة والحرير والأسلحة والأدوات الحديدية وكذلك الخشبية. من خلال ما وجدت الوجهات نظر هؤلاء الرحالة استطيع أن يوجز بعض الوجهات نظرهم بشكل عام من خلال الآتي: أن شهرة المواني العمانية خلال القرن 19 متصل بالقرون السابقة، وهذا ما وجدناه عن طريق ما كتبه الرحالة العرب واستند إليه الرحالة الأجانب على ترجمته، واستجمال لما كانت عليه المواني العمانية من حيث المكانة التاريخية والحضارية، وشهدت المواني العمانية نوع من التحول المحلي والإقليمي طبعا عبر الزمن الوسط القرن 17 أو 18 أو 19 أو حتى 20. فمحليا نجد أن خلال عصور الظهور بعض المواني العمانية وزيادة نشاط وتطور مواني أخرى حسب العصور، أما خارجيا فنرى ظهور مواني في الخليج العربي نافست مكانة المواني العمانية. طبعا اعتبر رحالة الأجانب ميناء مسقط هو أشهر مواني الخليج العربي في القرن 19، وبالمقارنة محليا بالمواني العمانية فهو أكثر مواني عمان شهرة بسبب اهميته الجغرافية ومكانته طبعا الحضارية كونه عاصمة للبلد. وجدنا كذلك بأن المواني العمانية لعبت دور كبير في حركة التجارة المحلية والدولية، حيث ساهمت في نقل البضائع والسلع بين مناطق عمان الساحلية والداخلية، وقد كانت حلقة الوصل بين المواني العالمية في الخليج العربي وبلاد فارس شرق أفريقيا. هذا ما وجدناه من الكتابات التي أوردها الرحالة الأجانب. وجدنا بأن المواني العمانية لها مكانة الحضارية على سواحل شرق أفريقيا أو حتى المحيط الهندي والخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك نجد بأن من خلال ما ذكره هؤلاء الرحالة وصلت المواني العمانية دورها في مجال صناعة السفن وخاصة مدينة صور، ونجد أن الرحالة الأجانب استطاعوا أن يحصلوا أنواعا كثيرة من أنواع من أحجام المراكب والسفن التي ذكروا أنواعها وذكروا أحجامها عندما زاروا المنطقة. في الحقيقة جانب تاريخي نجد أن الرحالة الأجانب رسموا لنا صورة للمواني العمانية وذكروا تاريخا عن المدن وكذلك أنواع الجنسيات من التجار وكذلك حجم التجار وأنواع البضائع وأحجام السفن عند زيارتهم للسواحل العمانية، واستطاعوا أن يقارنوها بمشاهداتهم التي كانت قد تكون سبقت زيارتهم للمواني العمانية مثل مواني عدن ومواني الخليج العربي أو حتى المواني الأوروبية أو حتى في سواحل أفريقيا أو سواحل المحيط الهندي وخاصة المواني الهندية التي كانت لها ارتباط كبير مع المواني العمانية.
1: العمانيون والبحر.

كما ذكرنا في الحلقة الماضية، فإن جيمس ريموند ويلستيد يعد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفاً لرحلاتهم. لقد أتى ويلستيد إلى عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان الذي هيأ له كل ما يحتاجه في رحلاته، فأهدى إليه مثلاً فرساً أصيلاً، ومنحه كلاب صيد وسيفاً مرصعاً بالذهب وجمالاً ومرشدين ورسائل إلى شيوخ القبائل في أرجاء عمان يأمرهم فيها باستقباله وإكرامه. ولذلك فقد امتدح ويلستيد في أول زيارة له لمسقط السيد سعيد على سخائه وتسامحه ودماثة خلقه قائلاً: لم أر قط حاكماً كان أقرب منه إلى النموذج الخير للأمير الشرقي، إذ كان دائماً يبدي من العناية أدفأها ومن الكرم أوفره. إن أهم ما تتسم به حكومة هذا الأمير هو بعدها عن ضروب القمع والعقاب العشوائي، وسعة صدرها لكل المعتقدات وتسامحها معها، وإبداؤها الكرم واللطف الكبير لتجاه

0: أي بلد يفدون إلى مسقط ويقيمون بها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلم.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: سلطنة عمان.
1: أرض السفن
2: المعلى تعبين
0: مجال
1: ميناء السفن مجال
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج مجان. نستعرض في هذه الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج حديثنا عن أهم اللقى والمعثورات التي عثر عليها في مجان، والتي تعود إلى آلاف السنين من الآن. وبدأنا في استعراض بعض المعثورات التي عثر عليها في مجان، وخاصة المعثورات من الأحجار والأصداف التي تعود للألف الثامن والسابع والسادس قبل الميلاد. ثم تطرقنا إلى معثورات أخرى، منها الفخار والعقيق واللؤلؤ والذهب ومشط من العاج من وادي السند، وآثار كثيرة جدا، المبخرة القديمة التي تعود للألف الثالث قبل الميلاد، أقدم مبخرة في الجزيرة العربية، الحروف الأبجدية القديمة اللي طبعا أقدم أبجدية في المنطقة على الإطلاق، وكثير من الآثار تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. واليوم بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عما تم العثور عليه من آثار قديمة في مجان تعود إلى الألف الثامن قبل الميلاد، حتى ما بعد الميلاد، وحتى العصور الإسلامية الأولى. أيضا من ضمن الآثار، نواصل الحديث الآن، من ضمن الآثار التي عثر عليها في مجان عقد من الحجر الأسود والبني يعود للألف الثالث قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الحد بصور. طبعا العقود القديمة عثر على أنواع كثيرة من العقود، وعقود في غاية الجمال وفي غاية الإبداع في الصنعة، ومنها عقود من اللؤلؤ، عقود من الذهب، عقود من العقيق، وغيرها من العقود، حتى عقود من أنواع من الحجر، وهذه بعض العقود، وطبعا من الخرز أيضا كثير. عقد من الخرز الأبيض عثر عليه في رأس الحد يعود للألفية الثالثة قبل الميلاد. صنارات صيد نحاسية، طبعا صنارات الصيد كانت في الألفية السادسة والخامسة والرابعة، حتى نهاية الألفية الرابعة كانت تصنع من الأصداف ومن الحجر، يعني كانت الصناعات. أما صنارات من النحاس ظهرت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وفي الألف الثالث قبل الميلاد، فمن ضمن هذه صنارات وجدت في رأس الحد بصور مصنوعة من النحاس وتعود للألف الثالث قبل الميلاد. ختم اسطواني أيضا عثر عليه، طبعا الأختام كثير عثر عليها في مجان، ومنها طبعا أختام في رأس الجنز ورأس الحد أعداد كبيرة، ومنها أيضا في داخل عمان، ومنها ختم اسطواني عثر عليه في بات في عبري يعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا من ضمن الآثار كسرة فخارية مزخرفة في موقع بسيا ببهلة يعود للفترة 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، يعني هذا نوع من الفخار المزخرف وجد في بهلة يعود إلى 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، طبعا فترة قديمة، وهذه فترة تسمى في عمان فترة حفيت. فترة حفيت هذه فترة فيها نوع معين من الآثار وشكل معين خاصة بالنسبة للمقابر الركامية والفخار وغيرها، تؤرخ إلى 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وتسمى بفترة حفيت. بعد ذلك جاءت فترة تسمى فترة أم النار، وهي من 2700 إلى 2000 قبل الميلاد. فهذه الآثار الآن اللي هي كسرة فخارية مزخرفة تعود إلى فترة حفيت. أيضا من الآثار الأخرى ختم من موقع بسيا بولاية بهلة يعود إلى 3100 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، نوع من الأختام، وطبعا هذه فترة قديمة جدا تعد يعني الحصول على الأختام. وطبعا معظم هذه الأختام في تلك الفترة كانت أختام مستوردة. أيضا أسلحة برونزية في موقع بسيا ببهلة يعود للألف الثاني قبل الميلاد، أيضا أسلحة برونزية. طبعا الفترة البرونزية اللي هي 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، هذا كله يسمى عصر البرونزي. مجموعة سيوف وحراب عثر عليها في واسط بالبريمي تعود إلى 2100 و1100 قبل الميلاد، سيوف وحراب. سبائك نحاسية على هيئة أقراص في موقع العقر بولاية بهلة تعود إلى 2500 إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا احنا نستعرض الآن بعض الآثار الموجودة في عدة مواقع من السلطنة. أيضا عثر على أواني من الحجر الصابوني في موقع بوشر يعود إلى 1000 الثاني و1000 الأول قبل الميلاد، وأيضا أواني من الحجر الصابوني في قلعة بهلة عثر عليها تعود إلى 2700 إلى 2000 قبل الميلاد. أواني من الحجر الصابوني أيضا عثر عليه في موقع واسط بالبريمي تعود إلى 2000 إلى 1200 قبل الميلاد في موقع واسط بالبريمي، حجر الصابوني. من ضمن الآثار أيضا أواني من الحجر الصابوني أيضا في موقع أجران بالبريمي يعود إلى 2700 و2000 قبل الميلاد. هذه طبعا بعض الآثار اللي عثر عليها من الأحجار من الأواني المصنوعة من الحجر الصابوني، وطبعا هذه الأحجار أيضا تتميز بالزينة. وطبعا الحجر الصابوني من الصناعات أو من المنتجات اللي كانت تنتجها مجان منذ الألف الرابع قبل الميلاد أو قد يكون قبل ذلك. أيضا من ضمن المعثورات فأس نحاسي عثر عليه في جزيرة مصيرة يعود للألف الثاني قبل الميلاد. طبعا معثورات كثيرة جدا عثر عليها في مصيرة، وأكثر من 150 موقع للآثار، ومعظم هذه الآثار تعود إلى الألف الثاني والألف الأول وما بعد الألف الأول يعني قبل الميلاد وبعد الميلاد عثر عليها في مصيرة. وطبعا من المواقع الأثرية المهمة جدا، وكانت أيضا حلقة وصل بين جنوب وشمال مجان، وبين أيضا مجان وأيضا وجنوب الجزيرة العربية بمعنى اليمن. كانت السفن تخرج من جزيرة مصيرة لتصل إلى ميناء عدن منذ 2000 و3000 قد تكون و4000 قبل الميلاد. قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر موقع الميسر المضيبي تعود للألف الثالث قبل الميلاد. يعني عثر على قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر في موقع الميسر في المضيبي وتعود للألف الثالث قبل الميلاد، بمعنى أن قد تكون هذا دليل قديم جدا على استخدام الإنسان في مجان للخنجر. وطبعا الألف الثالث قبل الميلاد أي 4000 إلى 5000 سنة من الآن، وهي فترة قديمة جدا. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن المقتنيات الأثرية في مجان قديما، وطبعا الحديث له بقية ونواصل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ظافر الحداد، وهو كما جاء عنه في الموسوعة الحرة أبو المنصور ظافر ابن القاسم بن منصور بن عبد الله ابن خلف بن عبد الغني الجذامي الإسكندري، توفي سنة 29 و500 هجرية، ولقب بالحداد لامتهانه الحدادة، وهو شاعر من الإسكندرية، عاش في القرن السادس الهجري، وقد ولد على الأرجح في مدينة الإسكندرية في مصر، وإليها ينسب، في أسرة عربية ترجع أصولها إلى قبيلة جذام، ولا يعرف الكثير عن تفاصيل حياته. امتهن ظافر مهنة الحدادة، ومنها اكتسب لقبه، ويبدو أنه استطاع التقرب من عدد من حكام ورجال الدولة الفاطمية، وتكسب من مديحهم. له ديوان شعر، وتتواجد مخطوطات لديوان شعره في برلين ولايبزيغ والفاتيكان والقاهرة والرباط. نشر ديوانه في عام 1972 في القاهرة بتحقيق حسين نصار. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول ظافر الحداد الإسكندري: ثغر لاح يستأثر الأرواح، لما فاح ما الخمر ما التفاح، الجاني ذا التائه الجاني، أنساني نظرة إنساني، أفناني طير بأفناني، أحياني في بعض أحياني، لما صاح ما خلته يا صاح، إلا راح ذا نشوة من راح، قلبي مال فيه إلى الآمال، ما لي حال يا قومي لما حال، لولا الخال ما كنت إلا خال، لما غال قلبي فصبري غال، ذا المزاح عاتبته ما زاح، والإصلاح أن أترك الإصلاح، أعلالي موتي بأعلالي، أوصالي نيران أوصالي، بلبالي أولى ببلبالي، يا حالي انظر إلى حالي، ما قد ساح من مقلتي سحاح، ذو إفصاح بالسر بالإفصاح، بدر بان في مثل خوط البان، وجه زان قدا كعود زان، فالإخوان في اللوم لي خوان، والعينان لما جفا عينان، جسم راح يدميه لمس الراح، لما لاح لم أحتفل بالله، يا فتاك بالقتل من أفتاك، ما أسراك ليلا إلى أسراك، ما أحلاك سبحان من أحلاك، ما أسناك وجها وما أسناك، كالمصباح نورا بل الإصباح، كم أرتاح للقرب لو ترتاح. وقال ظافر الحداد الإسكندري أيضا: يا لاحي في سمري كالسمري، مهلا فإن صبري كالصبري، لم تغمض مذ قفاني أجفاني، وصار دمعي شاني في شاني، والحب مذ بلاني أبلاني، يا صاحي كم أسري مع أسري، اعذر فوجه عذري مع عذري، أود لك خفضا لا خفضا، ها قد رجعت أرضا أود لك خفضا لا خفضا ها قد رجعت أرضا كي ترضى ديني لعل يقضى أن يقضى هل اغتنمت أجري كم أجري واعلم بأن هجري كالهجري يا ليت من براني أبراني أو ليت من عداني أعداني من ريقه الجاني للجاني مخامر لخمري كالخمري محصن بثغري كالثغري انظر لسوء حالي يا حالي ملكتني بخالي يا خالي ها فاسمع مقالي يا قالي قد دق عليك كالشعر موشح بزهري كالزهري. كانت تلك مختارات من موشحات ظافر الحداد الإسكندري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. شهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. قتلى وجرحى جراء استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية. وموسكو تعلن تعرض مدينتي روستوف وبلغراد لهجمات أوكرانية أسفرت عن سقوط قتيلين. إجلاء 55 ألف شخص جراء حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد نحو 1480 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أهلا بكم، 6:03 الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
3: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرا.
4: والمسلمين كبر، الله
3: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
4: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
3: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية القول كالعادة الدعاء. اللهم في هذا اليوم السعيد من أيامك المباركة اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل دعاء قبولا. وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا، واكتب لنا الخير حيث كان، وارضنا به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.

الثلاثاء والأصدقاء يجمعنا ويجمع الأحبة والأصدقاء بالخير واليمن والرجاء، يسخر لأهل السلام دروبا للسلام يسلكونها، ولأهل الحقيقة أدلة يصلون إليها بهوادة، ولأهل العشق قلوبا لا تعرف سواه، يحملون عطايا الثلاثاء محبة مع طائر الياسمين. اليوم 13 من شهر صفر 1448 للهجرة، الموافق 28 من يوليو 2026. كيف الصباح يا عمار؟ باهي زاهي، الله يديمه إن شاء الله. عشاق الياسمين، هناك مقولة تعبر عن رؤية فلسفية عميقة حول طبيعة الموهبة الفذة وكيف تختلف عن التفكير المعتاد للناس، وتنسب عادة للأديب والفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور، الذي ربط دائما بين العبقرية ورؤية أبعاد تتجاوز المألوف، حين قال: يوما ذو القدرات العادية لا يتطلعون أبدا إلى الأفضل، لكن الموهبة تدل فورا على العبقرية. يبدو حديثه واقعا. نعم، القدرات العادية ترضى بالمألوف والمتاح ولا تبحث عن القمة أو التميز المطلق، بل تسير وفق القواعد اليومية البسيطة. أما القدرات الموهوبة والعبقرية، فالموهبة تظهر كإشارة حقيقية للعبقرية، بحيث تكسر القواعد المعتادة فورا، بل وتلهم الآخرين وتلفت الانتباه بلا تكلف. فأين هي وأين نحن؟ لعلنا منهم من يدري يا عمار. يعيش الرحلة معكم رحلة الياسمين، أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحية الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

طائر الصباح لا يغرد الذين هكذا يتنفسون نسائم الصباح كل يوم، هو معهم لا يرونه ولكنهم يشعرون به. ابحثوا عن

لعل الطيور تحمل شجونا أحيانا، ولكنها عادة ما تحمل أفراحا. يسعد ربي صباحكم وين ما كنتوا تستمعوا إلينا أيها الأصدقاء.

0: 11 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن في مسقط صباحا
1: من الأيام. حدث من الأيام.
0: يوافق اليوم الثلاثاء الاحتفاء بمرور 20 عاما على انطلاق بث إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبارك للزملاء هذا الاحتفاء ونشاركهم فيه بالتأكيد، متمنين لهم إن شاء الله كذا مزيد من الاستمرارية لإذاعة هناك من يتابعها في عمان بأكملها. اليوم يوافق 28 من يوليو عام 2006 هو بداية انطلاق بث إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وإذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان هو بث إذاعي مخصص للقرآن الكريم وعلومه، ويتضمن تلاوات قرآنية عطرة من كتاب الله الحكيم بمختلف الروايات التي يتلى بها المصحف الشريف، وبأصوات لقراء من مختلف الأعمار ومن الجنسين، إلى جانب عدد من البرامج المنتقى والهادفة المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه. بدأت إذاعة القرآن بثها لأول مرة لمدة 7 ساعات يوميا في عام 2006، لتصل مدة البث إلى 24 ساعة اعتبارا من الأول من يناير 2014 عبر 28 محطة إرسال تغطي مختلف محافظات سلطنة عمان، إضافة إلى البث عبر الأقمار الاصطناعية ومنصة عين، ليتسنى للمستمعين متابعتها داخل سلطنة عمان وخارجها. الإذاعة تنطلق من رؤية واضحة المعالم، تقوم على ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطية والتسامح في الإسلام، وهي القيم التي يتميز بها المجتمع العماني، استنادا إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والدعوة إلى التفاهم والتقارب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز التآلف والتآخي والتراحم بين الناس.
1: حدث من الأيام.
0: كما يصادف اليوم الاحتفاء باليوم العالمي لالتهاب الكبد، الذي يعد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد والتشجيع على العمل وعلى مشاركة الأفراد والشركاء والجمهور، وتسليط الضوء على ضرورة تعظيم الاستجابة العالمية على النحو الذي جاء في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد لعام 2017. اختير يوم 28 من تموز يوليو لأنه يوافق ذكرى ميلاد العالم الدكتور باروك بولنبرغ الحائز على جائزة نوبل، الذي يعود إليه الفضل في اكتشاف فيروس التهاب الكبد بي واستحداث اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له. ويمثل انخفاض مستوى التغطية باختبار التشخيص والعلاج أهم الثغرات التي ينبغي أن تسد من أجل تحقيق أهداف التخلص من المرض في العالم بحلول عام 2030، هكذا يتأمل. اليوم نستعين بمقولة وددنا أن تشاركونا فيها، هي موضوع دردشتنا عمار. المقولة أول شيء ما رأيكم بها؟ المقولة تقول: ليس كل يوم جديد، لكن هناك شيء جديد في كل يوم. عميقة، لا سطر واحد، لكن فيما فيه من حالاته 3 حالات تقريبا. هناك قبول الواقع حيث الحياة تحمل أوقاتا صعبة وأخرى سعيدة، والبحث عن النور الذي لأنه حتى في أسوأ الأيام توجد تفاصيل صغيرة تستحق التقدير، وحالة الرضا من خلال التفكير الإيجابي الذي يمنحنا القوة للاستمرار. يا لها من عبارة! ليس كل يوم جديد، لكن هناك شيء جديد في كل يوم. شاركونا بآرائكم عن طريق الرسائل بالواتساب عبر الرقم 724420009.

من نحن كي نحكم أن هذا اليوم ليس جيد أو جيد في الأساس؟ هناك من ينظر من زاوية خافتة يبحث عن نور ليأتيه الرد. نعم، هناك شيء جيد في كل يوم، فقط أن نحسن الحصول عليه وأن نرعاه ونعتني به لكي يظهر للناس. هكذا هو الحال.

0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: على الصفحة الأولى من جريدة عمان الصادرة اليوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 للهجرة الموافقة 28 من يوليو 2026، نطالع هذه العناوين. عمان تدين الاعتداءات على السعودية. أمريكا وإيران أمام مفاوضات مضطربة. سلطنة عمان تكثف جهودها لتعزيز فرص التهدئة في المنطقة وسلامة الملاحة. 35 مليون ونصف مليون ريال أذون خزانة حكومية. إطلاق منصة رقمية لتسريع الإجراءات التمويل السكني. العمانية لحقوق الإنسان ترصد 1479 حالة العام الماضي. تخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات بالجيش السلطاني العماني. كتبت نورة العبري على الصفحة الثانية من عمان في تفصيل آخر: تطوير وسائل الإبلاغ وتكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة. حقوق الإنسان ترصد 1479 حالة متعلقة بقضايا إنسانية خلال العام الماضي. هنا جدول بإحصائية عدد الشكاوى والمواضيع المرصودة والدعم الحقيقي على مستوى محافظات سلطنة عمان خلال عام 2025، تجدونه على الصفحة الثانية من جريدة عمان. وصولا إلى الصفحة الثالثة وهذه العناوين.

قال: إدارة الخلافات تبدأ بفهم الشريك وتحليل المشكلة بهدوء واتزان. شاركته شيخ العمرية مرددة: الكلمة الطيبة والتقدير يعززان العلاقة بين الزوجين. وحمد الحسني يقول ويؤكد: التخطيط الأسري ينظم المسؤوليات ويمنح الأسرة استقرارا بعيد المدى. رفقة حياة. من العناوين أيضا: توظيف درون والذكاء الاصطناعي لمتابعة المشاريع الإنشائية بالداخلية. هناك عمود بعنوان نبض الدار للدكتورة طاهرة اللواتي، عنوانه هذه المرة: المثالية عند أطفالنا. منتدى حواري تحت شعار قواعد مهنية لتعزيز المصداقية. هيئة الخدمات المالية تعقد منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان. إلى عمان الاقتصادي. لتسريع أدوار المستفيدين وتقليص مدة الانتظار، بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. منتدى أفاق العمل بصلالة يجمع الخبرات العالمية لرسم ملامح مستقبل الحماية الاجتماعية. تنظيم الاتصالات تطرح مسودة اللائحة التصريح لتصاريح تقديم الخدمات في القطاع. وصولا لأخبار النفط، خام عمان عند 82.4 دولار. أسعار النفط تتراجع مدفوعة بانفراج نسبي في التوترات الجيوسياسية. مسؤول في البنك الأفريقي للتنمية يقول: خسائر النينو قد تصل إلى 20 مليار دولار. الذهب يواصل المكاسب والدولار يتراجع. في استطلاع وتحقيق وخبر جميل ممزوج بالصور الممزوجة ببعضها البعض، كتبه الصحفي أسيد بن أحمد البلوش، عنوانه: مرشدون سياحيون يؤكدون نقلة نوعية في القطاع والتكامل الرقمي ضرورة لتحسين تجربة الزائر. هلال الراشدي يصرح المرشد سفير السياحة والثقافة العمانية، وعليه قراءة اهتمامات السائح. أما قاسم العشياني فيردد انخفاض مستوى الأجور والسياحة الموسمية من أبرز التحديات. يشاركهم محمد الدغيشي حين قال: تسهيل إنشاء المشروعات السياحية ودعم الشباب في تنمية أفكارهم. أخيرا، 12% نمو صافي أرباح الشركات خلال الربع الثاني. مؤشر بورصة مسقط يرتفع 20 نقطة، والقيمة السوقية عند 37.3 مليار ريال.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الله يسعد أيامكم بكل الخير والبركة. أهلا بكل الأصدقاء اللي هكذا كل يوم يرافقون هذه الرفقة وصولا إلى أعمالهم. من يدري لعلنا نكون موجودين في المكاتب في السيارات يعني في كافة المشاوير اللي الأحبة هكذا يسلكونها صباحا. خميس السرحاني يسعد صباحك يا خميس. ولاية المضيبي يقول لنا القلب نعمة كبيرة فسلاما على كل هي لين يرتاح الناس لصحبته صباح النعم. أردد المباركة لزملائنا في إذاعة القرآن الكريم الاحتفاء بمرور 20 عام على انطلاق بث إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بالتأكيد هناك من يتابع هذه الإذاعة الرائعة وهناك من يوقت حتى يعني أوقاته لبعض البرامج اللي يكون حريص على متابعتها لما فيها من خير الناس وصالح الناس دنيا وآخرة. نبارك لهم الزملاء في إذاعة القرآن الكريم على انطلاق البث إن شاء الله، متمنين لهم التوفيق فيما يقدمونه للمتلقي الكريم والسامعين الكرام كل الفائدة بإذن الله تعالى. أذكركم بمقولة الدردشة اليوم: ليس كل يوم جديد لكن هناك شيء جديد في كل يوم. ما رأيكم بهذه المقولة؟ شاركونا عن طريق الرسائل الواتساب على 724-42-009. من الرسائل اللي وصلتنا رسالة مكتوب عليها السلام عليكم. وعليكم السلام، من راسلنها من كذا؟ ما في أي أبو وصايف. خالد عبد الله الرواحي يردد بالدعاء: اللهم أعطينا ما نرجو من فضلك وزد علينا بجودك وكرمك، اللهم آمين. فايز العلوي صديقنا يبدأ يومه بأبيات لإيليا أبو ماضي. وهناك رسالة أخرى تقول: أبيات لإيليا أبو ماضي: يا عمار، ليت الذي خلق العيون السودة خلق القلوب الخافقات حديدا، لولا نواعسها ولولا سحرها ما ود مالك قلبه لو صيدا، عود فؤادك من نبال لحاضها أو مت كما شاء الغرام شهيدا، إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم كنت امرأ خشن الطباع بليدا، وإذا طلبت من مع الصبابة لذة فلقد طلبت الصائغ الموجودة بل الضائع الموجودة، يا ويح قلبي إنه في جانبي وأظنه نائل المزار بعيدا، ستوفر مستوفر شوقا إلى أحبابه، المرء يكره أن يعيش وحيدا. إيليا أبو ماضي.
3: الله على كلام الحلو.
2: أي والله ذكرتني بأبيات يا عمار لأحدهم كان الله في عونه. لا نقول. شكرا يا فايز على هذا الاختيار الطيب. أيضا يردد: للحياة سنة ثابتة لا تخلفها، وهي أنها تسقي الإنسان من الكأس نفسها الذي أذاق منها غيره. يا سبحان الله، طال الزمن أم قصر، فمن يبذل الخير يجني ثماره ومن يزرع الشر يحصي أضراره، وينعكس ذلك على النوايا في كل درب وأمر، والعاقل يراقب أفعاله ويحرص أشد الحرص على سلامة نواياه واتجاهها. صباح العافية لأصحاب القلوب الصافية والأرواح الطاهرة فريق صباح الياسمين. شكرا يا فايز شكرا. هكذا رسائل تصنع جديد على فكرة على مستوى الحياة. نستفيد من كل هذه العطايا التي تمنحنا إياها هذه الرسائل. رسالة غير موقعة، يبدو أنه أمين الشيادي أبو آدم. أهلا يا أبو آدم، بل يا أبا آدم، يردد بالدعاء: اللهم في هذا الصباح نسألك صدق التوكل عليك، حسن الاعتماد عليك، وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك، واملأ قلوبنا بحبك. اللهم ارحمنا من هم الدنيا، وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا. اللهم إنا نسألك صباحا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا. اللهم أمين. جميل أن تفرح الروح، إذا فرحت الروح طابت النفس، وإذا طابت النفس طابت السريرة. نعلم هكذا قاعدة: إذا طابت النفس طابت السريرة. أم عمران صباح الخير، تردد: اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسم، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه. صباح الخير يا أم عمران. من كثر ما نسمع الغريين هذه المرة، ناصر محمد زيادي مصور اليافطة اللي تقول واحد قدامكم كيلو واحد حتى توصلوا الغريين.

مع اليافطة، صورة اليافطة اللي تشير 1 كيلو متر الغريين يردد: أتمنى أن يكون يوم جميل بحياتك، وأسأل الله العظيم أن يزيل عنك الهم الدنيا وأن ينير لك درب السعادة.

أن يجيرك رب العالمين من الحزن والشر. ناصر الزياد هكذا يردد، وأن يديم عليك الصحة والعافية والفرح، دمتم سالمين، توصلوا بسلامة الله إن شاء الله مع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام. التحية والسلام، المخلص ناصر محمد الزيادي من قرية الغريين بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. نفسي أسألك يعني ناصر الحين إيش الفكرة أنك مصور لنا اليافطة؟ تراك يعني معلم سياحي صحيح، ولكن يافطة يعني واحد كيلو عن كم؟ هنطلع من مسقط 1 كيلو؟

0: مساء يسعد ربي صباحك، تردد صباح الخير واليوم الجديد المحمل بإذن الله تعالى بشيء جديد من بشارات وأخبار سعيدة وجديدة من رب قدير كريم. هكذا نتأمل يا مسيل، أصبحنا بيوم جديد وجماله وسعادته الحمد لله بوفرة أزهار الياسمين من خير البيت. جميل واحد يزرع ياسمين في بيتي يا حمار. زرع؟ أنا ما زرع الأسم ما شاء مكان. تقول عسى ربي يبعث لي ولكم الخير وأخبار الخير طوال اليوم. آمين آمين يا مسيل. الرسائل والله تأتي تباعا، نرجع لها ولا نكمل؟ نرجع لها
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها.
0: تخيل أيها الصديق العزيز الغالي المظنون حتى أن تصحو صباحا باكرا وتقرأ هذا الخبر، هواتف الشوارع تعود بعد سنوات من الاختفاء. لا تستغرب، أنت في حالة صحو ولست نائما، أكيد بتردد معقولة هواتف الشوارع تعود بعد سنوات، إيش السالفة؟ كل ما في الأمر والسالفة وما فيها، بدأت السلطات الروسية في تركيب هواتف أرضية عامة مصممة لتمكين السكان من الاتصال بالشرطة والإسعاف عند انقطاع شبكات الهاتف المحمول. لكن هذه المرة ليس الأمر محاولة لاستحضار الحنين إلى الماضي، بل هو دليل آخر على التأثير المتزايد أجركم الله للحرب على الحياة اليومية في شبه الجزيرة الخاضعة للسيطرة الروسية. شوف الظروف كيف، تركنا الهواتف هواتف الشوارع لكنها للضرورة عادت من جديد في روسيا. نعم، تم تركيب الأجهزة الجديدة في الأماكن العامة وهي مخصصة لإجراء مكالمات مجانية مع خدمات الطوارئ. أفادت السلطات في مدينة يفباتوريا السياحية غرب شبه جزيرة القرم أنها وضعت هواتف في عدة مواقع حول المدينة، كما تم تركيب هواتف مماثلة في مدينتي أرمينيا نسك وديجينكوي. وتخطط السلطات لتوسيع نطاق التوسيع ليشمل مواقع أخرى تعاني من ضعف تغطية شبكات الهاتف المحمول. هي كثير أنت.
2: ألو،
0: تصدق كان ممكن تتصل بال يعني تليفون الشارع عاد حد ينتظر وتجاوب. أيام. تبدو الصورة القادمة من مدينة يفباتوريا وكأنها مزيج بين عصرين، فإلى جانب مواقف الحافلات والطرق والهواتف الذكية وضعت صناديق معدنية بسيطة تحتوي على جهاز استقبال ولوحة مفاتيح، وتشرح لافتة فوق أحد هذه الأجهزة للسكان أن الهاتف مخصص للاستخدام في حال انقطاع الاتصالات. أعيدت الهواتف إلى الشوارع وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا وضمتها عام 2014 في خطوة لم تعترف بها معظم دول العالم. وشنت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة هجمات على قواعد عسكرية وخطوط إمداد ومحطات توليد طاقة وبنية تحتية للوقود في شبه الجزيرة التي استخدمتها موسكو كمنطقة انطلاق رئيسية لهجومها في جنوب أوكرانيا. إذن السالفة وما فيها أنه أصبحت الهواتف الأرضية الموضوعة في الشوارع رمزا ملموسا للواقع الجديد في شبه الجزيرة. ففي منطقة كانت في يوم من الأيام وجهة سياحية رئيسية ورمزا لإنجازات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يضطر السكان الآن إلى الاعتماد على واحدة من أقدم تقنيات الاتصال ألا وهي هواتف الشارع.

راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردها.

0: فخر وشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة.
1: خير الكلام الذي هكذا يصنع الحقائق أمامنا وكأننا نراها كأننا نعيش معها، هكذا هي الحياة. ما رأيكم لو تطمننا على حالة الطقس في مجموعة من البلدان الأوروبية ابتداء ومن ثم هنا في سلطنة عمان؟
2: حالة الطقس، حالة الطقس.
1: على عذوبة هذه الرومانسية الموجودة في موسيقى حالة الطقس، تعطينا الأخبار عن درجات الحرارة. أعلنت المفوضية الأوروبية أن حرائق الغابات في فرنسا وأسبانيا خرجت عن السيطرة، حيث التهمت النيران 42 ألف هكتار في فرنسا و80 ألف هكتار في أسبانيا وسط جهود مكثفة لمكافحتها وإجلاء مئات الآلاف من السكان والسياح. حيث تسببت الحرائق في فرنسا باحتراق نحو 42 ألف هكتار وإجلاء عشرات الآلاف من السكان في أكبر عمليات إجلاء، ووصلت المساحات المحترقة في إسبانيا إلى 80 ألف هكتار مع تمديد النيران في عدة مناطق وخروجها عن نطاق السيطرة إلى حركة نزوح واسعة شملت مئات الآلاف من المتضررين والسياح نحو مراكز الإيواء الآمنة. في بلجيكا سجلت أعلى معدل للوفيات الزائدة في أوروبا خلال موجة الحر التي ضربت القارة في نهاية يونيو الماضي، وفقا لبيانات الشبكة الأوروبية يورو مومو التي ترصد وتقارن معدلات الوفيات في أكثر من 20 دولة أوروبية. بلغ معدل الوفيات الزائدة 48% متجاوزا فرنسا 23% وهولندا 13% رغم تسجيل درجات حرارة مرتفعة مماثلة. وقال غيرت مولن برغس عالم الإحصاء الحيوي، قال إن إقليم فلاندرز وحده سجل معدل وفيات زائدة بلغ 31% وهو أعلى من فرنسا وهولندا، معتبرا أن أنماط التخطيط العمراني والبناء في بلجيكا أسهمت في تفاقم آثار موجات الحر. إلى أخبارنا والاطمئنان على حالة الجو، نريد أن نقول أن هناك بعض محافظات السلطنة كان من نصيبها أن تحظى بزخات من الأمطار في اليومين الماضيين وأيضا تحسن في درجات الحرارة. نحاول في حدود المحاولة الاتصال بالإخوان في هيئة الأرصاد الجوية إذا كانوا متوفرين، فجميل حتى يعطونا واقع الحال. صيف وأمطار في بعض الأماكن، هذا هو الحال. حالة الجو غائم جزئيا على غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب على بادية ظفار، وهو صحو على بقية المحافظات مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية. هناك فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. شوف هاي الأخبار، أخبار لطيفة جدا، وحتى يعني النشرة تحصلها مادتها شوية أكثر. أيضا هناك احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة كالعادة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وجنوب الشرقية والوسطى. بالنسبة لحركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا وتهب على بقية المحافظات، رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة على سواحل بحر العرب والمناطق الصحراوية والمكشوفة. أخيرا حالة البحر، هو هايج الموج على سواحل البحر العرب، يصل أقصى ارتفاعا له 4 أمتار، وهو هادئ الموج على سواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاعا له بالليل الموج 1.25 متر. هذا والله أعلم.

منير يغني تقديرا لمشيئة الله، عندما يشاء شيئا أن يقول له كن فيكون، ربك لما يريد في صباح الياسمين. الاحترام والكلام الطيب والابتسامة، تسامح وتجاوز، كلها نوافذ لجمال الحياة، فمن أراد الاستمتاع بالحياة فلا يغلق هذه النوافذ. رسالة من أبو ناصر محمد ناصر الزهيدي.

يردد الزهيم الهاشمي يقول: صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، ورق وأجمل تحية لكم فريق إذاعة الشباب الكرام في ظفار المجد والحب والإبداع والجمال وطريق السلامة والسعادة للمتجهين إلى أرض اللبان ووصول آمن للجميع بإذن الله تعالى. غانم الشامسي، سعد صباحك يا غانم.

0: غانم الشامسي يردد في قانون الصباح: لا تقرأ ما يزعجك، ولا تسمع ما يعكر مزاجك، ولا تتحدث مع من لا يروقك، كن انتقائيا بكل ما تستطيع. صباح الخير من غانم الشامسي. يسعد صباحك يا غانم. ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد تتسهل الأمور الكثيرة المغلقة، هي إرادة الله فقط، تفاءل بالخير تجده أيها العزيز.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
7: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
8: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
9: حبيبي،
8: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
9: أنا معك.
8: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
9: أنا موجودة.
8: لأن الحضور يتطلب شعور.
10: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أحب الناس إلى الناس هو القريب السهل السمح الكريم المتواضع اللطيف الذي تعشقه القلوب وترتاح له الأرواح. فهو سهل ميسر في مجلسه وفي صحبته وفي السفر معه. صباح الخير، هذه رسالة خالد سليمان العاصمي. شكرا يا خالد على اختزالك لي الرسالة. جميل. في الغرفة الأخرى سليمان سعيد العاصمي يقول: ليس أعظم ما يورث المحبة كثرة العطاء، بل خفة الحضور على الأرواح. فالقلب مطور على الأنس بما لا يثقله، بل مفطور على الأنس بما لا يثقله، ويألف من يفتح له أبواب السكينة. والقريب من الناس هو الأقرب إلى الله تعالى، إذا اقترنت سماحته بالإخلاص، لأن اللين عبادة والتواضع رفعة والكرم إشراق روح. ومن يستر على الخلق جعل الله أثره رحمة تمشي بين القلوب قبل خطاه. جميل، غيرت الإيقاع، لأنه هناك المعتصم العبادي خبرنا أنهم متجهين إلى الأشخرة بإذن الله تعالى. هناك ملتقى الأشخرة في نسخته الرابعة. وصول سالم يا المعتصم.
1: طش عطرك على حضني.
0: راشد سريح يقول: صباح الخير، صباح النشاط للمداومين، صباح الصحة للمجازين، صباح الأمل للباحثين عن عمل والمسرحين، صباح الخريف اللي في صلالة. انت وين منهم؟
2: صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير
1: غزالة غزالة.
0: أبو غيث ثامر الصبح يقول: كل شيء يولد مع الصباح، الأمل التفاؤل القدرة. قصة الأمس انتهت وقصة اليوم بدأت، وفيها نبحث عن الجديد يا أبو غيث. قال أبو نواب: بغيت إهداء للأخ سليمان النبهاني، يستاهل سليمان، والإهداء جاهز هذا، سمع الحين.

0: في نافذة ثالثة تبحث عن كلمات عن السكينة إذا هدي من سرعتك، هكذا يردد سالم سليمان سعيد العاصمي. النافذة الثالثة يقول: لا تلاحظ أننا أصبحنا نعيش في دوامة من الأحداث المتسارعة، سرعة في تلبية الطلبات، في محاولة إنجاز المهام، حتى في التواصل الإنساني اعتدنا السرعة حتى أصبح الصبر والهدوء والانتظار وفعل الأمور بروية يساوي أمور عسيرة نفسيا لا تطيقها نفوسنا، وتشعر بالتوتر حينما تحدث الأمور بهدوء أو يطول وقتها.
1: شوف صراحة أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي.
0: والله في رسالة من سالم الصريدي زميلنا يخبرنا عن مقابلة حاليا جاهزة؟ يلا بنكون معاهم إن شاء الله في صباح الأعمال. برجع الرسائل، بنرجع كلنا للرسائل إن شاء الله وربع كذي وربع عمار عارفين أنا ربع، لكن يقول لك مثل ما يعني تحضر الفرش الأكل قبل موعده بفترة يعني. طيب صباح معطر بشذى الياسمين، عزيزي لا ترهق نفسك لإرضاء الناس. الله جميل المعنى هذا، لا ترهق نفسك لإرضاء الناس، إرضاء الناس غاية لا تدرك، اصلح علاقتك مع ربك سترضى عن كل شيء. سيف الهاشمي والنعم، حياك يا سيف من الكامل والوافي. جميل هذا الاختصار تعرفوه، يعني فيه المعنى حقيقي واضح واصل، وفي رسالة كذي.
1: ما هذا المسج؟ هذا من من؟
0: هذا من سيف الهاشمي جزاه الله خيرا، صديقنا اللي يشاركنا دائما. هذه عندك عاد. في هنا تهنئة من خلفان الخروصي أبو محمد، تهنئة إلى فريق جماعة تطوعي بمحافظة جنوب الباطنة ولاية الرستاق بمناسبة تكريم ختام مبادرة نبغاها غير. وأيضا تهنئة إلى إذاعة سلطنة عمان القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم على مرور 20 عاما. خلفان الخروص أبو محمد يستاهل كل التحية أصدقائنا في إذاعة القرآن الكريم. أحمد المزيدي وأبو صيب ومحمد، هو أحمد مزيدي أبو صيب ومحمد، يقول صباح الخير المخرج المتميز أبو نواف. أيضا في بداية الصباح مع قطرات المطر، في ناس عنده مطر، فشوفونا الأخوان في هيئة الأرصاد يخبرونا هذه النعمة الجميلة الرائعة. إن شاء الله موعدنا معهم ساعة 8، يلا على وعسى خلال هذه الفترة إن شاء الله ينزل مطر. يقول أحمد، يقول في بداية الصباح مع قطرات المطر، نسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل. صباح الخير لجميع المستمعين. والله مجرد نزول المطر هو سرور للقلوب. في أسماء غايبة اليوم ما موجودة، يمكن نائمة، يمكن ماخذة موقف، الله أعلم. اقرأها هذه إن شاء الله ولا يهمك. يقول أخونا ناصر محمد الزيادي مرة أخرى، يقول صباح الخير لكم جميعا، طاقم البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء الإذاعة جميعا، بخصوص اسم قرية الغريين بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، بعض الناس تصعب عليهم النطق اسمها وهكذا أرسلتها للتوضيح للجميع المستمعين. والله معروفة، والله معروفة يا ناصر، وأكثر عن مرة قلنا هذه الملاحظة، ولكن عشان خاطر عيونك هذا نحن نقرأها للتوضيح لجميع المستمعين. معروفة يا أبو الغريين، معروفة معروفة الغريين.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: السابعة وربع ساعتنا الآن في مسقط. هناك من وصل إلى عمله، هناك من اقترب للوصول من أعماله، ولكن احنا أعمالنا مستمرة في صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال،
0: أول إطلالة في صباح الأعمال، الحديث عن البرنامج الصيفي 2026 لطلبة المدارس بمحافظة شمال الشرقية، حيث أطلقت محافظة شمال الشرقية البرنامج الصيفي 2026 لطلبة المدارس تحت إشرافها وبالتعاون مع وزارة التعليم وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة وتنفيذ أكاديمية تكوين لبناء القدرات، بهدف تطوير مهارات الطلبة وصقل مواهبهم بمشاركة 60 طالبا وطالبة. لمزيد من الاقتراب على من هذا البرنامج الصيفي، معنا مشكورا الفاضل طلال بن سعيد بن سعود الجابري، مشرف أول مجال ثاني بتعليمية مسقط. أستاذ طلال، يسعد ربي صباحك، أهلا وسهلا بك معنا.
2: صباح النور أستاذ أحمد، بارك الله فيك، أهلا وسهلا بكم.
0: الله يسعدك، وإن شاء الله هكذا موفقين في هذا الجهد المبذول من قبلكم.
2: أمين، بارك الله فيكم، ونشكركم متمثلين في إذاعة الشباب في برنامج صباح ياسمين بالاهتمام في هذا الجانب، بارك الله فيكم.
0: واجب واجب، الله يسعدك، ما تقومون به ضروري أن يصل إلى الناس وأيضا أن يعلمون به. خلينا بداية نأخذ فكرة شاملة عن هذا البرنامج الصيفي في هذه النسخة من حيث الأهمية وأيضا ما هي أبرز الأهداف والفوائد.
2: نعم، هو انطلق البرنامج الصيفي هذا قبل أمس الأحد الموافق 26 من هذا الشهر لطلبة محافظة شمال الشرقية ولاية إبرة. بداية أنا نشكر القائمين على تنفيذ البرنامج من ناحية جامعة التقنية اللي نفذ فيه البرنامج، جامعة التقنية بالعلوم التطبيقية بولاية إبرة، أيضا بالتعاون مع أكاديمية تكوين لبناء القدرات، ومشاركة أيضا مكتب محافظة شمال الشرقية خلال هذه الفترة. هذا البرنامج يهدف إلى البرنامج هذا بشكل عام إلى تنمية المهارات لدى الطلبة المشاركين وتمكينهم باكتساب معارف ومهارات وخبرات عملية تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز جاهزيتهم للمتطلبات الاقتصاد المعرفي والتطور الحادث الموجود والتحول الرقمي. تأتي أهمية البرنامج في هذا الوقت بحيث أنه استثمار الأجازة الصيفية لدى الطلبة مثل ما نعرف وتوجيه طاقاتهم ونحو مهارات المستقبل.
0: جميل جميل، الفئة المستهدفة طلبة الصف السابع إلى الحادي عشر، صحيح؟
2: نعم نعم.
0: أهمية يعني وضع هذا البرنامج لهذا الفئة تحديدا أين يكمن أستاذ طلال؟
2: شوف، تكمن أهمية البرنامج في هذه المرحلة الثانية، معنى بحيث أنه بناء الشخصية وتوجيه البناء التوجيه المهني لدى هذا الطالبة، لأن هذه الفئة الطالبة حدود ما يكون عمرهم ما بين 12 إلى 17 سنة،
0: صحيح،
2: هي مرحلة النضج العقلي تقريبا لدى الطالبة، وحبهم في هذه المرحلة تقريبا حب الاكتشاف بشكل أكبر وتوجيه معناه طاقاتهم الحيوية والحركية، هذه بحيث أنه نحد من الانتكاسات سلبية إلى جانب إيجابي، وحبهم للطالبة في هذه المرحلة الاستقلالية، معنى الاستقلالية الشخصية،
0: صحيح.
2: نحاول نركز على هذه الفئة أنهم مرحلة انتقالية، معنى من المرحلة كان في الحلقة الأولى والحين بينتقلوا إلى مراحل سلية أكبر في نوع من التحديات، ويحتاج إنه إشغال هذا الطالبة في هذا الوقت، معنى بدل الفراغ الموجود ويعمل المشتتات السلبية يكون جانب إيجابي
0: في هذا. اختيار ذكي، لأن ندرك جميعنا أستاذ طلال هذه الفئة السنية مفرطة بالنشاط، تعرف، فإذا ما وجدت يعني مجال معين تمارس فيه هواياتها مثل ما يقول ويستفيد منها، وحتى في حالات بعض التحدي يجدوه مناسب ومقام كثير كثير طيب بالنسبة لهم، صحيح.
2: وحتى البرامج أستاذي معنا ركزت على المهارات العملية الحركية، ما على مثلا جانب أبعد الجانب الإلقاء والتلقين، بحيث أنه لهذه المرحلة السنية، بحيث أنه تعرف الطالب إذا جلس فترة طويلة الملل هذا الشكل، بحيث أنه غيرنا آلية حتى البرنامج كفكرة أثناء تنفيذه.
0: يقول لك أستاذ طلال يعني الشباب في هذه الفئة العمرية يحبوا المراكض، يحبون بذل الحركة، يكونوا حركيين،
2: حركة أي حركيين ما شاء الله
0: حركيين في ذاك في نفس الوقت. طيب البرنامج كيفما عرفنا وأيضا أكدت لنا أنه يقام في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة، جزاهم الله ألف خير. نسأل عن أبرز ما سيتضمن هذا البرنامج من مسارات تدريبية تعليمية لهؤلاء الشباب.
2: هو مقسم البرنامج إلى 5 برامج تدريبية و5 مسارات. معنا في برنامج رواد الغد، وعندنا برنامج التصميم والتطوير، وعندنا برنامج التصوير والمونتاج، وبرنامج تجار المستقبل، وبرنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حاولنا من خلال البرامج المنفذة مع التطور الحادث والحركة اللي طايرة، أو أن البرامج نغير عن بدل كانت البرامج الروتينية إلى برامج أكثر تشويق، أكثر فيها حركة، أكثر فيها نشاط.
0: نعم. لا، أنتوا حاوطتهم من اتجاهات مختلفة.
2: نعم.
0: وهذه الهوايات تكون كامنة لديهم، اللي يحب التصوير، اللي يحب يعني عنده الخيارات. نعم. جميل، جميل جدا. طيب هذا البرنامج كيف بإمكانه أن يسهم في رفع مهارات الطلبة العلمية والعملية، وأيضا يعزز مهارات القرن 21 لديهم كالتفكير النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات؟ هذا السؤال من سالم الصريدي، وهو نعم. وهو أقرب منهم كونه شاب يعني.
2: نعم. مثل ما قلت سادي، معنا ركزنا على مهارات الطلبة وفي هذا اليوم. مثلا أضرب لك مثال في التفكير النقدي، معنا ركزنا على تحليل المشاريع في مثال مثلا التصميم، تقييم دقة أدوات الذكاء الاصطناعي بدلا عن التلقين. جينا إلى حل المشكلات، مثلا مواجهة تحديات إلكترونية تسويقية في مسار تجار المستقبل، وأيضا ابتكار حلول إلكترونية لها. معناها لو جينا للعمل الجماعي، بحيث أن دمج الطلبة في فرق عمل مصغرة لإنتاج مثلا مشاريع مشتركة وغرض توزيع المهام والتعاون. أيضا انتقلنا إلى التواصل الفعال من خلال تدريبهم في مسار الرواد على الخطابة وعرض مشاريع بأنفسهم في المعرض الختامي.
0: جميل. بجي إلى ذكر المعرض الختامي، لكن تبادر على الذهن الحين سؤال. البرنامج الصيفي هذا بدأ يوم الأحد الماضي، انتهاء لمتى؟
2: هو خلال الأسبوع، 5 أيام، مع نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس إن شاء الله.
0: طيب المشارك
2: توضيح نقطة بخصوص عدد المشاركين.
0: هذا جاينا.
2: طالب ما يقارب 180 طالب شاركوا في التسجيل في هذا البرنامج.
0: نعم. هل معنى

0: البرنامج اللي احنا نميل لهذا الطالب، وتم تسجيل هذا البرامج من خلال الرابط الموجود اللي تم توزيعه على مستوى المحافظة.
1: طيب جميل، هناك معرض الإنجازات اللي سوف يعرض فيه مشاريع الطلبة في ختام البرنامج الصيفي.
0: نعم.
1: أين تجدون أهمية إقامة المعرض في ختام البرنامج الصيفي هذا؟
0: المعرض بداية يحتاجنا توفيق، يعني توفيق العمل اللي صار خلال هذه الخمسة أيام، يعني كيف ممكن نحن نوثق هذا العمل من خلال تحويل هذه الأفكار اللي تم تنفيذها والورش التدريبي إلى مشاريع حقيقية ملموسة، بحيث أنه من خلال هذا المعرض أيضا معنا كقائمين يعني في الجامعة أو في المحافظة، بحيث أنه أداء قياس مدى تحقق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج، يعني من خلال هذا المعرض يوضحنا هل هو معنى هذا البرنامج ناجح أم لا، أو إيش هي نقاط التطوير اللي نحتاجها
1: كنوع من التقييم يعني.
0: نعم التقييم أيضا يضيف للطالب معنى تعزيز الثقة، معنى بحيث أنه بعد هذا مرورا من خلال هذا الخمسة أيام معنى يتمتع بحيث أن الطالب يحس بالفقر مسؤولية عند رأيه نتائج العمل اللي هو قام فيه من خلال التصوير والخطابة، أيضا معنى بحيث أن مقابلة الجمهور، أحيانا فن الإقناع بحيث أن أثناء مرور الأشخاص اللي ممكن يمروا في المعرض، أيضا بناء الشغف المهني معنى بحيث أن يفتح من خلال هذا المعرض تحفيز على الابتكار لدى الطلبة.
1: جميل جميل، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والتوفيق لكم في مسألة التنظيم.
0: أستاذ أحمد الله يسلمكم.
1: الله يسعدك. الأستاذ طلال بن سعيد بن سعود الجابري، مشرف أول مجال ثاني بتعليمية مسقط، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق، موفقين يا رب العالمين.
0: آمين آمين. شكرا شكرا
1: حياك الله. بارك الله فيك. هكذا ملتقيات، هكذا برامج صيفية بالتأكيد لها دورها في تنمية مواهب الشباب. أحيانا بعض الرسائل مستفزة بشكل جميل عمار، مثلا رسالة أخونا سعيد الهشام يقول الأجواء باردة هنا وقت الصباح اليوم في قرية الطوية، يبعث بتهنية لزملائنا في إذاعة القرآن الكريم، يقول نهني إذاعة القرآن الكريم بيوم احتفالها. طبعا واضح التردد معنا، واضح جدا، مثل إذاعة الشباب، لكم جميعا التحية. يتكلم عن الطوية بولاية المعاول، والرسالة أكيد من صديقنا العزيز سعيد الهشامي، حياك الله يا الهشامي، وإن شاء الله تحيتك واصلة للزملاء بإذاعة القرآن الكريم. فاصل، نطلع فاصل، لكن على صورة المرفأ، ولو تشوف الصورة يا عمار في مصيرة طريق الموصل إلى القوارب وإلى العبارات. هاي رسالة بعثها لنا أخونا ناصر البلوشي أبو منصور من جزيرة من مصيرة، وأجواء الخريف ما شاء الله تبارك الله واضحة تماما، البحر، السفن، وهذا الممر الطيب. هذا يحتاج لتصوير، تصوير كاميرا فيديو. مبروكين يا ناصر، مبروكين يا أبو منصور.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
6: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت نماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً

0: تكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة، أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر، اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

صباح صقر في صباح الياسمين. صباح الورد والأمل، كل يوم جديد هو هدية وبداية طيبة. اصنع تفاؤلك بيدك وثق بأن القادم أجمل، هكذا يردد جاسم السيابي أبو جساس. جيد أخبار الخير يا عمار، بيسعد ربي. ما وين هذه رسالة؟ المفروض اليوم، وين رسالة اليوم؟ بخصوص الأمطار، كان في صحم وصحار ما شاء الله. من أم اللين وعلي، يا رب كل بداية الحلوة وكل الأقدار اللي تشرح الخاطر وكل خير تنتظره يجي بأجمل ما تتمناه. يا رب افتح لنا أبواب التوفيق واكتب لنا أيام تفرح قلوبنا وتعوضنا عن كل شيء مضى. من أم اللين وعلي، أرجو أني نطقت أسماء الأسماء صحيحة. إلين، والله ممكن إلين. أهلا يا أم إلين وأهلا يا أم علي. أمطار تقولك صحة مصحة ما شاء الله تبارك الله. علي نجادي، حياك يا علي، صباح الخير، يسعد ربي صباحك. أبيات لعيسى جرابة نقراها.

0: قالوا لا تستطيع أن تضيف أياما إلى أيامك، لكنك تستطيع أن تضيف حياة إلى أيامك. فماذا لو احترفنا صناعة اللحظة، تلك اللحظة التي تتوشح بالطمأنينة وتزدهر بالسلام وتفيض بالفرح، لحظة لا تنتظر الظروف المثالية بل تزهر بما نختاره من أفكار ومشاعر ومواقف. وماذا لو ابتكرنا لأنفسنا نظاما للإيجابيات نحسن فيه انتقاء ما يغذي أرواحنا، ونقترب ممن يبعثون الأمل، ونقرأ ما يرفع الهمة، ونستمع لما يوقظ فينا التفاؤل، ونجتهد فيما يزيد حياتنا معنى، وفي المقابل نفر من السلبية والإحباط لا هربا من الواقع بل حفاظا على صفاء نفوس. شكرا على التحية يا علي، وبنرجع للأبيات في القادم. أبو المنذر الرمضاني تواصل معنا من قرية سرور بولاية سمايل. صبحكم الله بالخير جميعا، وأسعد الله صباحكم بالمحبة والسرور والعافية. نصبح عليكم من قرية سرور بولاية سمايل. طيب سماهر الميمنية، صباحك خير يا سماهر، تقول صباح النور والسرور على الجميع. جميل، وصباحك أيضا. وين الذهاب يا عمار؟ سنعود للرسائل، يصر على الرسائل عمار. طيب بن عزيز معانا، أحمد بن عزيز الحسيني، يردد أحمد بن عزيز يقول: ليست السعادة أن تكون كل أيامنا خالية من المتاعب، فالحياة بطبيعتها تتقلب بين الفرح والحزن والنجاح والتحديات. لذلك فإن العبارة: ليس كل يوم جيد لكن هناك جيد في كل يوم، تحمل رسالة عميقة تدعونا إلى تغيير طريقة نظرنا للأحداث، لا إلى إنكار الصعوبات. ففي الأيام التي لا تسير كما نريد، قد نجد كلمة طيبة أو دعاء صادقا أو لحظة هدوء أو درسا نتعلمه يجعلنا أكثر قوة وأكثر خبرة. هذه التفاصيل الصغيرة قد تبدو بسيطة، لكنها تمنحنا أملا يدفعنا إلى مواصلة الطريق بثقة. معك يا ابن عزيز. يقول أحمد: كما أن الرضا لا يعني الاستسلام للواقع، بل يعني أن نتقبل ما لا نستطيع تغييره، وأن نبذل جهدنا فيما نستطيع تحسينه. وعندما نعتاد البحث عن الجوانب المشرقة في كل يوم، نصبح أكثر امتنانا وأهدأ نفسا وأكثر قدرة على مواجهة الحياة بإيجابية وتفاؤل. لذلك فلنجعل من كل يوم فرصة لاكتشاف نعمة جديدة مهما كانت صغيرة، فربما يكون الخير الذي نبحث عنه أقرب إلينا مما نظن. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، من أحمد بن عزيز الحسين. حياك يا أحمد. طيب ناخذ فسحة استراحة ونرجع حتى نكمل.
1: انت تؤمر جميل، ده بس تقشر كده جميل، بكرة تندم جميل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أحبتنا، أذن تسمع تجاورها، هكذا نوع من موسيقى الطبيعة إذا صح التعبير، ولكن عين ترى أيضا تجاورها عدسة تنقل الصورة بشكل بهي. هذا ما نبحثه من خلال ورشة العمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام عدسة عمان في صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال،
0: نعم، بالتعاون مع عدة جهات سيتم تنظيم ورشة عمل بتحليل بعنوان تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام عدسة عمان اليوم الثلاثاء الموافق 28 من يوليو 2026 تحديدا بعد نهاية برنامجنا الساعة 9 صباح هذا اليوم. مزيد من المعرفة والمعلومة من خلال وجود الأستاذة منتهى بنت عبدالله القاسمي، وهي محللة نظم معلومات جغرافية بعدسة عمان. أستاذة منتهى، يسعد ربي صباحك، أهلا وسهلا بك معنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام.
2: في البداية حابة أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وسعيدة جدا بوجودي معكم.
0: إحنا فرحانين اليوم لأنه بنتعرف على شيء جديد، تعرفي؟
2: أيوة.
0: يعني نريد أن نتعرف أكثر ونقترب منكم، الله يسعدك، تحديدا من وين؟ من عدسة عمان، خبرينا عن هذه الشبكة.
2: في البداية بعرفكم عن نفسي، أنا منتهى القاسمي، محللة نظم معلومات جغرافية في شركة عدسة عمان. طبعا شركة عدسة عمان هي شركة متخصصة في تقنيات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي. فخلال عملي شاركت في العديد من المشاريع اللي تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات المكانية، ومن بينها دراسات هيدرولوجية لتقييم قابلية المناطق للفيضانات وتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
0: جميل.
2: خلال هذه الورشة، طبعا الورشة جاءت بالتعاون بين شركة عدسة عمان وهيئة الخدمات المالية وشركة إسبار، وتهدف إلى استعراض الحلول المتكاملة بالتقنيات المتقدمة لتقييم مخاطر الفيضانات باستخدام صور الأقمار الصناعية وطائرات درون. ومن خلال هذه الورشة راح نستعرض كيف تساهم هذه التقنيات في توفير معلومات دقيقة تساعد الجهات المعنية على فهم مستوى المخاطر، كذلك تحسين التخطيط ورفع مستوى الاستعداد قبل حدوث الفيضانات. وفي عدسة عمان احنا شغالين على العديد من الدراسات الهيدرولوجية اللي من خلالها قدرنا نحدد الأماكن الأكثر تعرضاً لهذه الفيضانات بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، البيانات الطوبوغرافية الرقمية، كذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم النتائج.
0: جميل، انت حاولتي انك تقولي كل الكلام اللي عندك دفعة واحدة. لكن هذا لا يغنينا من السؤال، وتأكدي عندما يضيع علينا سؤال نأتي بآخر. خبرينا انت هذه الورشة عن تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام عدسة عمان. حالة الفيضانات الموجودة لدينا في السلطنة، هل هناك من إحصائيات معينة؟ أنت قلت هناك دراسات وما شابه، كيف كان الأمر وكيف هو، أين النتائج التي وصلتم إليها؟
2: بالفعل احنا اشتغلنا على عدة مناطق عملنا فيها دراسات هيدرولوجية. طبعا سلطنة عمان شهدت أهم إعصارين، واللي هو إعصار شاهين وإعصار جونو، وأثر بشكل كبير على كثير مناطق، خصيصا جنوب الباطنة وشمال الباطنة ومحافظة مسندم. عملنا دراسات ونمذجة هيدرولوجية توضح مسارات الأودية بين الجبال. وطبعا مثل ما نعرف محافظة مسندم تعتبر واحدة من المحافظات اللي تتميز بجبالها الوعرة، لاحظنا في كثير مباني واقعة القريب من الجبال تتأثر بشبكات الأودية ومجاري المياه، فكان لها ضرر كبير من جانب الفيضانات.
0: جميل والله، الله لا يعيدها لأيام، يعني عندما نتذكر أيام جونو يعني الجاهزية يعني كانت على حذر، ولكن الحمد لله تعلمنا من ذلك الدرس ومن الحال اللي أتت بعدها. إذن خلينا نتكلم أيضا بنوع من التفصيل أستاذ منتهى. كيف تساهم نظم المعلومات الجغرافية والأقمار الصناعية في مسألات التنبؤ المبكر بمخاطر الفيضانات؟ وما الفرق الذي تحدثه هذه التقنيات مقارنة بالطرق التقليدية اللي ممكن هكذا تبث بين فترة وأخرى؟
2: أكيد طبعاً تسهم نظم المعلومات الجغرافية والأقمار الصناعية في أنها هي تعطينا صورة شاملة ودقيقة عن المنطقة، مثل طبيعة التضاريس، مسارات الأودية، استخدام الأراضي. فعند تحليل هذه البيانات مع بعضها لبعض نستطيع إحنا نحدد المناطق الأكثر عرضة للفيضانات قبل حدوثها. فهذا الشيء يساعد الجهات المعنية في الاستعداد المبكر في اتخاذ القرارات مبنية على بيانات واضحة ونتائج توصلنا لها. فعلى سبيل المثال في شركة عدسة عمان نملك اللي هو القمر الاصطناعي OL1 الذي يدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأنماط على سطح الأرض مثل المباني بشكل تلقائي. ففي السابق كانت عملية حصر المباني في منطقة معينة تستغرق من الفريق التقني أسابيع أو قد تكون أشهر فترة طويلة، أما اليوم ممكن إحنا ننفذ هذه المهمة خلال وقت قصير جدا. وهذا يوضح لنا الفرق بين التقنيات المتقدمة والطرق التقليدية. فهذه التقنيات توفر تغطية أوسع وبيانات مكانية أكثر حديثة، تساعدنا في تحليل عدد كبير من العوامل في وقت واحد، وبالتالي تكون معنا نتائج أسرع وأشمل وتدعم اتخاذ القرار بشكل أوضح.
0: جميل. يعني كم الفترة الزمنية اللي ممكن نتنبأ فيها أو تتنبأ فيها هذا التنبؤ المبكر بالفيضانات قبل حدوثها، كم تقريبا؟
2: طبعا المدة تعتمد على حجم المنطقة على حجم المنطقة والمدة الزمنية. فمثلا لو كان حجم المنطقة كبير اللي هو على مستوى محافظة فلنقول أو على مستوى ولاية قد يستغرق لبعض من أسابيع، لكن لو كان على منطقة صغيرة فلنفرض أقل من حجم ولاية فممكن هذه العملية تستغرق يمكن أقل من يوم.
0: والله أنت تتكلمي وكذي يخطر على بالنا شاهين عندما أتانا في ذلك العام وأغرق يعني الولايات في شمال الباطنة بمعنى كلمة إغراق يعني. طيب كل شيء الآن الذكاء الاصطناعي لابد أن يكون متواجد، أشئنا هذا أم أبينا. نسأل عن أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين وإدارة المخاطر الطبيعية وكيف ينعكس على تقييم المخاطر وحماية المجتمع.
2: الذكاء الاصطناعي يعتبر أداة داعمة. ليش؟ لأنه هو يساعدنا في تحليل كمية كبيرة من البيانات بأسرع وقت.
0: صحيح.
2: أو يساعدنا كذلك في الكشف على الأنماط اللي قد يصعب ملاحظتها بالطريقة التقليدية، وهذا الشيء يسهم في تحسين تقييم المخاطر، دعم اتخاذ القرار، وكذلك رفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المخاطر البيئية. فعلى سبيل المثال ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائيا على عدد معين من المباني في منطقة معينة، أو المباني الواقعة بالقرب من الأودية، أو المناطق الأكثر عرضة للفيضانات. فهذا يعطي الجهات المعنية صورة أوضح عن العناصر اللي قد تتأثر فيها المنطقة. لو جينا نفكر مثلا من جانب قطاع التأمين، هذه المعلومات تساعد على فهم مستوى المخاطر بشكل أفضل، وممكن تقدر الخسائر المحتملة وكذلك تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة. أما إذا جينا نعكسها على مستوى المجتمع فهي تساعد في تحسين الاستعداد، كذلك تحدد المناطق اللي تحتاج إلى اهتمام أكثر وإجراءات وقائية أكبر.
0: نعم. إحنا بدأنا المقدمة لهذه المقابلة بعبارة بالتعاون مع عدة جهات سيتم تنظيم ورشة عمل، وأيضا أنت في مستهل حديثك ذكرتي هذه المعلومة أنه بالتعاون بين شبكة عدسة عمان وعدة جهات معينة. هل ممكن استعراضها وأدوار كل جهة أستاذ منتهى؟
2: أيوة. فمثلا شركة عدسة عمان هي شركة متخصصة في تقنيات الأقمار الصناعي، بينما شركة صبار هي شركة متخصصة في تقنيات نفس الدرونز اللي هم طائرات بدون طيار
0: مسيرة. نعم جميل. خبرينا أخيرا عن الخطوات القادمة المتوقعة لتوظيف هكذا تقنيات تتعامل معها لتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع المخاطر الطبيعية.
2: الخطوة القادمة إن شاء الله هو التوسع في استخدام تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي، وكذلك ربطها ببيانات محدثة بصورة مستمرة حتى تمكننا من أن احنا نراقب التغيرات ونحدد تقييم المخاطر بشكل أسرع. ففي هذا الإطار شركة عدسة عمان تعمل على إطلاق قمرين اصطناعيين بدقة 50 سنتيمتر إن شاء الله خلال هذه السنة. فهذه الدقة تساعد على توفير صور أكثر تفصيلاً وأكثر حديثاً، تمكننا من رصد المبالغ والطرق والتغيرات العمرانية بشكل أوضح. فعلى سبيل المثال، إذا حصل توسع عمراني جديد بالقرب من أحد الأودية، تساهم هذه الصور الحديثة في الكشف على التغير الحاصل في المنطقة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، بدل أن احنا نعتمد على بيانات قديمة اللي هي أصلاً ما تعكس الوضع الحالي. فالهدف النهائي هو توفير بيانات دقيقة محدثة تساعد الجهات الحكومية والخاصة والهيئات في تقييم المخاطر بشكل أوضح ورفع الجاهزية، وكذلك اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.
0: جميل. إن شاء الله يعني كل هذه الجهود المبذولة من قبلكم وأيضا من الجهات الأخرى هكذا تأتي بالمعلومة كما ينبغي حتى نستطيع أيضا يعني تداري المخاطر اللي ممكن تسببها بعض الفيضانات من خلال التنبؤ المبكر بها. لا أدري هل هناك نقطة معينة تودي أن تركزي الحديث عنها أكثر لما نتطرق إليها أختي منتهى؟
2: بس اللي حابة أقول إن مثل هذه الدراسات تساعدنا في دعم المخاطر وتعزز كذلك جاهزية المجتمع، وطبعا أن الفيضانات تعتبر من أكثر المخاطر الطبيعية اللي تأثر على الأرواح والممتلكات. فهدفنا إحنا أن إحنا ندعم هذه الجهات الحكومية والخاصة أو الجهات المعنية على أساس أن هي تتعرف على المناطق الأكثر عرضة قبل وقوع هذه الفيضانات، فبالتالي تحسن من التخطيط وتقلل من هذه الخسائر.
0: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الأستاذ منتهى بنت عبدالله القاسمي، محللة نظم معلومات جغرافية بشبكة عدسة عمان، وإن شاء الله هكذا عمل يأتي أكله وثماره وفائدته للمجتمع بشكل عام. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق.
2: عفوا، يعطيك العافية.
0: العافية.

رسالة مع صورة جميلة، يبدو أنه واحة واحة صورة الفلج في العمق، صورة الأشجار هكذا، الماء وفرة المياه. هذه وين؟ هذه في منطقة القرولة في ولاية إبرة. بعثها لنا أخونا خالد البلوشي، محافظة شمال الشرقية ولاية إبرة، يردد: استودعك ربي، استودعتك ربي كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم بارك النعم واحفظها من الزوال وزدنا ولا تنقصنا. هذه منطقة الجرولة ولاية إبرة، صورة جميلة على فكرة، يعني قام تخييم نص يوم كذي مناسب يبدو، خاصة إذا ما توفرت الغيوم وشوية رذاذ. الله

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حياكم الله أيها الأصدقاء، تفرحنا هذه الرسائل التي تصلنا وتحدثنا عن الأمطار المتواجدة في بعض ولايات محافظات السلطنة، الأمر اللي دفعنا بالاتصال بالأخوة بهيئة الطيران المدني. معنا الآن الأستاذ محمد بن أحمد المدحاني، رئيس قسم التنبؤات الجوية بالتكليف بهيئة الطيران المدني. أستاذ محمد، سعد ربي صباحك وصباح الخير وحياك الله معنا.
1: صباح الخير والنور والسرور عليكم وعلى المستمعين الكرام.
0: الله يسعدك بالخير. هذه البشائر الطيبة اللي تعطينا تجينا أخبارنا أخبارها بالصور أحيانا وبتعليقات الجميلة، وأيضا مع درجات انخفاض بعض درجات الحرارة واعتدالها، كيف يمكن تفسيره أستاذ محمد؟
1: نعم، الحمد لله، نعمة هطلت علينا يوم أمس بحمد الله. كانت أمطار على جبال الحجر كما هو متوقع، كما تم رصد أيضا هذه الخلايا المطرة خلال يوم أمس من فترة الظهيرة واستمرت حتى المساء، أثرت على المناطق الجبلية في البداية خلال فترة الظهيرة وعلى سواحل محافظات المطلة على بحر عمان. نعم، كما كذلك أنها التوقعات بإذن الله مستمرة اليوم، توقعات مستمرة لنشاط السحب على الجبال خلال فترة الظهيرة واستمرارها وتدفقها مساء باتجاه سواحل بحر عمان.
0: نعم، يعني هل هناك من تفسير معين؟ يعني نعم، نعلم أنه هناك في محافظة ظفار الجو طبعا استثنائي للأسباب اللي نعرفها، لكن أن يكون مثلا في شمال الباطنة أو حتى في جبال الحجر وما شابه، هل هي مسألة طبيعية موسمية؟ كيفما هو الحال هناك في صلالة؟
1: نعم، هو نوعا ما مختلف. نوعا ما على سبيل المثال في مثل ما ذكرت في خريف أو في صلالة السحب تتدفق إلى السواحل وتهطل على يعني وتهطل على هيئة أمطار أو رذاذ يعني في غالب الأحيان.
0: موسمية، هي موسمية.
1: هذه موسمية، ولكن التكونات على جبال الحجر مختلفة نوعا ما. التكونات تتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر بفعل قوة الرفع الموجودة بفعل الجبال يعني تحديدا.
0: صحيح.
1: وهذه الجبال بعد ما تتشكل هذه السحب تبدأ بالتحرك. طبعا هناك شيء ما يسمى بحركة السحب خلال تشكلها، هناك رياح في طبقات الجو العليا تقوم بتحريك السحب باتجاه حسب حركة الرياح. ففي المرات في كثير من المرات نلاحظ هذه الخلايا تتكون على الجبال بعدين تروح على الصحاري، عندنا تروح صوب فهود، صوب المضيبي، تروح تنزل تحت صوب الوسطى احيانا، لكن هذه المره بفعل حركه الرياح في هناك تغير يعني في حركات الرياح في طبقات الجو العليا، فهذه السحب تتدفق باتجاه السواحل. هذا ما حدث يوم امس وما هو المتوقع باذن الله خلال اليوم.
0: نعم، دائما ما نشهد من خلال قراءتنا لنشره الاحوال الجويه ارتفاع نقول الموج إلى 4 أمتار يصل تقريبا.
1: نعم صحيح.
0: هل هو أيضا من طبيعة هذا الموسم أستاذ محمد؟
1: صحيح، نعم ارتفاع الموج على سواحل بحر العرب تحديدا ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار وبفعل حركة الرياح الموسمية. الرياح الموسمية اللي تسبب لنا الخريف حاليا في ظفار وتسبب كذلك الرياح النشطة جدا على سواحل بحر العرب اللي خلنا نقول صوب الدقم والجازر وهذه المناطق، هذه الرياح أيضا موجودة على سطح البحر وهي ما تقوم ب خلنا نقول تثير البحر ويكون الموج فيه موج يتعاظم فيه الموج يعني بفعل هذه الرياح.
0: نعم، صرنا كم من يوم في محافظة مسقط هكذا العصرية يكون في غيوم أستاذ محمد؟ نعم. تفسير هذا الأمر؟
1: نعم، هو مثل ما ذكرت لك سابقا أنه السحب يوم تكونت على الجبال الحجر بفعل تيارات الرياح اللي هي حركت السحب العليا من هذه الخلايا الرعدية يعني تغطي على محافظة مسقط خلال هذه الفترة ما بعد فترة العصر قريب المغرب. بفعل هذه الرياح تصلنا لهذه الغيوم وهو ما متوقع بإذن الله إن شاء الله اليوم.
0: إن شاء الله. أنا لا أريد أن أسألك ماذا تتوقعون، ولكن ممكن أقول لك ماذا تشير إليه الخرائط التي لديكم حتى
1: نعم،
0: اللحظة؟
1: هو تشير التوقعات انه استمرار الخلايا الماطره باذن الله، وتوقعات اليوم على جبال الحجر بتكون هناك امطار متفاوته الغزاره، تكون رعديه احيانا، طبعا يصاحبها رياح هابطه نشطه، وطبعا مثل ما لاحظنا بعض المقاطع التي وصلتنا انه هناك بفعل هذه الرياح اعمده اناره، وكذلك بعض الاشياء قد سقطت بفعل هذه الرياح، فنرجو توخي الحذر واخذ الحيطه والحذر من هذا بهذا الجانب. كذلك التوقعات تشير الى ان الرياح مستمره كذلك على الصحاري محافظتي الوسطى وظفار، كذا هذا يعني تنبيه لسالكي طريق من ادم الى ثمريت، قد يكون هناك بعض الرياح تكون رياح وهناك يكون في غبار، تطاير الغبار والاتربه،
0: ايه محمله بالاتربه دائما. نعم
1: نعم، فعليهم اخذ الحيطه والحذر من هذا الجانب. وهذه التوقعات لهذا اليوم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. هذا كل شيء
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله.
1: إن
0: على
1: شاء
0: أي
1: الله.
0: حال نشكرك احنا كفريق صباح الياسمين على وجودك خلال هذه الدقائق، طمأنتنا وأيضا نقلنا هذه الأخبار الطيبة، عوامل طبيعية تفرضها طبيعة نقول سلسلة الجبال، الموسم إذا صح التعبير، الرياح، كل الحركات هي طبيعية بفعل الموسم. الأستاذ محمد بن أحمد المدحاني رئيس قسم التنبؤات الجوية بالتكليف بهيئة الطيران المدني، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: تسلم.

0: اهلا بكم ايها الاصدقاء، مع رسائلكم ما شاء الله تبارك الله، هكذا كالمطر تاتي الينا. حياكم الله اختنا فاطمه عيد خلفان المحروق. يا ام غيث، ام غيث اول مره رسالتك تكون طويله، باختصرها لان في رسائل اخرى بالانتظار. تقول ام غيث: عندما تشعر انك وحيد لا تظن ان العالم قد تخلى عنك، فقد تكون تلك اللحظه هديه خفيه لتلتقي بنفسك بعيدا عن ضجيج الاخرين. فالوحدة ليست دائما فراغا، بل قد تكون مساحة يعيد فيها القلب ترتيب ما بعثرته الأيام، ويستعيد العقل فيها هدوء بعد طول ازدحام. قد أرجع لرسالتك مرة أخرى، ولكن دعينا أذهب إلى رسالة أخرى من رسائل الإخوان اللي ما ذكرنا أسماءهم. أم فراس من خلال صورة لم تتضح بعد، هي رهيبة هذه، الياسمين في أحضان البيانو، تخيل أن تكون الصورة هكذا. أم فراس تقول: جميلون هم من يمرون على القلب كنفحة عطر، يشبهون الورود في هدوئه، لا يتركون خلفهم إلا الجمال. الله يجمل أيامك بكل خير يا أم فراس. خلفان الخروص يا أبو محمد يقول: كان بالأمس معنا أمطار، الحمد لله، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة في جماء بولاية الرستاق. الله يديمها، الله يديمها إن شاء الله. مواضيع النقاش غاية في الأهمية وتجبرني على المشاركة، على خاطر النجادي طويلة أيضا، أختار جزء منها يا علي تعذرني. بعض المشاعر زائرة غير مقيمة، لا تبغي منا أن نبني لها القصور ولا نشق لها الأخاديد، بل تطلب فقط رخصة العبور، تريد أن ندعها تمر كسحابة صيف ثقيلة، حتى إذا انقضت اتضحت الرؤية واستردت الحقائق أوجهها الأصيلة بعد أن يجلي غبار الهوى. والله أنت لرسائلك جميلة ومستفزة للقراءة. يقول: أن تنتظر حتى صباح الغد يعني أنك تسمح لنفسك حق التعافي الزمني، تترك لعصف الليل أن يسكن وللعقل أن يعود إلى المقام. فالزمن لا يغير الأحداث وحدها، بل يغير زاوية النظر إليها.
1: أنت اشتبه الحين.
0: يريد كل الخير، يريد
1: ترى شوف مالي خلقك، ترى انا اليوم مو على بعضي.
0: لا احنا فينا بارض اعمار. معتز سعيد، يسعد ربي صباحك. الو، صباح الشباب، هذا صباح الياسمين. صباح الشباب يعود تاريخ 30/8، يعني قدامنا شهر ويرجع صباح الشباب، ولا يهمك، اعتبروها مثل فصول السنة، ترى ما كله شتاء ولا كله صيف. نحن من أي فصل العمار؟ فصل الخامس. احنا في فصل الصيف، وإن شاء الله تكون كل الفصول ربيعية مع إذاعة الشباب. ما كاتب اسمه حتى نوجه له التحية، لكن سأل سؤال وأجبناه. طيب أعود لرسالة أم فاطمة، وينها فاطمة عيد؟ أيوة، تقول: ستكتشف مع الوقت أن أقوى الناس ليسوا أولئك الذين أحاطوا أنفسهم بالجميع، بل الذين تعلموا أن يكونوا سندا لأنفسهم حين غاب الجميع. الله معنا جميل. وأن الاجتياح الدائم للناس يرهق الروح، أما الاكتفاء بالنفس فلا يعني الاستغناء عن المحبة، بل يعني ألا تجعل سعادتك معلقة بأحد. ما أروع هذا القول يا أختي فاطمة. تقول: ازرع في قلبك يقينا بأن الله إذا كان معك فلن تكون وحيدا أبدا، وما دامت روحك عامرة بالإيمان فلن يكسرك غياب أحد، ولن يخيفك طريق تمشيه وحدك. فبعض الرحلات لا تقطع إلا منفردا، لكنها تعود بك أكثر نضجا وأصلب عزيمة وأهدأ قلبا. وحين تبلغ هذه المرحلة لن تقول لا أحتاج أحدا، بل ستقول: أقدر وجود الطيبين في حياتي، ولكنني لم أعد أخشى غياب أحد. شوف حكاية الغياب والفقد والأمل في العودة دائما يا عمار.
1: لو سمحت يا أخي تعال زين عندي أنا بس سؤال محرج شوي.
0: لا لا هذا اللي يأتي به الأصدقاء. سلمى العاصمي أيضا بختار جزء منها، تقول أنت لست عاجز عن الرد أو الدفاع عن نفسك، ولكن قد تكون في موقف فيه من السوء وعدم المروءة ما يعجز عقلك عن استيعابه. يحدث كثيرا ما يحدث أخيرا. طيب عمار وين بنروح؟ شورك ولدة وين وصلنا احنا من فقر مع فقراتنا؟ عندنا وقفات، بعدنا وقفة أظني مع صباح الأعمال بعد الفاصل في مثل هاليوم. تحب الأحداث أنت؟ أنا بعد

0: العيب أنك لا تدرك مع الأيام ما تفعله الأيام. اليوم 28 من يوليو يتم الاحتفاء باليوم العالمي لالتهاب الكبد.
1: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال نقف عن تفاصيل هذا اليوم وهذا المرض تحديدا. على يتحال اليوم العالمي لالتهاب الكبد هي مناسبة أقرتها منظمة الصحة العالمية لرفع الوعي حول التهابات الكبد الفيروسية بأنواعها المختلفة E و D و C و B و A وطرق الوقاية منها وسبل التشخيص والعلاج المتاحة. مزيد من المعرفة، مزيد من التفاصيل، مزيد من العلم بالشيء معنا مشكورة الدكتورة ريم بنت علي الحبسية، وهي طبيبة اختصاصية طب أسرة بمجمع عبري الصحي. دكتورة ريم السلام عليكم، يسعد ربي صباحك.
2: وعليكم السلام، صباح النور.
0: كيف حالك؟ طيب إن شاء الله؟
2: الحمد لله بخير وعافية. كيف الحال؟
0: الحمد لله. كيف صباحك اليوم؟ صباحك اليوم؟
2: الحمد لله
0: تمام. اليوم العالمي لالتهاب الكبد، خبرينا بداية عن هذا اليوم وأهميته، وأيضا عن أنواع التهاب الكبد الفيروسي وطرق انتقال كل نوع منها تمهيدا لمقابلتنا معك.
2: تمام. بداية أشكركم على استضافتي وأشكر إذاعة الشباب على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، لأن التهاب الكبد الفيروسي ما زال يشكل تحدي صحي عالمي، ومع ذلك يمكن الوقاية منه في كثير من أنواعه وبعضها أصبح قابل للشفاء. من المهم أن نعرف مثل ما تفضلتم أن في أنواع مختلفة منه، وهي ما مرض واحد، في نوع ألف باء جيم دي وإي أيضا، وكل نوع طريقة انتقال مختلفة وسلوك مختلف. فبداية بتكلم عن التهاب الكبد الوبائي من نوع ألف. هو عادة التهاب حاد يأتي لفترة محدودة ثم يشفى المريض منه تماما في أغلب الحالات، وعادة لا يتحول إلى مرض مزمن. ينتقل عن طريق الطعام والماء الملوث، لذلك يرتبط في كثير من الأحيان بالسفر إلى المناطق اللي ينتشر فيها المرض، أو عند حدوث تلوث في مصادر المياه والغذاء. سلطنة عمان تعتبر من الدول ذات معدلات منخفضة للإصابة، فمعظم الحالات اللي نواجهها تكون مرتبطة بالسفر إلى دول ينتشر فيها المرض، غالبا مثل دول جنوب وجنوب شرق آسيا. أما بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي من نوع باء وجيم، هم يختلفوا أنهم يتحولوا في فرصة أنهم يتحولوا إلى التهاب مزمن، وممكن أنهم يستمروا لسنوات طويلة في الجسم بدون ما يكتشف الشخص إصابته. غالبا النوع بي وسي ينتقل عن طريق الدم وسوائل الجسم، فممكن ينتقل من الأم إلى طفلها أثناء الولادة. طبعا في إجراءات وقائية ممكن تقلل هذه فرصة انتقاله بشكل كبير جدا إذا تم الاكتشاف مبكرا. أيضا ممكن ينتقل عن طريق الإبر بمتعاطي المخدرات واستخدام أدوات غير معقمة في الوشم أو الثقب. أيضا ممكن ينتقل عن طريق أدوات الحلاقة الغير معقمة أو عن طريق العلاقات الجنسية غير المحمية. بالنسبة للنوع دال دي وإي هي أقل انتشارا. النوع دي في العادة يصاحب النوع بي، والنوع إي يشبه النوع إي من حيث أنه يكون عارض ويكون مرتبط بالغذاء وبالماء. فممكن نختصر أن التهاب الكبد من نوع ألف ينتقل عن طريق

الأكل والشرب ويشفى المريض منه تماما. أما بالنسبة للنوع باء وجيم ينتقل عن طريق الدم وسوائل الجسم، وممكن أن يشفى المريض منها بشكل تلقائي أو يتحول إلى مرض مزمن. وفي حالة تحوله إلى مرض مزمن ففي النوع بي في علاجات مثبطة لشدة الفيروس، وفي النوع سي في علاجات شافية متوفرة في وقتنا الحالي والله الحمد.

0: عذرا يا دكتورة، نسأل لماذا يطلق على التهاب الكبد الفيروسي أحيانا بالمرض الصامت؟
1: يسمى بالمرض الصامت لأن في كثير من الأحيان خاصة في النوع باء وجيم ممكن الشخص يكون مصاب ويعيش سنوات طويلة دون أي أعراض، وفي نفس الوقت يكون الفيروس يستمر في إحداث تلف تدريجي في الكبد. لذلك بعض الأشخاص يكتشفوا عن طريق الصدفة أثناء فحص قبل الزواج أو التبرع بالدم أو خلال فحص روتيني لأي سبب آخر. أما إذا ظهرت الأعراض فهي في العادة ممكنها تشمل الإرهاق الشديد، فقدان الشهية، الغثيان أو القي، ألم في أعلى البطن جهة اليمين، أو اصفرار في العينين والجلد. لذلك لا ننصح بانتظار ظهور الأعراض، بل ننصح بالفحص إذا كان الشخص من الفئات المعرضة للخطر، لأن التشخيص المبكر يحمي من مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.
0: نعم، موضوع إجراء الفحص مبكرا هذا مهم جدا ويوصى به دائما، أنتم في كل وقفاتكم توصوا بأهمية الفحص الدائم. طيب دكتورة، ما هي أهم وسائل الوقاية المتاحة من التهاب الكبد الفيروسي، وهل هناك تطعيمات متوفرة ولمن تنصح بها تحديدا؟
1: أعتقد أن هذه أهم رسالة نود إيصالها اليوم، لأن الوقاية متوفرة. إذا تكلمنا عن كل نوع على حدة، بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي من نوع ألف، فالوقاية منه تكون بداية من خلال اهتمام بغسل اليدين، التأكد من سلامة الطعام والماء، ويوجد تطعيم فعال أدرجته وزارة الصحة ضمن جدول التحصينات الأساسية من 2019. أما بالنسبة للأشخاص اللي ما تلقوا هذا التحصين وقت الولادة فينصح به خصوصا للمسافرين إلى الدول اللي ينتشر فيها المرض، وكذلك بعض الفئات المعرضة للخطر. بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي من نوع بي، يوجد لقاح فعال له أيضا، وقد بدأ إعطاءه في سلطنة عمان منذ أوائل التسعينات ضمن برنامج التحصين الوطني، وهذا طبعا ساهم في انخفاض الإصابات بشكل كبير جدا. أيضا هناك جرعات إضافية تعطى للعاملين اللي ممكن يكون عرضة أكثر للتعرض للوسائل الحادة أو لنقل الدم، فطبعا من التعرض للدم الملوث عذرا. فلذلك من المهم أن نعرف أن نتجنب مشاركة أي إبر أو أدوات حادة مع أي حد حتى لو ما كان مشخصين بهذا المرض، لأن مثل ما ذكرنا أغلب الأشخاص ما يكون عندهم أعراض. أيضا التأكد من تعقيم أدوات الوشم والبيرسينج أو الثقب، تجنب السلوكيات اللي ممكنها تنقل العدوى، وما ننسى الفحص الطبي قبل الزواج اللي حاليا صار فحص إلزامي ويشمل التهاب الكبد الوبائي من نوع بي وسي. وفي فائدة كبيرة بأنه ممكن تكتشف الحالات مبكر وتقديم المشورة والعلاج المناسب للطرفين.
0: نعم، لضمان سلامة السلالة أولا وآخر يعني.
1: فعلا، والشيء الجيد أنه حاليا عندنا علاجات، في تطعيمات مثلا في النوع بي ما في علاج شافي في الوقت الحالي، فممكن أن الطرفين يأخذوا، الطرف المصاب يأخذ الأدوية المثبطة لشدة الفيروس، والطرف الغير مصاب يأخذ التحصين لمنع انتقال الطرف الآخر حتى لو حدث الزواج. أما بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي جيم، لا يوجد له لقاح حتى الآن، لكن أصبح قابل للشفاء في معظم الحالات باستخدام الأدوية الحديثة.
0: نعم، هي في حالة معينة حقيقة يمكن الكثيرون يتحاشون الحديث عنها، عندما تصل المسألة لحالة المريض أو المصاب بالتهاب الكبد، أنه تكون هناك ضرورة لاستبداله. دكتورة، هنا تأتي الصعوبة الكبيرة جدا في إيجاد تلك الكبد البديلة المتناسقة والمنسجمة مع يعني ظروف كل حالة.
1: فعلا طبعا إذا وصل، إذا أثر التهاب الكبد الوبائي على الشخص بشكل كبير ووصل إلى التعقيدات مثل التهابات الكبد والفشل الكبدي، فهذه طبعا مرحلة خطيرة وعلاجها خطير على المريض ومكلف عليه، وأيضا يعني فيها عواقب كثيرة. لذلك دائما ننصح أن الوقاية خير من العلاج.
0: صحيح صحيح. طيب أتمنى أن لا يسمعنا أحد وهو يعاني من التهاب الكبد الفيروسي، ولكن وإن توافق إن سمعنا واحد فعلا يعيش هذه الحالة، إيش ممكن نهمس بأذنه وتنصحيه دكتورة ريم بحيث أنه هكذا يتقبل مرضه سعيا لعلاجه أو القيام برحلة العلاج المفروضة عليه؟
1: رسالتي بسيطة جدا لكنها مهمة، سواء كان الشخص المصاب أو المجتمع عامة، أن إذا كان في شخص مصاب بالتهاب الكبد فما ينبغي أن يشعر بالخجل أو وصمة العار، لأن الكثير من المصابين أولا ما يعرفوا بإصابتهم، ومعظم الحالات ممكن علاجها ومتابعتها بشكل فعال. الحالات اللي تصل إلى حالات خطيرة هي نادرة جدا، خاصة مع العلاج والمتابعة الفعالة. وأيضا في فئات كبيرة في المجتمع تكون كسبت هذا الفيروس من ابن عن جد، لأنه ينتقل عبر الأجيال، خاصة إذا ما كان في فحص لأي شخص خلال فترة زمنية طويلة. ثانيا ما نهمل التحصينات، سواء للأطفال أو للمسافرين أو للأشخاص اللي يكونوا عرضة للخطر، لأن الوقاية دائما خير من العلاج. وأخيرا ما نخاف من الفحص، لأن اكتشاف المرض مبكر يحمي الشخص من مضاعفات ويحمي أسرته مثل ما تفضلتم سابقا.
0: نتمنى إن شاء الله لكل مريض يتشافى ويخضع للعلاج كما ينبغي، وأيضا مثل ما قلتي أنت الوقاية خير من العلاج. الاحتراز في أمور السفر، مشاركة الناس أغراضهم، قد يكون أيضا بعض المأكولات في بلدان التي يسافرون إليها، كل هذه يأخذ الإنسان محاذيره. ومسألة الفحص الطبي قبل السفر وبعد السفر أيضا مهمة دكتورة ريم.
1: بالنسبة للفحص قبل السفر، طبعا الحين من فترة وزارة الصحة دشنت عيادة السفر موجودة في أغلب المراكز الصحية، ممكن الواحد أنه يفتح زيارة ويستشير طبيب حسب الوجهة اللي هو بيروح لها وحسب الأنشطة اللي بيمارسها في سفرته ومدتها. فالطبيب بياخذ منه كل هذه التفاصيل وبينصحه بنصائح تناسب سفرته وتناسب الأنشطة اللي بيمارسها، ومن ضمن هذه النصائح تكون التحصينات. فأيضا نشجع الجميع على التوجه إلى هذه العيادات للحصول على الاستفادة الأكبر منها.
0: هكذا نتمنى ونشاركك التمنية دكتورة ريم بنت علي الحبسية، طبيبة اختصاصية طب أسرة بمجمع عبري الصحي. شكرا على هذه الإفادة يا دكتورة، يومك سعيد ونهارك سعيد إن شاء الله.
1: العفو، شكرا جزيلا،
0: حياك الله.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الثامنة وأربعون دقيقة، الساعة الآن في مسقط. وصولا للأحداث التي وقعت في مثل اليوم 28 يوليو.
1: صباح الياسمين في مثل اليوم.
0: في مثل اليوم وبالبداية من 1402 الخاقان المغولي تيمور لينك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة. في 1499 الأسطول العثماني يحقق انتصارا كبيرا على أسطول البندقية في معركة سبينزا البحرية، حيث التقت خلالها 400 سفينة حربية في قتال ضار في البحر المتوسط. ظهور سيارة الإسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الإسعافات الأولية في الميدان، وكانت عربة تجر باليد. كان هذا الأمر في عام 1792. في 1821 استقلال بيرو، وذلك بعدما دخل خوسيه دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح لقب الحامي إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار.
1: في مثل اليوم.
0: في مثل اليوم من العام 1914 الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فريديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. تخيلوا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميدالية ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية. كان هذا الحدث في العام 1928. بعده بعام 1929 انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيوريخ في سويسرا، استمر حتى 11 من أغسطس 1929، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود.
1: في مثل اليوم.
0: قانون لمكافحة الإرهاب في بريطانيا لمواجهة عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي سن هذا القانون في العام 1939. بعده بعام، أي في عام 1940، القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية، والجيش الألماني يحتل روستوف وشمال القوقاز ويبدأ الزحف باتجاه حقول باكو النفطية. كان هذا الحدث في العام 1942.
1: في مثل اليوم.
0: في مثل اليوم من العام 1943 مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض لأسوأ قصف هجومي من قبل الطائرات البريطانية، ما أدى إلى اشتعال النار في المدينة ومقتل 42 ألف مواطن مدني ألماني. في عام 1948 توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة. في عام 1956 الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا، وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس. أطلق الأمريكيون قرديين إلى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر، وقد عادا سالمين بعد أن توغل مسافة 500 كيلومتر في الفضاء. كان هذا الأمر عام 1959.
1: في مثل اليوم.
0: الأحداث كثيرة ولكن نختصرها وصولا لمواليد اليوم من الفنانات. الفنانة السورية ميادة بسليس التي ولدت في العام 1956، ومن الوفيات أيضا من الفنانات كان في 2008 المغنية اللبنانية سوزان تميم. أحبة وأصدقاء، دامت أيامكم بالمسرات وكل حدث وأنتم بخير.

0: 8:49، الرحلة مستمرة إن شاء الله خلال الدقائق المتبقية. يبقى أن نقول أيها الصديق أيها العزيز أن الواثق من نفسه لا يقاطع الآخرين لإثبات وجهة نظره.
1: كليكيت آخر صفحة.
0: المشهد كالتالي: يحدث أحيانا في بعض الاجتماعات أن يقوم أحدهم بالمقاطعة باستمرار ويصحح الآخرين. يحاول التأكد من أن الجميع يعلمون أنه يملك الإجابة، بينما يمكن أن يتواجد شخص آخر ينصت بانتباه ويدون الملاحظات ولا يتحدث إلا عندما يكون لديه ما يضيفه من فائدة. برأيكم ما هو التفسير الأمثل لهكذا حالة؟
1: كليكيت آخر صفحة.
0: المثير للدهشة أن الناس غالبا ما يرون الشخص الثاني أكثر ثقة وكفاءة، كما تشير الأبحاث النفسية إلى وجود فرق بين محاولة الظهور بمظهر القوة وبين امتلاك نفوذ اجتماعي فعلي، بحسب ما نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز. ووفقا لنظرية هيبة الهيمنة التي وضعها عالماء الأنثروبولوجيا جوزيف هنريش ومعه فرانسيس جيل وايت في دراسته مع عام 2001 بعنوان تطور الهيبة، الاحترام الممنوح طواعية كآلية لتعزيز فوائد النقل الثقافي، يمكن للأفراد اكتساب مكانة اجتماعية بطريقتين مختلفتين. أول تلك الطرق الهيمنة، حيث يسعى الأفراد للتأثير على الآخرين من خلال السيطرة أو الترهيب أو لفت الانتباه، وثانيها المكانة، حيث ينبع التأثير من المعرفة والقدرة واحترام الآخرين، ولا يحتاج من يعتمدون على المكانة إلى إظهار أهميتهم باستمرار، فمصداقيتهم تمكنهم من المساهمة دون التنافس على كل فرصة للكلام.
1: كليكيت آخر صفحة.
0: في كليكيت آخر صفحة نؤكد: لا تكون المقاطعة دائما دليل على الثقة بالنفس، ففي بعض الأحيان يشير علماء النفس إلى أنها ربما تنبع من رغبة في حماية المكان الاجتماعية. وقد ميزت الأبحاث في مجال تقدير الذات بين الأشخاص ذوي الثقة الراسخة بالنفس وأولئك الذين تعتمد ثقتهم بأنفسهم بشكل كبير على الموافقة الخارجية. عالم النفس مارك كرينيس جادل في بحثه نحو تصور لتقدير الذات الأمثل بأن تقدير الذات السليم مستقر وأقل اعتمادا على التقييم المستمر، ويقل احتمال شعور الأشخاص ذوي الثقة الراسخة بالنفس بالتهديد عندما يتحدث شخص آخر أو يخالفهم الرأي أو يحظى بالاهتمام. وفي الحياة اليومية يمكن أن يعني هذا أن الشخص الواثق من نفسه لا يشعر بحاجة ملحة لمقاطعة زميله لإثبات معرفته، فهو يثق بأن أفكاره كافية بذلك.
1: كليكيت آخر صفحة.
0: ينظر غالبا إلى المستمعين الجيدين على أنهم أكثر جدارة بالثقة وأكثر مهارة اجتماعية، حيث قدم عالماء النفس كارل روجرز وريتشارد فانسون مفهوم الإنصات الفعال في كتابهما المعنون الإنصات الفعال عام 1957. في ذلك الكتاب جادل بأن الإنصات باهتمام الآخر للآخرين يسهم في فهمهم ويحسن العلاقات ويبني الثقة. يتضمن الإنصات الفعال الانتباه وتجنب إصدار الأحكام الفورية وإتاحة الفرصة للآخرين للتعبير عن أفكارهم كاملة قبل الرد. وبالنسبة للأفراد الواثقين من أنفسهم يمكن أن يكون الإنصات أمرا طبيعيا، لأنهم يركزون على الفهم بدلا من الدفاع عن صورتهم الذاتية. ماذا يقولون للواثق يمسي ملكا؟ لا يشير علم النفس إلى أن الواثقين من أنفسهم لا يقاطعون أبدا، أو أن كثرة الكلام سلبية دائما، بل في بعض المواقف يمكن أن يكون أخذ زمام المبادرة والتحدث بسرعة أمرا قيما. لماذا؟ أمرا قيما لأنه يمكن أن يتلخص الأمر في أن الثقة لا تقاس فقط بحجم مشاركة الشخص في الحوار. تشير الأبحاث إلى أن الثقة الراسخة غالبا ما تترافق مع الصبر والفضول والقدرة على إتاحة الفرصة للآخرين للمشاركة. إلى ذلك فإن ميزات الإنصات بانتباه وتجنب السعي الحديث للتحدث قد لا تعكس نقصا في الثقة، بل إنها تعكس سمة أقوى، وهي أن الإيمان بأن قيمة الشخص لا تعتمد على إثباتها باستمرار، فهو واثق بكل حالاته.

تستمعون لصباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية نما لخدمات المياه الأصائل للمؤتمرات وسيارات جيتول. أسماءكم موجودة لدينا في قلوبنا، نتمنى أن تتذكروا أسماءنا: أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن الحي صريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير، إلى اللقاء. بالمناسبة، ليس بالضرورة أن الأرجنتين لا يوجد بها تين، لأنها من الدول التي

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوط وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجاهرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجاهرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع تواصل حالة الهدوء الحذر بين الجانبين. تواصل هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار عنف المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية. قتلى وجرحى جراء استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية، وموسكو تعلن تعرض مدينتي روستوف وبلغرود لهجمات أوكرانية أسفرت عن سقوط قتيلين. وإجلاء 55 ألف شخص جراء حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجا هرتز
2: في
3: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: كلكم اسمعكم يعني مين يعني شمال وينكم سوا

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: استوديو 5.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن! برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في مسك النهار. نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الثلاثاء 13 من صفر 1448 هجرية، واليوم 28 من يوليو 2026 ميلادية. 28 يعني 29 30 31 ثلاث أيام بس تبقت من شهر 7. ممكن مستوعبين كيف شهر 7 طار؟ ما حسينا فيه بأمانة شهر 7. يمكن راح علينا شهر 7 في كأس العالم أتوقع. فأيام سريعة واللي طالعين إجازة، وبالنسبة للطلبة والطالبات والأولياء الأمور والأهالي وكلهم اللي طالعين إجازة مع عيالهم، أتمنى إن شاء الله أنكم يعني بدأتوا في جدولكم رحلاتكم أو جدولكم الصيفي حتى خلينا نقول، وتستمتعوا إن شاء الله بالإجازة. بعد هالإجازة ما شاء الله طويلة، يعني ما زالت ممتدة إلى تاريخ المدارس، راح تكون 6-9 بالنسبة للمدارس أكيد الحكومية، مدارس الخاصة قبلها بكم أسبوع على نهايات أغسطس. نرجو لكم إجازة سعيدة مستمعينا للي في الإجازات، طالعين إجازات صيفية، واللي مداومين معانا يا هلا ومرحبا فيكم، دوام موفق إن شاء الله للجميع. نسميهم الصامدين في الصيف اللي مداومين، اللي تطلع تشوف الشارع تشوف هدوء، أغلب الأماكن فاضية، فناس طالعة رايحة مستمتعة أكيد بإجازتها. حياكم الله مستمعينا، وإحنا معاكم على مدار ساعة من الزمن. واليوم زميلنا طالب بن علي المحروقي في إعداد هذه الحلقة، أتمنى إن شاء الله كل التوفيق معانا بإذن الله في فريق العمل، وراح أكون معاكم بإذن الله في التقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب باللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج وفقراتنا. اليوم مستمعينا في فقرة مسك الوطن راح نتكلم عن سلطنة عمان تواصل جهودها الوطنية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي فقرة مسك الحياة اليوم راح نتكلم عن التسوق العاطفي، هل نشتري حاجتنا أم مشاعرنا؟ يعني بالنسبة لك أنت كشخص لما تروح تتسوق تأخذ معاك مبلغ، أحيانا تأخذ معاك البطاقة، رايح ما عرفت إيش تبي تشتري، أو أصلا أنت ما رايح، أصلا أنت رايح ما تبي تشتري شيء، فهل أنت من النوع اللي يشتري يشتري يشتري كذا بالعاطفة؟ شفت هذا عجبك خذيته، هذاك ثاني خذيته، هذا خذيته، لملمت يعني من هني وهناك، آخر شيء في المحاسبة يجي المبلغ وقدره، ترجع البيت تفكر الحين كل الأشياء اللي أنا اشتريتها محتاج لها ولا بس كذا؟ فهل أنتوا تشتروا من أنه الشيء هذا محتاجين له فعلا، أو أنه يعني خلينا نقول خضعت لشعورك في اللحظة؟ شعور أحيانا الواحد زعلان متضايق من شيء معين، يروح تحصله في الأسواق يداور مني منك ويشتري. أحيانا الواحد فرحان يمكن كذا يتعامل، فيختلف من شخص لآخر. أو أنك يعني ماسك أحيانا ممكن تلفونك وتشتري إلكترونيا، تأخذ هذا وهذا وهذا وهذا، في الآخر تكتشف فعلا أنه أغلب الأشياء والحاجيات اللي خدتها ما كنت محتاج لها. فبالنسبة للتسوق اليوم مستمعين نتكلم عن التسوق العاطفي، هل أنت من الأشخاص اللي بالفعل يشتروا حاجتهم، يشتروا الشيء اللي هم محتاجين له، أو أنه شعورهم هو اللي يقودهم إلى هذا الشراء؟ على 7244200 عبر الواتساب اللي يحب يشاركنا، والاتصالات 24698151. راح تكون ضيفتنا في الفقرة تغريد اليحمدي، وهي أخصائية محاسبة ومدربة مالية، وراح نتكلم معها أكثر عن هذا الموضوع. في فقرة إيش لك إيش عليك راح نتكلم عن الممارسات اللي لك واللي عليك أثناء التسوق. وفي مسك الختام اليوم أغنيتنا اللي اخترناها لكم أغنية يا حياة الروح لفضل شاكر. هذه فقراتنا مستمعينا في مسك النهار، حياكم الله ويا مساء وصباح، الحين صباح بعده، يا صباح الخير على الجميع، حياكم الله.

في مسك الوطن مستمعينا، سلطنة عمان تواصل جهودها الوطنية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. قبل سنوات كان السؤال الأكبر كثير عند أمام كثير من الدول هو كيف نبني اقتصاد لا يعتمد على مصدر واحد، وكيف نحول الفرص الموجودة إلى مشاريع حقيقية تصنع المستقبل. وفي سلطنة عمان مستمعينا بدأت الإجابة تتشكل من خلال رؤية واضحة، رؤية عمان 2040 التي وضعت هدفا أساسيا بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وجاذب للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. من هنا بدأت قصة برنامج نزدهر. لم يكن مجرد برنامج يحمل اسما جميلا، بل كان مشروعا يهدف إلى تغيير طريقة التعامل مع الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال أكثر سهولة وفتح الأبواب أمام المستثمرين وتحويل الفرص الموجودة في سلطنة عمان إلى مشاريع تنموية حقيقية. تخيل أن هناك مستثمراً يبحث عن مكان جديد يضع فيه أمواله. هو لا يبحث فقط عن أرض أو مبنى، بل يبحث عن بيئة تساعد على النجاح وإجراءات واضحة وشركاء يفهمون احتياجاته. وهنا جاء دور صالة استثمر في عمان لتكون نقطة التواصل بين الفرص والمستثمرين، حيث بدأت تستقبل الوفود التجارية وتشارك في الفعاليات الاقتصادية حول العالم لتعرف المستثمرين بما تمتلكه سلطنة عمان من إمكانات في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنية والأمن الغذائي. وخلال عام 2023 بدأت نتائج هذه الجهود تظهر، فتم العمل على جذب استثمارات مستهدفة بقيمة 11 مليار ريال عماني وتطوير عشرات الفرص الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها مئات الملايين من الريالات. ومن بين هذه القصص مشروع إنشاء مصنع البوليسيليكون في صحار باستثمار يتجاوز 520 مليون ريال عماني، وهو مشروع يرتبط بالصناعات التقنية والطاقة النظيفة ويعكس توجه سلطنة عمان نحو قطاعات المستقبل. هناك أيضا المشاريع المرتبطة بتطوير مدينة السلطان هيثم، والتي تمثل نموذجا جديدا للتطوير العمراني والاستثمار العقاري. لكن الاستثمار لا يعني فقط استقبال الشركات العالمية، بل يعني أيضا دعم المنتج العماني ليصل إلى العالم. ولهذا أيضا مستمعينا جاء تأسيس مركز صادرات عمان ليفتح الطريق أمام المنتجات الوطنية نحو الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتعزيز حملة صنع في عمان، حتى يصبح المنتج العماني حاضرا في أسواق جديدة. ولأن الطريق نحو الاستثمار الناجح يحتاج إلى سرعة في التعامل مع التحديات، أطلقت الوزارة مبادرات مثل فريق التدخل السريع لمعالجة العقبات التي تواجه المشاريع، وفريق التفاوض الوطني لدعم المشاريع الاستراتيجية وضمان تحقيق أكبر فائدة اقتصادية منها. والنتيجة تحسن في تجربة المستثمرين، حيث وصلت نسبة الرضا عن خدمات صالة استثمر في عمان إلى 94%، وهو ما يعكس التطور المستمر في الخدمات والتسهيلات. اليوم قصة نزدهر ليست فقط قصة أرقام واستثمارات، بل قصة تحول، قصة بلد يفتح أبوابه للعالم ويستثمر في إمكاناته ويحول الأفكار إلى مشاريع والمشاريع إلى فرص والفرص إلى مستقبل. نزدهر لأنها ليست مجرد كلمة، بل رحلة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج على 72-44-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-6-9-8-1-5-1. موضوعنا مستمعينا عن التسوق العاطفي، هل نشتري حاجتنا أم مشاعرنا؟ يعني بالنسبة للموضوع مستمعينا، وانت رايح إلى السوق أحيانا تشتري فعلا الأشياء اللي انت محتاج لها، ولا تحصل نفسك تشتري تشتري تشتري أشياء انت ما محتاج لها؟ يعني كده عاطفيا شعوريا تحصل نفسك تشتريها، بعد ما ترجع البيت تشوف انه فعلا اشتريت أشياء انت ما كنت محتاج لهذه الأشياء. فأحيانا يصير ان الواحد ندمان، يعني انه يا ربي كيف يعني الفاتورة طويلة ويحصل نفسه مشتري أشياء ما كان محتاج لها، أو على الأقل انه ما محتاج لها هذه الفترة هذا الشهر، فيصير انه يخزنها خلاص في البيت. فهل فعلا انتم من الأشخاص اللي يعني فعلا يحاول انه يشتري حسب الأشياء اللي هو محتاج لها، أو انه الشعور أحيانا أنك تبي تشتري إذا كنت أحيانا زعلان، إذا كنت فرحان، إذا كان عندك شيء معين فتبدأ تشتري تشتري بدون بدون لا تراقب نفسك بلا سعي مروان بلا سعاية، إيش هذه بلا سعاية؟ فهمت عليك، بدون تفكير يعني قصدك، يلا بدون تفكير. أم ناصر الهادي، صباح الخير سلوى مروان طاقم البرنامج، يسعد الله صباحكم كل خير. التسوق الذاتي هو أنك تشتري بنفسك وبإرادتك بدون ضغط من أحد ولا تأثير إعلانات قوية، تروح السوق أو تفتح المتجر الإلكتروني تختار اللي تحتاجه فعلا على حسب ذوقك وميزانيتك وهدفك. وأمس عن المعاش، عن الرواتب الموضوع، اليوم عن التسوق، يعني خلص الرواتب. صباحكم خير، صباحك نور يا أم ناصر. ترى طبعا لما ينزل الراتب تبدأ هذه الحركة، حركة التسوق، انه الواحد يشوف عنده فلوس زياده فيبدا يتسوق. ناخذ اتصال 24-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
1: صباح الخير يا استاذ سلوى.
0: صباح النور يا ابو منصور، شخبارك؟
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: كيف صحتك؟ ان شاء الله طيب
1: الحمد لله.
0: يا مرحبا يا ابو منصور.
1: يا مرحبا، سهلا فيكم والله.
0: ها تسوقت هالشهر ولا بعدك؟
1: والله اول شيء حابين اني نصبح عليكم يعني على البرنامج الجميل.
0: جزاك الله خير، صباحك نور.
1: وصلت تسوق، نتسوق قبل ما نتسوق، لكن نمشي لشيء معين كثير، لكن خلاص يختلف الوضع. نخطف الأشياء يعني ما في الحسبان وناخذ نحن طالعين.
0: هذه تصير معك وايد.
1: أنت ماشي على هدف تأخذ حاجة كذي، لكن سبحان الله شو شيء قدامك كذي خذيت مني شليت مني وأنت طالع.
0: والفكرة رايح تشتري حاجة واحدة بيصير عشرين.
1: ما تشتري حاجة واحدة نعم، لكن سبحان الله تطلع يعني محمل عندك شيء.
0: يعني تصير معك دائما هالحركه؟
1: لا تصير معي، عملنا تصير معي كيف عاده بالشكل دائم، لكن اوقات كذا يعني
0: بعدين تندم لما توصل البيت تحس انه ما محتاج، ما محتاج هالاشياء.
1: لا خلاص يعني خلاص على البيت، سواء كان مال اكل ولا كان ادوات منزليه.
0: لا هو مال الاكل ما بيخترب، عادي بياكلوه.
1: لا لا مره يعني الامور كلها طيبه الحمد لله، لكن يعني بس قلت لك يعني ما تاخذ حاجه معينه سبحان الله تشوف شيء قدامك كذا خذيت شليته هذاك وشليت من الشيء الثاني كذا وانت طالع.
0: وتحاول انك تغير هالطبع فيك ابو منصور؟
1: والله احاول لكن سبحان الله ايش بقول لك، ما اقدر سبحان الله كذا يعني طبيعه.
0: ما تقدر تكابر لما تشوف الأغراض.
1: نعم سبحان الله كذا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو منصور.
1: حبيت نصب عليكم وجزاك الله خير في البرنامج.
0: كيف مصير الأجواء الحين؟
1: والله أجواء عند نيكور.
0: يا سلام.
1: ما شاء الله الصباح معني صراحة أجواء مغيمة يعني.
0: يا سلام الأجواء.
1: خريفية على قول الجماعة يعني.
0: إيه خريفية طبعاً، أجواء حلوة مصيرة دائماً. الله يحفظك يا أبو منصور.
1: والله عنا عمان كاملة إن شاء الله يا رب العالمين.
0: إن شاء الله، الله يحفظك يا رب.

0: تسلم على اتصالك. يا مرحبا.
1: احسنت
0: احسنت يا مرحبا بك. تصير يعني مع كثيرين الحركة، انه رايح تشتري شيء واحد تطلع محمل يمكن السيارة كلها متروسة. فبعدين هو اذا كان اكل عادي يعني الاكل ما بيخترب تاكلوه صح، لكن اذا كان اشياء ثانية هنا العاد الصعوبة، تحس ان هالشيء يعني شنطة اشياء ثانية يمكن ما محتاج لها انت اصلا بس عجبتك واشتريت. يمكن ناخذ اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذة سلوى، وشكرا لكم على هذا الاختيار يعني الإعداد والتقديم الرائع، وشكرا للمخرج الكريم. أنا أعرف أن الصوت الذي سمعوا مني قبل قليل اختلف من الآن، فلكم الشكر والتقدير أختي الكريمة.
0: حياك الله حياك الله يا أبو علي، كيف أمورك؟
2: الحمد لله. أخوكم الصغير
0: علي علي أبو الفضل. يا مرحبا علي أبو الفضل.
2: بارك الله فيك.
0: حياك الله.
2: المهم الآن أنا خرجت كذا من السوق متسوق. على كل حال أختصر الموضوع. الإنسان دائما يشتري كل ما احتاجه.
0: لا أنت خلي الإنسان أنت كشخص، خلينا عن تجربتك الحين طالع من السوق صح؟
2: نعم.
0: إيش اشتريت؟ يعني اشتريت أشياء محتاج لها ولا حسيت إنك اشتريت أشياء ما محتاج لها؟
2: نعم. اشتريت المواد التي محتاج إليها. أنا عندما تكتب الأسرة القائمة دائما أقولهم اكتبوا الأشياء المهم، الشيء المهم ثم الأقل أهمية. فهذه نعم أختي الكريمة، نعم، سواء كانت من المأكل والملبس يجب الإنسان أن يحافظ عليها، وحافظت الإنسان على مثلها للأشياء طبعا من شكر الله تعالى، سواء كان باللسان أو بالحفاظ على مثل هذه. فمثل ما قال عمر بن الخطاب، أما اشتهيت يعني كلما اشتهيت اشتريت. فعلى الإنسان دائما أن لا يسرف أختي الكريمة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. مثل ما قلت أختي الكريمة، هذا يعني إذا أخذنا بعموم قول الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني سواء كان في الملبس أو مثلا المأكل، فعلى الإنسان دائما أن يشتري المواد التي هو يحتاج إليها. لأن أنا أرى أن مثلا، لأن خبرتي في الحياة تعلمت الكثير في هذا، فأنا وجدت أن معظم الأشياء التي نشتريها يعني تترك في الدواليب وفي المستودع دون أن يستفاد منها. كذلك بالنسبة للملابس التي تشتريها الأسرة، معظمها تلبس لفترة معينة ثم تترك هذه يعني لا تستفاد منها. فعلى الإنسان دائما أن أن يشتري يعني الذي يريد فقط دون الإسراف.
0: نعم أكيد أكيد طبعا.
2: وعذروني أنا ربما أطلت عليكم، بارك الله فيك.
0: حياك الله ويعطيك العافية، شكرا على مشاركتك معانا يا أبو الفضل، جزاك الله خير، وشكرا للي شاركونا. وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا في مسك النهار، بعد الفاصل راح نروح إلى ضيفتنا ونتكلم أكثر عن موضوعنا، موضوع التسوق العاطفي.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ورحب بكل اللي ينضم لنا ويتابعنا في البرنامج. وإحنا نتكلم اليوم مستمعينا عن التسوق العاطفي، ونتكلم اليوم معاكم هل فعلا إحنا نروح للأسواق عشان نشتري حاجتنا، أو نروح للأسواق أحيانا ونشتري أشياء إحنا ما محتاجين لها، فنبدأ نشتري نشتري نشتري، بعدين نرجع إلى البيت ونشوف الفاتورة، الفاتورة طويلة. أنت راح تشتري شيء واحد فتشوف الفاتورة طويلة، اشتريت 10 أشياء زيادة فوق حاجتك، فتكتشف بعدين أنه فعلا أنت ما اشتريت حاجتك، اشتريت فوق حاجتك واشتريت بشكل يعني لا شعوري أحيانا. فتسوق العاطفي يخضع لكثير من المشاعر، أحيانا مشاعر حزن، مشاعر فرح، مشاعر الواحد تايه أحيانا ما عارف إيش يسوي، فيروح للسوق يبدأ يشتري فتصير عنده هذه اللخبطة أحيانا. خلونا نتعرف على هذا الموضوع مستمعينا مع الاختصاصيين في الموضوع، أستاذة تغريد اليحمدي وهي أخصائية محاسبة ومدربة مالية. أستاذة تغريد صباح الخير، يا هلا ومرحبا فيك معانا.
1: يا هلا فيك سلوى، مشكورين جدا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حلقة مثرية يستفيد منها الكثير، والموضوع أصلا شيق.
0: أكيد، يعني أمس إحنا تكلمنا عن الرواتب، عن نزول الرواتب، اليوم نتكلم عن التسوق العاطفي. فطبيعي لما يكون في رواتب يكون في
1: تسوق عاطفي،
0: الشخص يشوف عنده فلوس زيادة يعني، فتحسيه يبدأ يشتري يشتري يشتري. ليش أحيانا يعني الشخص يصير ما قادر إنه يفرق ما بين التسوق للحاجة والتسوق أيضا لأشياء غير محتاج لها؟ أستاذة تغريد،
1: طبعا أول شيء سلوى، الفرق هو في الدافع. لما يكون الشخص عنده خطة مسبقة في شراء شيء هو يرغب فيه، نحن نتكلم الحين عن الرغبات وليس الحاجات، شيء هو يرغب فيه، فلازم تكون عنده خطة مسبقة، لأن أصلا الحاجات كذا ولا كذا أنت لازم تكون مخطط لها من بداية نزول الراتب، أنه مثلا عندك فاتورة كهرباء إلى آخره. هذا نتكلم عن الحاجات. وأما الرغبات هي شيء أنا أرغب أني أقتنيها، ولكنها ليست بذات الأهمية، اللي هي يعني إذا مثلا أنا ما خذيت هذا الشيء ما راح أقدر أكمل حياتي. الفرق اللي هو مثل ما ذكرت سابقا اللي هو الدافع. لما يكون الشخص عنده خطة مسبقة في شراء شيء يرغب فيه، فنعتبره طبعا هذا قرار واعي، لأن الشخص في النهاية يعرف أنه هو مخطط، فميزانيته ما راح تتلخبط. أما إذا فجأة حس بشعور سلبي، سواء كان ضيق أو حزن أو غضب، ويقول أنه خليني أروح أتسوق، أو أني خليني أروح أشتري الحاجة الفلانية، يمكن تتعدل مشاعري أو يمكن يتعدل مزاجي. في الغالب هذه قرارات تقودها المشاعر، وهذا ما نسميه بالتسوق العاطفي.
0: نعم. طيب ليش الأشخاص يلجأوا إلى هذا النوع من التسوق برأيك أستاذة تغريد؟
1: لأن أستاذة في وعي جمعي يقول أن التسوق يندرج تحت قائمة السعادة. فشعور الشخص أثناء التسوق دائما يكون إيجابي، يعني إحنا كلنا مجربين هذا الشعور. ولكن في حقيقة الأمر ترى هو فقط شعور مؤقت، يعني للحظة نحس أن نحن سعيدين، وإذا كنت متوتر فالتوتر يتلاشى. ولكن عندي سؤال لكل شخص يعاني من التسوق العاطفي، هل في يوم من الأيام سمعت أن مسكن ألم يعالج المرض؟ مسكن الألم هو عبارة عن حل مؤقت،
0: صحيح.
1: فعلاج المرض يحتاج له دواء حقيقي وطبية حقيقية عشان أنت تتخلص من المرض. كذلك التسوق العاطفي هو يعتبر حل مؤقت فقط عشان الشخص يتخلص من الشعور اللي هو حاسنه. وطبعا هذا مثل ما ذكرت قبل انه هو وعي جمعي وبرمجة في النهاية.
0: اكيد طبعا.
1: والمشكلة الحقيقية استاذة انه اذا كان التسوق العاطفي حل دائم عند هذا الشخص، يعني كل ما حس انه مشاعره سلبية يلجأ دائما للتسوق العاطفي، وهذا اللي يأثر في الميزانية.
0: طيب ممكن نقول يعني استاذة تغريد انه هذا الموضوع متفاوت ما بين النساء والرجال، أو أنه ما يعتمد على النساء أو الرجال، يعتمد على الشخص وتفكير الشخص وشعور الشخص في نفس اللحظة وهو يتسوق؟
1: فعلا أتفق معك، لأن التسوق العاطفي احنا ما نقدر نربطه في جنس، يعني بجنس معين، لان الكل ممكن يتاثر. فيمكن الاختلاف الوحيد هو اختلاف الاهتمامات، نوعية المشتريات، ولكن فكرة ان الشراء بدافع المشاعر ترى موجودة عند الجميع، وفي النهاية هي مرتبطة مثل ما ذكرتي بكل شخص واهتماماته.
0: أكيد. طيب بالنسبة للموضوع، هل ممكن نتكلم عن موضوع الإعلانات إنها أيضا لها دور وتأثر أيضا بشكل كبير ربما على هذا الجانب؟ يصبح الشخص أيضا كل ما شاف إعلان يتأثر بالإعلان ويروح على طول يشتري. إيش رأيك في هذا الموضوع سادة تغريد؟
1: أتفق معك، لأن أصلا المؤثر يبقى مؤثر، يعني هذا دوره أصلا إنه هو يأثر على الشخص المتلقي. فالمؤثر أصلا إيش اللي يوصل لنا؟ هل يوصل لنا المنتج؟ لا. أو يوصل لنا الخدمة؟ هم بعد لا، لأن المؤثر يوصل لنا الشعور. يعني أي معلن لما يعلن عن منتج أو خدمة دائما تشوفيه سعيد، دائما تشوفيه متحمس فرحان، يشرح كيف المنتج أضاف له قيمة في حياته. فالمتلقي بطبيعة الحال اللي هو إحنا تجي في خيالاتنا أنه إذا أنا اقتنيت هذا المنتج راح أحس بنفس الشعور، ففي النهاية ينتهي فيني المطاف أني أشتري المنتج هذاك من غير دافع حاجة، بس عشان أوصل للشعور اللي يعني وصل للمؤثر. ولكن ترى هذا الموضوع يعني ما يعتبر سلبي 100%، لأن في ناس كثيرة استفادت من إعلانات المؤثرين. والمهم في النهاية أن الشخص يراقب نفسه ويكون واعي في قراراته، ويسأل نفسه عند كل رغبة ملحة في الشراء هل أنا فعلا أحتاج هذا المنتج؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فيسأل نفسه بعد ليش؟ يعني إيش الإضافة اللي راح تضيف لي هذا، يعني هذا المنتج أو هذا الخدمة في حياتي؟
0: طيب مع يعني مع نزول الرواتب بشكل شهري أستاذ تغريد، كيف ممكن واحد يعمل آلية؟ كنت أسولف مع شخص فكان يقول أفضل إن الواحد ما يمر حتى الشارع اللي فيه أسواق عشان يكبح هذه الرغبة، رغبة التسوق.
1: لا شوفي، أنا ضد هذه الفكرة طبعا، لأن الشخص اللي يشتغل طبعا لازم يكافئ نفسه في نهاية الشهر. يعني أنا أشتغل إيش بالضبط بس عشان يعني ألبي احتياجاتي اليومية؟ طبعا أنا ما أتكلم عن جميع الفئات، أتكلم عن الفئات اللي عندها فائض مالي وما تعرف إيش تسوي فيه. فكل شخص الاستراتيجية عنده مختلفة. فيعني في أشخاص ما عندهم التزامات كبيرة تأخذ حيز كبير من الراتب، أما في أشخاص عندهم التزامات جدا ضخمة اللي هي أتكلم عن قروض، أتكلم عن جمعيات، أتكلم عن إيجارات وإلى آخره، تغطي جزء كبير من راتب. فبين إذا جينا نقارن بين هذين الشخصين، فأنا ما أقدر أقول إنه في استراتيجية ثابتة ممكن تنطبق على الاثنين. فكل شخص على حسب اللايف ستايل اللي يعيشه، على حسب ايش هي اهتماماته، ايش اهدافه المالية اللي يريد يوصل لها. فعلى حسب هذا الشيء احنا نبني له استراتيجية تناسبه بحيث انه هو يحقق اهدافه المالية، وفي نفس الوقت ما يحرم نفسه من شيء، في نفس الوقت يعني ما كيف نقولها انه
0: يوازن، يعني
1: بالضبط يكون متوازن من كل الجوانب.
0: نعم أكيد. طيب أنه مثلا طلبنا من المستمع أنه يتوقف 10 ثواني قبل أي عملية، عملية شراء مثلا، ويسأل نفسه سؤال واحد، إيش السؤال اللي ممكن تنصحي يسأل نفسه قبل لا يشتري أي حاجة ويحطها في سلة الشراء؟
1: هو شبي ما ممكن أنه يسأل نفسه سؤال واحد، يعني هو سؤال واحد ولكن يتقسم إلى أقسام. فأول شيء يفضل أنه يسأل نفسه أنه هل هذا المنتج إذا كان عليه عرض هل كنت أنا بأخذه؟ أو إذا ما شفت اليوم هل أنا بأخذه؟ أو هل كنت أصلاً بفكر أشتريه؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فغالباً أن القرار مدروس. يعني أنا أوريدي حاط خطة في بالي أني أنا بشتري هذا المنتج، ولكن شفت أنه أحد المؤثرين أعلن عنه وعليه خصم، طبعا بروح آخذه. ما لأني تأثرت بالمؤثر، ولكن هذه جتني فرصة شرائية ولازم أنتهزها، لأن أنا أوردي عندي خطة مالية أني أقتني هذا الغرض. وأيضا في طريقة أخرى، أنه ممكن الشخص ياخذ 24 ساعة، يعني مثلا أنا شفت منتج أو شفت خدمة وحسيت أنه عندي رغبة ملحة أني أنا أقتني هذا المنتج أو أني أخذ هذا الخدمة. يقولوا بالإنجليزي إنه sleep over it 24 hours، اللي هي يعني نام وصحى وبعدين فكر. لأن أستاذة إنه في كل، يعني خلينا نقول إنه اليوم أنا مشاعري وأفكاري تختلف حسب التغييرات اللي جالسة تصير حواليني، حسب التأثيرات اللي أنا جالسة أمر بيها. فبكرة أيضا مشاعري راح تكون جدا مختلفة عن اليوم اللي قبله. فالواحد لما ياخذ 24 ساعة غالبا غالبا غالبا ما يكون توصل إلى، خلينا نقول، 60% من القرار المالي الصحيح فيما يخص العملية الشرائية هذه.
0: أكيد طبعا. احنا يعني كثير سعيدين بوجودك معانا أستاذة تغريد في هذا اللقاء.
1: وأنا أسعد.
0: وإن شاء الله تكون لنا لقاءات بإذن الله في القادم في الاستوديو بإذن الله تعالى. قبل الختام، مش حابة تقول لكل من يسمعنا عن التسوق العاطفي بشكل عام؟ واحد كاتب اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الخيف. اشتري اللي تريد، أهم شيء الراحة، كذي كاتب.
1: موضوع اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أحس أنه هذه مقولة كانت قديمة جدا وتنطبق على مواقع معينة ولكن ما تنطبق على وضعنا الحالي.
0: راح يصبح جيبة صفر.
1: هو ليش؟ لأنه يعني الوضع الحالي ترى يعني نادر جدا تحصلي شخص ما عنده التزامات.
0: صحيح.
1: فموضوع انك تصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، الموضوع غير صحيح، وانا ضد هذه الفكره 100%. الانسان لازم يكون مخطط ولازم يعرف بالضبط كل 100 بيته وين جالس يصرفها.
0: بالضبط، اكيد. الله يسعدك استاذه تغريد، ايش حابه تقولي في ختام هذا الحوار لكل من يسمعنا؟
1: شكرا لكم على الاستماع أول شيء، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله مثل ما قلتي تكون لنا حلقات ثانية إن شاء الله. الوعي المالي جالس يكبر في المجتمع، وأنا جدا سعيدة بهذا التطور اللي جالس يصير، وإن شاء الله أكون جزء منه
0: بإذن الله تعالى. وشكرا على كل ما تقدمه أيضا من رسائل توعوية لكل اللي يهتم بالجانب المالي، وإن شاء الله نصل إلى مرحلة الوعي المالي بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذة تغريد اليحمدي، أخصائية محاسبة ومدربة مالية، شكرا على وجودك معنا خلال هذا الحوار الجميل، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، تسلمي ودمتم بخير.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا أستاذة تغريد. وأيضا وإحنا نتكلم مستمعينا عن التسوق العاطفي، نتكلم عن إيش لك وإيش عليك وإنت رايح إلى السوق. عليك أنك تضع قائمة بالاحتياجات قبل لا تنجرف وراء المشتريات غير المخطط لها. عليك أنك تمنح نفسك وقت أيضا للتفكير قبل شراء الأشياء غير الضرورية، قد تتغير رغبتك بعد مرور بعض الوقت. حلو أنك تحدد ميزانية للتسوق عشان ما تتحول المتعة المؤقتة إلى ضغط مالي، وتنتبه أيضا لتأثير المؤثرين والإعلانات اللي تخلي اختيارات الآخرين أحيانا تحدد احتياجاتك. عليك أنك تجنب التسوق لما تكون في حالة غضب أو حزن شديد، لأن القرارات راح تكون عاطفية أكثر من أنها كونها قرارات عقلانية. وعليك أنك تسأل نفسك، هل راح أستخدم هذا المنتج فعلا أم راح يبقى معاي بدون فائدة؟ لما تروح للسوق أيضا مستمعين، لك أنك تكافئ نفسك بالشراء أحيانا بعد تحقيق إنجاز أو أنك متجاوز مرحلة صعبة، هذا راح يكون نوع من تقدير الذات. يعني مثلا أعطيكم مثال، الحين كافئ نفسك أنك تسافر تروح تشتري لنفسك بعد سنة طويلة أنجزت فيها، حققت فيها، اشتغلت فيها لفترة طويلة، فحلو أنك تكافئ نفسك وتشتري أشياء أنت تحبها. لك أنك تستمتع بالتسوق كنوع من الترفيه إذا كان ضمن حدودك المالية طبعا بدون إفراط، ولك أنك تستفيد أيضا من العروض من الخصومات عشان تكون يعني تحصل على المنتجات اللي فعلا تريدها، فروح اشتريها من الخصومات والتنزيلات اللي تكون ايضا موجودة. ولك انه تخطط لمشترياتك بشكل مسبق عشان تحصل على الاشياء تكون بجودة عالية الأشياء اللي أنت تريدها، واستمتع أيضا بلحظة الشراء، لكن تكون يعني واعي للموضوع أن السعادة ما تعتمد على الأشياء اللي نشتريها وعلى الأشياء اللي نمتلكها. السعادة قرار من داخلك. فيعني صح أن إحنا لما نشتري شيء نحس بالسعادة، لكن ما معناته أنه أنت إذا عشان تبي تحس بالسعادة تروح تشتري تشتري تشتري، لا، تكون متزن. هذه اللي إيش لك وإيش عليك مستمعينا، وإحنا أكيد نسعد بمشاركاتكم. محمد لك يوم، شكرا يا محمد. خليك متزن يا محمد، تصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا بتحصل نفسك ولا ريال في مخباك بعدين. شكرا أكيد للي شاركونا. يا هابة السوق حلوة شري، بس سمعتها من هذه. اشتري يا سلوى، الدنيا مالها حالها. لا والله يعني لازم تكون متوازن يا سعيد، يعطيك العافية يا الهشامي، شكرا على تواصلك. وتقريبا احنا وصلنا للختام، خلونا نروح الى، شو رايك نروح لي على طول مسك الختام. مسك الختام اليوم اخترنا لكم يا حياة الروح لفضل شاكر. مستمعينا، هناك أغنيات لا تنجح لأنها تحقق أرقام عالية، بل لأنها تجد مكان في قلوب الناس. أغاني كل ما مرت السنوات عليها تظل تسمع وتسمع بنفس الإحساس ونفس المشاعر، وكأنها صدرت أمس. من بين هذه الأغنيات الجميلة مستمعينا أغنية يا حياة الروح للفنان فضل شاكر. هذه الأغنية مستمعينا اللي أصبحت واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية في بداية الألفية الجديدة، صدرت الأغنية في 2003 ضمن ألبوم يا غايب. هي من كلمات أحمد ماضي، إلحان وليد سعد، وتوزيع طارق عاكف. سر نجاح الأغنية ما كان في اللحن فقط، كان في الفكرة اللي تحملها الأغنية. هي تتكلم عن شخص أصبح حضوره جزء من تفاصيل الحياة، وأصبح غيابه يغير كل شيء. عندما يقول العاشق يا حياة الروح في الأغنية، هو يبالغ ويوصف شعور يعيشه كثير من الناس، ويصبح شخص واحد بالنسبة له هو مصدر الطمأنينة والراحة والأمان. الأغنية مستمعينا ما اعتمدت على الكلمات المعقدة أو الصور الشعرية الصعبة، لكنها خاطبت المستمع بلغة بسيطة صادقة، واستطاعت هذه الأغنية أنها تعيش كل هذه السنوات بدون أن تفقد بريقها. فضل شاكر عرف بصوته اللي يحمل قدر كبير من الإحساس، وأصبح من أكثر الفنانين المرتبطين بالأغنية الرومانسية في العالم العربي. وكانت أغنية يا حياة الروح واحدة من الأعمال اللي رسخت هذا الحضور لفضل شاكر، وأصبحت هذه الأغنية تطلب في الحفلات وتتداول أيضا في المناسبات، وترافق الكثيرين من ذكريات للمستمعين والمتابعين بشكل عام. هذه الأغنية مستمعينا ما زالت أكيد حاضرة حتى اليوم، لأن المشاعر اللي تتحدث عنها ما ترتبط بزمن معين. الحب، الاشتياق والحنين تبقى مشاعر يعيشها الإنسان في كل وقت. كانت هذه حكاية يا حياة الروح، الأغنية اللي أثبتت أن العمل الصادق لا يشيخ، وأن الإحساس الحقيقي يبقى حاضر مهما مرت السنوات. احنا نختم معاكم مستمعينا حلقتنا مسك النهار بأغنية حياة الروح لفضل شاكر. أنا أسمي فضل شاكر ملك الرومانسية بأمانة، لأنه من الأصوات الجميلة المميزة دائما. هذه أجمل تحية مستمعينا، كنا معاكم في الإعداد طالب المحروق، التقديم سلوى الخنبشير، الإخراج مروان السعيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها، بإمكانكم التقاط

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد وأمن المنطقة واستقرارها. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر، وشملت الاتصالات كلا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظراؤه أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن، وأضاف ترامب أن لدى واشنطن الوقت للتعامل مع اتفاق محتمل مع طهران، مشيرا إلى أن الوضع يعتمد على مدى التزام إيران بمذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا. وأكد الرئيس ترامب بأنه أوقف الهجمات على إيران تلبية لمطالب الوسطاء لمنح فرصة للدبلوماسية. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون لطهران رسائل من واشنطن، وأضاف بقائي أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليا، مشيرا إلى أن طهران تعمل وفق مسار شفاف ولن تتنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمذكرة حسب تعبيره. هذا وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية، وقد سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى. هذا وتستهدف قوات الاحتلال مراكز حيوية في القطاع والضفة، منها مبان سكنية، مع تنفيذ حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة مركبة في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي طلوسة ومركبة بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. توغلت قوات إسرائيلية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب سوريا مستخدمة آليتين عسكريتين ودبابتين، وأطلقت نيرانا كثيفة باتجاه الأحياء السكنية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير أنظمة دفاعها الجوي 356 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية ومياه بحر آزوف. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
2: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب ظهر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس من السادسة

0: وحتى التاسعة صباحاً، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحاً.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل المستمعين لأثير إذاعة الشباب وين ما كانوا، دروب سالمة وآمنة. نسمع عن توقعات بأمطار في معظم المحافظات الشمالية، نتمناها أمطار خير وبركة ويعيشوا معنا بعض الأجواء الخريفية. مريم،
1: ما عليه، خليهم يعيشوا معنا هذه الأجواء، وأهم شيء دائما وأبدا تبقوا سالمين إن شاء الله، وتستمتعوا أيضا بهذه الأمطار، وجعلها إن شاء الله أمطار خير وبركة عليكم جميعا. عاد وثقوا لنا أمطاركم وأجواءكم، دامنا نحن بعيد، يعني إحنا متعودين على الأجواء الحلوة عشان ما أحس.
0: الحمد لله، اليوم ومن يومين تقريبا أيضا الأجواء في محافظة ظفار، يعني الخريف بادي يستقوي بشكل أكبر. الشريط السهل هنا في أتين على أقل تقدير اللي جالسين نشوفه بشكل يومي بدأ الإخضرار الآن ينتشر فيه. البعض يتحدث عن تأخر في انتشار الغطاء الأخضر في بعض المسطحات، لكن هذا أمر طبيعي. الخريف أحيانا يبدأ بسرعة وبعد ذلك يكون فيه هدوء في الانتشار الخضار، لكن ترجع بعدين تدفقات السحب والرذاذ والأمطار، ونجد أن البساط الأخضر ينتشر في كل المناطق الجبلية والسهلية أيضا.
1: أكيد، وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله أنكم تقضوا أوقات ماتعة وتستمتعوا أكيد بهذه الأجواء وبمختلف أيضا الفعاليات المنتشرة في مختلف ولايات محافظة ظفار، ونتمنى لكم أيضا هكذا طرق سالكة وآمنة، وأيضا أن نكون خير رفقة لكم خلال مشاويركم المختلفة. إحنا اليوم يوم الأخير، يعني أولا أنا برفقة علي في
0: كاتب لك إياها بالخط الأحمر هنا،
1: والأخيرة بالنسبة لنا، ولكن أكيد البرنامج مستمر إن شاء الله برفقة الزملاء ندى البلوشي، خالد البداعي،
0: نوجه لهم تحية،
1: وعبد الرحمن الجابري أيضا في الإخراج، فأيضا هكذا كوكبة ترافقكم خلال مشواركم إن شاء الله في إذاعة الشباب.
0: نتمنى لهم كل التوفيق.
1: بالعافية.
0: أنا أشرب شاي. هنا زميلنا العزيز خالد الشنفري يجيب لنا شاي عجيب. هذا الشاي شاي أحمر، فيه ما أعرف شرياف أو فيه أنواع من الشاي المعطر.
1: الله، أنا مشكلة ما أشرب
0: حتى
1: شاي.
0: حتى مخرجنا عنده هناك كوب شاي.
1: أصلا يعني ما شاء الله في محافظة ظفار أنتوا تشربوا الشاي الأحمر أكثر من
0: القهوة
1: وأكثر من الكرك، يعني نحن في مسقط أو الشمال أكثر، يعني الكرك إدمان أكثر من الشاي الأحمر.
0: لا، الشاي الأحمر هذا حاضر في كل وقت، يعني مع الغداء الشاي الأحمر موجود، في الطلعات العصرية تلقى في كل سيارة عندهم عدة شاي. أنا عندي عدة، أمس سويت شاي وكنت ناسي البريق
1: بعدين
0: بس زين أنه عندي بريق ثاني تبع القهوة،
1: بريق، علي أهم
0: بريق
1: شيء
0: كهربائي،
1: أهم شيء أنه يمشي.
0: يمشي
1: سويت،
0: نعم.
1: سويت الشاي ولا بيضيع الجدول صراحة.
0: لا، وعندي حبق، والبعض يسميه حبك ولا إيش، جبته من السعودية، وعندي شاي مدخن.
1: عاد وين الموقع كان يعني؟ عاد إذا الموقع ما كان يعني في وسط هذا الجمال.
0: لا، هنا قريب في أتين.
1: حلو، أهم شيء الموقع. يعني
0: لا، بس الجلسة متى ما كانت طيبة في أي مكان ترتاح أنت فيها.
1: ظفار صراحة فعلا أي مكان، حط كرسيك وعدة الشاي وجلس.
0: صحيح، هي كذا،
1: وتحس أن الوقت يمر وانت ما حاس بهذه بسبب الأجواء الجميلة. وإحنا أكيد يعني من خلال مساحة إذاعة الشباب نقترب أيضا من الأجواء اللي يعيشوها ضيوفنا والناس اللي فعلا تقصد موسم خريف ظفار لتوثيق، لزيارة ربما مواقع جديدة، أيضا تجارب مختلفة يخوضوها، سواء المهتمين بالمغامرات أو حتى المهتمين بالتوثيق والتصوير. كل زاوية من زوايا محافظة ظفار هي إطار لصورة جميلة توثق صراحة.
0: اليوم ضيفنا أيضا واحد من المغامرين المستكشفين، بيكون معنا حاتم، أنا أشوفه يحط كاميرات ويحط أشياء
1: يوثقنا
0: نحن. بالأمس كان يخبرني كان عندهم زيارة لكهف طيق، واحد من أجمل الكهوف القريبة من قبل سمحان وطويعتير في تلك المنطقة. وهذه دعوة لزيارة مثل هذه المواقع، التعرف على تفاصيلها الجمالية، تجربة الهايكينج أو المغامرات. لكن مثل ما نؤكد دائما أهمية أن تكون برفقة من أدوات أنت بحاجة لها، أنها تكون حاضرة معك. وكل المواقع سهلة الوصول بالسيارة، سواء كانت دفع رباعي أو حتى السيارات الصغيرة.
1: جميل جدا، نتمنى إن شاء الله أكيد من خلال أيضا وجهاتكم المختلفة مستمعينا تشاركونا وجهاتكم من خلال مشاركتكم في قناة إذاعة الشباب عن طريق الواتساب. احنا في كل يوم نبث دليل إذاعة سلطنة عمان، ووجهتنا كل يوم تختلف من وجهة لوجهة، وفي قارئ آلي تقدروا من خلال هذا القارئ الآلي تشاركونا أيضا وجهاتكم المختلفة من خلال الصور. يعني وين ما كنتوا، خاصة لو في الشمال أمطار، ورونا الأمطار، الأماكن، وحتى لو كنتوا في محافظة ظفار وين ما كنتوا وثقونا الصور وشاركونا، نبى نشوف مواقعكم وأماكنكم بحيث نستفيد أيضا لوجهاتنا القادمة.
0: وأيضا ننتظر الصور ممن يعني أيضا يستمتعون بالأجواء الماطرة في المحافظات الشمالية على امتداد جبال الحجر، أجواء يعني طيبة. نسمع أنه هناك أمطار على بعض المحافظات والولايات. نتمنى لكم أوقات طيبة برفقتنا في برنامجكم الشباب والخريف من الثانية ولغاية الرابعة، محطات مختلفة ومتنوعة، وهذه تحايا فريق العمل.
1: نرافقكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة علي بن محمد صعر ومريم بن سعيد البداعي،
0: في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي،
1: فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي،
0: المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري.
1: أيضا يرافقنا في التنسيق والمتابعة لمختلف حلقاتنا وضيوفنا أكيد خالد الشنفري،
0: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد فاضل.
1: وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من الشباب والخريف. نسعد بهذه الرفقة المسائية الممتدة إن شاء الله حتى تمام الرابعة عصرا، مختلف الوقفات، مختلف أيضا المواضيع التي نتشاركها برفقتكم.
1: محطاتنا سياحية فيها من الاستكشاف والمغامرة ويعني حب البحث عن كل ما هو جديد. ضيفنا أحد الأشخاص المهتمين بصناعة المحتوى والتوثيق والتصوير باستخدام أحدث التقنيات لإبراز هذه الجماليات من خلال عدسته المميزة. ضيفنا في هذه المحطة أخونا حاتم بن سعود الأخزمي، مغامر ومصور. مساء عليك بالخير.
2: مساكم الله بالنور. يا حيا وسهلا فيكم.
1: حياكم وسهلا. كنت في كهف طيق
2: من أجمل الكهوف صراحة.
1: يا سلام، كيف كانت الرحلة؟
2: الرحلة والله كانت رحلة جميلة، استكشاف شيء ما ينوصف، يعني بالذات في وصولنا للكهف تشوف المنظر من داخل.
1: يا سلام،
2: يعني حطيت في بالي على طول لمحة إنه لازم يكون موقع سياحي. لازم يكون في شيء يخلي الناس توصل له.
1: كيف بدت معك هذه الهواية وهذا الشغف بسياحة المغامرات والاستكشاف؟
2: هذه الهواية الله يسلمك من كنت وأنا صغير أطلع رحلات وأروح الأودية يعني، بس اللي شدني أكثر التطور السياحي اللي صار في السلطنة. تطورات الطرق، الخدمات اللي صارت، شيء في شيء، فشدني هذا أني أنا أبدأ في السياحة في مجال أني أكون مرشد سياحي، حيث أني أقول لك أضرب العصفورين
0: بحجر
2: بحجر.
0: جميل جميل. يعني أنت بتكمل؟
1: يعني هو يستكشف وهو أيضا يعني مغامر، وهو يوثق كل هذه الزوايا اللي يرصدها
2: كل لحظة، سواء كان مع السائح أو سواء كنت مغامر بنفسي أو أني راح أستكشف مكان بنفسي.
0: من جه قبل، التصوير ولا المغامرة؟ يعني لما بديت تكتشف الجمال الطبيعة بدأ الحس الإبداعي في التصوير، ولا من سبق من
2: التصوير؟
0: التصوير سبق.
2: التصوير التصوير يعني من زمن المدارس.
0: حلو.
1: أكيد تصوير، أنا أشوفه يصورنا من كل مكان.
0: طبعا نحن قبل الهوترة ماخذين كورس أنا وعلي،
1: هو يصورنا في الاستوديو الآن، جايب كاميراته معه، هو يوثق حتى التجربة الإذاعية.
2: تجربة تعتبر تجربة تاريخية بالنسبة لي، يعني استضافة أول شيء جميلة. الموسم هذا يعتبر موسم مميز بالنسبة أن حد يستضيفك في موسم الخريف.
1: بالعكس، انتم تقدموا شيء، انتم تدفعون ان نكون مجبرين على يعني الجلوس معكم، الاستماع لكم. كنت تخبرنا لانه بعض الرحلات تستمر لي 40 يوم، 3 أسابيع، كيف تخططوا لمثل هذه الرحلات؟
2: هذه الرحلات طبعا نعملها تخطيط مسبق. الرحلة طبعا هي نحن نحددها حسب المسار، اذا كان المسار فيه طبعا مغامرات، في تسلق، في زيارة كهوف جديدة، في بعض المواقع اللي أول مرة نزورها، بحيث أن نعطيها وقت في المسح. لما نمسح المكان يعني ما نمسح على الأقل كزاوية واحدة فقط، أنه وصلنا مثلا العين ورجعنا، لا. يعني في 2023 أحد المزارات اللي رحناهن أنا والأخ عمر البسعيدي المصور، كنا نمشي في وادي قرزيز، بس نحن وين نمشي؟ كنا نمشي من الوادي،
1: ما شاء الله.
2: فلما نمشي من الوادي انزين، فمشينا وسبحان الله وصلنا لمكان حصلنا فيه احد اهل المنطقه.
1: ايوه،
2: ظفاريين. فقالوا لنا كيف وصلتوا لهذا المكان؟
0: تعجبوا يعني.
1: ما في حد بالعاده يوصل هنا.
2: اي يعني هي اللي هي يمكن انتشرت وراح وصارت ترند، اللي هي شلالات قرزيز داخل البركه الزرقاء تركوازيه. فهذا المكان يعتبر مكان يعني مثل ما تقول في مخاطرة انك توصل له، بحكم انه وش الافاعي والحيوانات وما شابه هذا. فلما وصلنا هناك سبحنا، استمتعنا، خضينا مشاهدنا،
1: خلال المكان وصورتوه.
2: خلال هذيك السنة يعني انا اروح هذاك المكان لحد موسم الصرب ما اقل عن 21 مرة.
1: ما شاء الله.
0: في السفر يعني في الرحلة الواحدة.
2: موسم واحد.
0: 21 يوم.
2: 21 مرة أروحه.
0: يعني 21.
2: من جماليته.
0: ما شاء الله.
2: من جماليته يعني لحد شهر نهاية 9 وأنا أروح له.
1: كيف تخططوا لزيارة مثل هذه المواقع؟ أنت الحين ذكرت إنه هذا المكان يعني مش كثير ناس تعرف عنه، كيف دريتوا وكيف سألتوا عنه؟
2: ما في تخطيط كان. كان فقط إن نحن راح نتمشى.
0: حلوة ذي التمشية.
1: والله خطير.
2: وصلنا مكان، وصلنا المكان يعني ما شاء الله انبهرنا من المكان صراحة.
1: مفاجأة يعني ما كان في تخطيط مسبق.
2: ما في تخطيط للمواقع هذه، بعض الأحيان يعني نشوف أماكن جدا جميلة أبدا ما نكون عاملين عليها حساب.
0: جميل.
2: فعشان كذا الرحلة ما تقدر تحددها يوم أو يومين أو ثلاث،
0: فتكون مطولة حسب اكتشافكم للمواقع
2: كذا.
0: إيش الأماكن أيضا اللي جديدة اللي اكتشفتوها أو أن أنت عرفتها جديد تعتبر؟
2: خليني أخبرش، أنا جاي أساسا لهذه الفترة وإيش اللي جاي أوثقه؟
0: إيش؟
2: أنا جاي أوثق كهف طيق، جاي أوثق طبعا شارع الغربية الجديد
1: رخيوط ضلكوت،
2: رخيوط ضلكوت. جاي أوثق في نفس الوقت إطلالة شعت الجديدة. جاي أوثق الطرق اللي صارت في خلال فترة وجيزة.
1: ممتاز.
2: من تسهيل اختناقات الطرق.
0: جميل.
2: يعني أنا صراحة انبهرت وشكرا لبلدية الظفار وشكرا لوزارة التراث والسياحة
1: على الزيارة
2: ووزارة النقل على هذا الجهود المبذولة في محافظة الظفار. صراحة شيء يعني أنا بحكم أني زاير من 2019 وأنا أروح وأجي على المنطقة ألاحظ التغيرات بشكل غير طبيعي.
0: جميل. أيضا يعني واحدة من الرحلات يمكن ترى نحن كان عندنا حديث قبل الهوى نكتشف يعني هكذا مع حاتم جولاته ومختلف الرحلات، كنا نتكلم عن الطريق الساحلي. يمكن في ناس كثير تحب أنها يعني تقصد محافظة الظفار عن طريق الطريق الساحلي، ما يحمله يمكن من مناظر وأماكن هكذا وجمالية يعني يستمتع فيها الزائر. كيف تجربتكم يعني مع طريق الساحلي؟
2: الطريق الساحلي كانت تجربة خيالية جدا بحكم أن نحن مرينا على صخور جيولوجية من الأماكن الجميلة اللي هي بين الشويمية وشليم،
1: في حديقة الصخور أيضا في الدقم،
2: في حديقة
1: هناك
2: الصخور في الدقم، بعض المناظر الساحلية الجميلة جدا جدا يعني فوق ما تتصور.
1: في الأشخرة عندك بر الحكمان، هذا مالديف، مالديف الخليج.
2: مالديف الخليج هذا شيء ثاني، شيء آخر، هذا يحتاج. لا تقول لي أن أنا أروح يوم واحدة وأرجع.
1: وصلت هناك؟
2: أنا وصلت هناك وجلست 3 أيام
1: متتاليات.
2: يعني أنت إذا رايح حال يوم واحدة أقول لا، وإذا تريد تروح لصح روح للاستجمام لأن في تضاريس مختلفة. وثقت اللي هي جزيرة المرجان.
1: وين هذه؟
2: في بر الحكمان.
1: ما شاء الله.
2: في جزيرة المرجان، هذه الجزيرة من أجمل الجزر اللي شفتها صراحة، منظرها خيال من فوق السحاب.
1: احنا اليوم لما نتكلم عن المصورين احنا ايضا نشوف عمان بعيونكم بعدساتكم، كيف تحرصوا على تسويق كل هذه المقومات السياحية في محافظة ظفار وغيرها ايضا من المحافظات على الطريق المؤدي للمحافظة كذلك؟
2: طبعا انت كمصور يعني في كل لحظة في كل ثانية ممكن تلتقط شيء ما كنت عامل الحساب. كمصور أنت تشوف شيء ثاني.
1: صارت معك هذه؟
2: صارت أمس معي.
1: ما شاء الله.
2: أمس وأنا راجع من كهف طيق في طريق جبل سمحان نزول، إلا تطلع الشمس فجأة وصار مع الضباب صار مشهد سينمائي خيالي.
1: يا سلام.
2: ما فكرت بشيء. بخبرك صارت عندي قصة يعني أمس.
0: اللي هي
2: حطيت تليفوني في السيارة من الخارج، طيرت درون ومشيت.
1: أيوة.
2: والدرون تتبعني وأنا أصور.
1: حلو.
2: وصلت وين؟ وصلت المفرق اللي بين طوي عتير ودربات وجبل سمحان. أدور تليفوني، وين تليفوني؟
1: فوق السيارة.
2: تليفوني ما حصلته. تليفوني ما حصلته.
1: هذه مشكلة.
2: أيوة. رجعت المواقع اللي نزلت من السيارة. سبحان الله. وأنا أمشي فتحت شو اسمه شباك السيارة إلا وحصل تلفوني طايح في الشارع.
1: سبحان الله.
2: وعلامة
1: هذا حلال، كأنه رزق حلال التلفون.
2: وشوفها أنا اللي مريت عليه مجموعة سيارات، لأن خلاص وقت الناس ترجع.
1: أي بس سبحان الله ما في حد يعني صدمه.
2: سبحان الله إن ما حد معني في الشارع طايح على الشاشة، كسرت الشاشة كامل.
0: حلو.
2: بس إن ما حد داسه بالسيارة.
1: سلم بسلامة.
0: سلم. ما حسيت ببنت أبداً.
2: أبداً ما حسيت ببه.
1: هذا هو التلفون اللي هنا.
2: هذا هو التلفون.
1: بس بدلت ستيكر يعني.
2: بدلت الشاشة.
1: الشاشة كامل
2: مباشرة، ما في ستيكر، كان ما في يعني
1: حماية
2: خلاص الحماية أطل كل رحلة لازم
0: أطلع.

0: البنت تختفي.
1: اختفت من الشاشة على طول.
0: اختفت من الشاشة. فا أدور درون وين درون مالي. المهم بعد ما سكرته وصلت له حصلتها فوق الشلال شلالين. حصلتها سابحة في الماء.
1: تتأثر من المياه.
0: ولا تنسى أنت تطلع على جبال ما فيها مسارات وأمطار ومخاطرة. فا لما حصلتها ما همتني الدرون كثر ما همني المادة اللي في الدرون موجودة.
1: ذاكرة أيوة الموجودة.
2: يعني ما مهم ما هي مهم اختربت أمورها. طيب هي اختربت
0: غادرت يعني. فعلى طول اتصلت في أحد الأشخاص لو سمحت جيب لي آخر موديل درون. وخضيت الدرون اللي هي ولا كلفتني حتى تقريبا 690 ريال.
1: مكلفة
2: مكلفة طبعا.
0: أربع أيام جاب الدرون كملت مساري
2: عادي.
0: ايه يعني كملت المسار و
1: ما في استسلام.
2: هذا حب التوثيق.
0: يعني كملنا يعني المسار ورجعنا موسم الصرب مره ثانيه ووثقنا موسم الصرب. ف يعني كان شو اسمه فالتصوير الى رؤيه مختلفه وحكايه التصوير لها دور
2: مهم. يعني مهم اليوم يعني يمكن احنا نشوف مصورين كثر يوثقوا مختلف المواقع بس نادر من يعني يحكي لنا قصة الصورة او يضع لنا قصة الصورة. يمكن يعني يمكن نظرة المصور للصورة تختلف يمكن عن نظرتي انا نظرة أكيد. علي للصورة. فاحيانا نحتاج ان نعرف ايش الزاوية اللي انتوا تشوفوا فيها هذه الصورة.
0: اكيد يعني انا مثلا لما اروح أوثق لرؤية معينة تكون مختلفة سملا أروح مغامر مستكشف أوثق بشكل مختلف.
2: جميل.
0: لما أنا تجيني جهة معينة تقولي لا أنا أريد مشاهد سينمائية على أجواء مختلفة هنا شيء حكاية ثانية. ما ممكن أنا أجيب طيارة درون صغيرة ميني ولا شو اسمه أقول لا أنا أطيرها في المناطق الساحلية لأن أحد الأخوة أوردي يأكلها السمك الحين طيارته أو صايرة هذا الموسم. ها
1: صارت غواصة يعني.
0: صارت غواصة يعني صارت غواصة وراح دبي يشتري واحدة مرة ثانية على فكرة.
1: لكن في المقابل هل في عائد يعني هذا الاستثمار في الأجهزة في المعدات؟
0: والله في
1: تحصلوا مردود
0: ما يخفى عليك في عائد.
1: الحمد لله.
0: يعني في عائد لأن مثل ما تقول أنا ما أحرق كل شيء في الانستغرام في السوشيال ميديا ما أحرق كل شيء.
1: في لقطات خاصة تباع لشركات
0: لقطات فقط نعمل لقطات بسيطة. فخبرك أحد المواقف اللي صارت معي لما فتحوا في مسندم زيبلاين
1: سلك الانزلاقي
0: لما فتحوه جاتني شركات تريد صور عن مسندم مع أني أنا كنت موثقنها قبل الافتتاح تقريبا شهر.
2: حلو.
0: بس أنا ما نزلت اللقطات كلها طبعاً. بس شوف يعني
1: ممتاز ممتاز
0: جاك رزق بدون ما تعلم.
1: هذه فرصة للمهلب يعني هو الحين راح مصور هناك نافذة سمحان عنده لقطات خاصة للإنزال
2: عنده كواليس مريم. أنا اللي مخوفني كواليس.
0: فهذه يعني أشياء من الأشياء اللي يعني تعطيك دافع بعض الأحيان. يعني حتى أنا لما خضيت الحين خضيت الدرون المافيك 4 يعني من آخر صدارات الناس تقول يعني الريموت بوحده بروحه فوق 300 وحاجة ريموت فقط.
2: طبعاً.
0: بس أنا لما أصور أنا محتاج هذا الدرون محتاج اللي غرض منها خضيتها ما خضيتها لفراغ.
2: طبعاً يعني
0: وحتى على فكرة ما أريد أطرح الموضوع القادم أجمل يكون. يعني في شيء قوي إن شاء الله راح يكون وبإذن الله تعالى له تاريخ يعتبر تاريخ. الفكرة اللي جالسة أبنيها هي عبارة عن تاريخ.
2: ما نقدر طبعا ما تصرح لنا فيها ولا شيء.
0: هي عبارة عن تاريخ.
1: هذول التجار هذا يتحفظوا
0: يعني هي
1: على
0: تاريخ.
1: المعلومات.
0: يعني أنا أقول إيش الحين اليوم قبل الأخضر صار فيه من أكبر المشاريع الموجودة. هذاك الموقع الحين مشاريع أنا مخيم فيه موثقنا أكثر من 70 مرة.
1: أتوقع اسمها مدينة الجبل العالي.
0: الجبل العالي. الجبل الأخضر. أي نعم. فأنت تخيلي المكان اللي تخيمي فيه يتحول إلى
2: مشروع
0: سكنات فنادق مشاريع مختلفة سياحية. فأنت عندك خيمة ونايمة فيها فقط.
2: جميل جميل جدا يعني.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون للشباب والخريف. مساحتنا ممتدة حتى تمام الرابعة، وأولى محطاتنا لا زالت مستمرة برفقة ضيفنا في الاستوديو الفاضل حاتم بن سعود الأخزمي، مغامر ومصور. أهلا وسهلا بك معنا مجددا.
1: يا هلا ومرحبا،
0: حياك الله. طبعا نحن متعودين تحت الهواء وعلى الهواء، كل طبعا تحت الهواء كنا نتكلم عن الأوزمو، كاميرا الأوزمو. تعرف أنا من أمس بس أتابع عن هذه الكاميرا، بعدين تفاجأت أن مهلب يبحث عن هذه الكاميرا، واليوم نحصلها قدامنا الكاميرا. مهلب يوريني سعرها نفس ففعلا اليوم التقني
2: تسوي صفقات على الهواء.
0: نسينا ان نحن على الهواء.
2: لا، نحن ماخذين راحتنا مع المستمعين، وهذا شيء طيب، ترى شيء طيب. ليش قصتها الكاميرا هذه؟ ايش تفاصيلها مثلا؟
0: خبرنا حاتم.
1: هذه طبعا تفاصيلها انا خضيتها لسبب معين. لما اطلع مغامرات كان استخدم التلفون او استخدم الكاميرا الجوبرو الصغيره هذه عشان اني اوثق اللحظه. بس اللي عجبني في الأوزمو أنه لما تعمل تراكينج، يعني مثلا أنا الحين ما أحتاج حتى شخص معي يصورني، عندي مغناطيس حطها في السيارة.
2: أيوة.
1: أوتوماتيكلي أطبخ الشاي، أولع النار، هي تعمل تراكينج علي وين ما رحت.
2: هي تتبعك يعني على طول.
1: هي تتبعني. فمثل ما تقول جزء كبير ريحتني من أني أنا أخذ التلفون ولا أنا اطلع من
2: ممتاز.
1: مكان.
2: فيها القاعده هي وحدها من اصلها
1: تجي يعني. طبعا هي تجي انواع، هذه طبعا الكومبو اللي هي فيها طبعا القاعده، فيها بطاريتين، عندك المايك، يعني المايك موجود انا حاطنا.
2: ايوه شوفوا زارع مايكات هنا ترى.
0: وين انا ما
2: الزهار هذه
1: زارع المايك.
2: ايوه حاط اشياء ترى،
1: فزارع المايك بحيث ان طبعا الصوت الصوت يكون شو اسمه في اللقطات دائما بعض الاحيان.
2: اليوم انتم ادواركم مهمه، توثقوا كثير من المواقع السياحيه، توثقوا كثير حتى من المواقع الاستثماريه في الجانب السياحي. كنا نتكلم على الجبل الاخضر، الان كيف شكل التعاون بينكم انتم وبين المؤسسات المختلفه للاستفاده من المحتوى اللي صورتوه يعني في الاساس ولخدمه هذه القطاعات السياحيه؟
1: والله في تعاون بالذات مع الجهات المختصة. عندك طبعا وزارة النقل، وعندك طبعا
2: اتصالات وتقنية المعلومات.
1: اي نعم، وزارة النقل اتصالات شو اسمه، وعندك وزارة التراث والسياحة. لها دور كبير صراحة، بحكم اننا احنا كمصورين مغامرين هي مركز علينا اكثر شيء. فدعم تواصل مباشر على طول، اذا في اي فعالية، اي مناسبة، اي مثلا المواسم مثل موسم الورد، عندك موسم العنب، فهذه مواسم تعتبر مركزين عليها.
0: جميل. يعني ايضا من خلال توثيقكم هذا يعزز ايضا حركه السياحه، يعني اتوقع ما شاء الله حساب حاتم وحساب ايضا مختلف المصورين يخلي الواحد يتحمس مثلا يزور موقع معين، يكتشف موقع معين. وانت بدورك ايضا مغامر، كيف ايضا تسيروا او تخدمكم هذا او يخدمكم هذا التوثيق في تيسير او تسيير رحلات لهذه المواقع؟
1: طبعا هذه المواقع لما نعمل عليها برنامج معين لازم اول شيء نعمل الاحتياطات الاولى كمسار، هل مسار حاد، مسار متوسط، مسار هذا مهم جدا.
0: سهل انتوا عندكم؟
1: نحن كل
2: سهل الا متوسط.
1: شوفي
0: سهل الا متوسط،
1: سهل الا متوسط يعتبر يعني انزين. فهذا هذا مهم، بحيث ان انا لما اسير رحله انا مسحت على المكان
0: ممتاز
1: ورحتها قبل، يعني انا ما عندي مكان رحته ما لم ازوره مسبقا بنفسي.
0: ممتاز،
1: هذه اهم نقطه عندي. ما اشل اي سايح، اي شخص معي إلا يعني مثلا أمس لما رحنا كهف طيق كنت نتناقش، لأن الرندي زار محمد الرندي، فقلت له محمد كيف المسار؟ قال لي المسار إيزي، يعني بالنسبة لنا نحن ك شو اسمه
2: بسيط،
1: خلال 45 دقيقة خلاص واصلين، يعني شو اسمه.
2: وطلع إيزي فعلا ولا؟
1: شوف طلع إيزي بالنسبة لنا، مسار جدا مهم وجميل. وأحلى حاجة في المسار لما تنزل بين الجبلين كأن حد شاقنا من النص وانت تمشي.
2: ممتاز. ذكرت الرندي وكنا نتكلم عن مختار الصقري. يعني هذا جروب قوي وجروب رحال اساسا.
1: جروب رحالي
2: معهم هذاك بعد سهيل
1: الشباب ما شاء الله عليه يعني فالشباب مرحي
2: لهم تحيه طبعا.
1: يعني أكيد. هذا الشباب لما تروح مع فريق كذا حماس وفريق فيه حياه تزيد المتعه.
2: والرحلة أيضا من خلال الفان اللي هي السيارة العربة المتنقلة.
1: وأنا عندي سيارتي الخاصة طبعا عندي اللي هي مجهزنها معداتها كامل. وأنا معظم ترى مساراتي في ظفار أخيم وين ما وصلت خيمت.
0: هذا أحلى شيء لما يكون عندك كل المعدات. ما شاء الله. أي موقع يعني تختاره هو يعني مكان.
1: إذا أريد أكون فوق السحاب ما عندي غير إطلالة شعت وعندي جبل سمحان من المناظر الجميلة اللي فوق السحاب.
2: سلام. أعطينا شيء من أسرار المواقع السياحية اللي تشدك هنا في محافظة ظفار.
1: شوف بالنسبة لمحافظة ظفار بعض المواقع ما نقدر نصرح عنها لأنها تعتبر مواقع مجازفة فيها أن شخص يجي لأن تعرف نحن في السوشيال ميديا أي مكان حتى لو أراويك اللوكيشن وين وين يعني في ناس تخيل وصلت للوكيشن بس ما حادت المكان الكهف.
2: أيوه.
1: فهذا الكهف دائما ارتاد بشكل دائم سواء كان موسم الخريف او غير خريف لان الجو بارد يعتبر في المكان في جبل سمحان. فبعض المواقع الناس اللي ما متمكنه ما ممكن انك تعطيها مواقع اساسا بحيث ان السيارات في الصالون ما تروح فالناس تدخل بصالون وسياره تنزل بدون
2: تصير في مشكله
1: فتصير مشاكل فيها. فبعض الاماكن اللي احب اني اخيم فيها كشواطي شاطئ فيتك.
2: ايوه
1: اللي تحت شعت. جميل.
2: لكن الان النزول فيه صعب لانه في انزلاقات.
1: النزول الحين حاليا حاليا يكون النزول صعب.
2: الفزايح سهل الوصول.
1: الفزايح جميل
2: مشابه
1: والفزايح كيف الفزايح من اجمل الكهوف التكونات الصخريه اللي فيه تكونات صخريه عجيبه.
2: ايضا وادي عفول قريب من المغسيل هناك
1: عفول اللي في المغسيل. نعم.
2: بعض كان يسميه الشاطئ المخفي.
1: ايوه الشاطئ المخفي. ابو سعيد امس تواصل معي يقول لي خل نروح شاطئ المخفي. وايش قال خل نروح نصور.
2: من هو ابو سعيد؟
1: ابو سعيد احد الاخوه
2: رواس. ما شاء الله. هذا كان ضيفنا محمد البحر
1: رواس. يقول لي يلا شو اسمه بنروح هناك بنصور.
2: هذا اللي كان مصور العقاب.
1: ايه
2: أيوة.
1: انت قصدك ابو خالد.
2: ابو خالد هذاك.
1: ابو خالد
2: في بعد غيره
1: صور العقاب ابو خالد محمد رواس.
2: ايوه
1: هذا زميل صراحه انا استعين به دائما في تصوير الطيور والحياه البريه يعني بالذات لانه هو باحث بيئي.
0: نعم جميل جدا. بالعاده لما تزوروا محافظه ظفار عندكم جدوله ولا كل لا. يوم بيومه
1: كل يوم بيومه
0: ماشي تخطيط.
1: ما في تخطيط. ما في تخطيط.
0: ايش اللي يميز انه ما يكون في تخطيط في محافظة ظفار؟
1: لان تضاريسها مختلفة. تضاريسها مختلفة. يعني بخبر السر يمكن انا كثير استعمله.
2: الحين لو انا ما كثير بيسمعون احنا والمستمعين.
1: زين فالسر اللي استعمله اني انا قبل لا اروح المكان سبيل المثال اطلالة شعت. الكل يروح مرة احيانا يقول لا سحاب وما شفنا شيء وكذا. فانا من النوع اللي ادخل السناب واروح لوكيشن في السوشيال ميديا واشوف اخر تنزيل فيديو اذا كان اي اشوف الوضع
2: والله
1: اذا كان الوضع هذه. كاشف فانا
2: كملت
1: كملت وشغلت سيارتي ولحقت المكان. بس اذا كان مثلا غيوم ورؤيه ما في لا ما اتعنى.
2: انت بالنسبه لك انه تخلي الامور كذا يعني مفتوحه على كل الاحتمالات. لكن ايضا التخطيط مهم.
1: التخطيط
2: لبعض الرحلات لبعض المواقع اللي تتطلب تجهيزات وغيره.
1: التخطيط نحن نعتمده اذا كان في جروبات سياحيه معتمده. يعني انا اقول اليوم انا اتكلم معاي 2000 سايح موجودين في ظفار.
0: ما شاء الله
1: 2000 سايح.
0: وكيف عمليه
1: التنظيم؟ يعني في كل رحله فيها 50 راكب. نظم المكان طبعا نسقت مع الشركات المعينه بشكل عام والحمد لله.
0: الحمد لله الله يوفقكم إن شاء الله. يعني حراك حقيقة شبابي كبير في قطاع المغامرات، وأيضا نقترب من تجربة حاتم في توثيق مختلف المواقع. حقيقة سعدنا بوجودك معنا في هذه المساحة من الشباب الخير.
1: بالعكس أنا أسعد أن طبعا حصلت على فرصة في استضافتكم ولقائكم هذا الجميل، والحديث والحوار الجميل هذا طبعا من الأشياء اللي تثرش صدر يعني. فشكرا أول شيء، وإن شاء الله بيكون في لقاء ثاني
2: أكيد أكيد
1: بإذن الله. والسر اللي ما بخبرك إياه راح إن شاء الله أتحدث معاه في الفترة القادمة.
2: لا إن شاء الله، ونحن نسعد والله بنجاحاتكم وما تقدموه من أعمال، وبانتظار المحتوى اللي أنتجته بخصوص كهف طيق والمحتوى الخاص بالإذاعة
1: إن شاء الله.
2: لازم نشوف إيش اللي صورته
1: بإذن الله تعالى.
2: موفق إن شاء الله أخي حاتم بن سعود الأخزمي، مغامر ومصور. كانت هذه واحدة من محطات هذا المساء مستمعينا من برنامجكم الشباب والخريف. بعد قليل ضيفنا في هذه المحطة المؤثر وصانع المحتوى هنا في محافظة ظفار، ومن يمثل الشباب مثنى عامر الشنفري بعد قليل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: عدنا لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب مع ضيفنا في هذه المحطة. ضيفنا ربان الكلمة ومن يمسك بلجام الحكمة، يسوس الحرف ويسوقه ويصوغ أجمل العبارات، شاعر إذا أردناه شاعر، وأيضا راوي للقصص والحكاية، وما أحوجنا لهذه القصص التي واسى بها ربنا يعني نبيه في كتابه الكريم. ضيفنا في هذه المحطة الأخ والعزيز، هو إعلامي بالمناسبة، يعني نحن نعتبره إعلامي معنا، مثنى عامر. مثنى عامر الشنفري، يا مرحبا.
1: سهلا عليك،
0: حياك الله.
1: مقدمة هذا أفحمت لي والله.
0: لا لا لا، أنت تستحق أكثر من ذلك.
1: ضيوف خفاف عليكم بإذن الله، وكم ضيوف خفاف عليكم إن شاء الله، وبإذن الله نكون عند حسن الظن بإذن الله.
2: شكرا على المقدمة بإذن الله. بإذن الله تعالى سعدنا أكيد بوجودك اليوم معنا في الشباب والخريف. خلينا نبدأ من الخريف وجمال الخريف. ماذا يعني الخريف لمثنى؟ شوف النفس
0: تنهد.
2: تنهد مثنى.
1: والله الخريف كذكريات المثنى هي لكل، مش المثنى بس، لكل شخص ولدت في هذه المحافظة. الخريف هي ذكريات، هي أب، هي أم، هي صداقة، هي رواية.
0: صحيح صحيح.
1: هي أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ما تنصف حد لنا يعني بتفاصيلها جدا عميقة. الخريف نعمة من الله سبحانه وتعالى، هبة من الله سبحانه وتعالى. بلادنا الآن حاليا صايرة مثل المنتقع،
0: الحمد لله.
1: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الآن حاليا تتنقل من جبل إلى بحر في 7 دقائق، من بحر إلى صحراء في 20 دقيقة.
0: صحيح.
1: تقضي مشاويرك، تقضي كل حاجة، وانت في هذه البرودة وفي هذا الجمال وفي هذا الأمطار والرذاذ،
0: فهو نعمة تستوجب الشكر،
1: رفرش
0: أكيد أكيد
1: النفسية بنفسها. فالخريف المثنى كل حاجة.
0: الخريف أيضا مساحة للعطاء، للإبداع، لنشر بعض الرسائل التوعوية في جوانب مختلفة. كيف يحرص أيضا مثنى عامر اليوم على استثمار هذا الموسم لبث بعض الرسائل وبعض لنقل للتنوير أو للتوعية ببعض الجوانب أيضا؟
1: والله علي حاليا للإثراء، الواحد للإثراء، مش مربوط أنا كنت في موسم واحد يعني.
0: أكيد أكيد.
1: للوقت كامل، لكن هو زخم ولابد أنك تستغله. زخم من الشباب، زخم من الناس، حتى نفسيتهم تكون هي طرية للاستقبال النصيحة واستقبال القصة واستقبال المعلومة.
0: هذا الموسم يهذب النفوس شوي،
1: النفوس نفسيا تكون يعني فيها عافية ومرتاحين.
0: الحمد لله.
2: جميل جميل جدا. خلينا نقترب أكثر من عالم صناعة المحتوى. يمكن أصبح هذا العالم لابد منه، أنا ما بقول شر، ولكن لابد منه اليوم أن نكون يعني متواصلين من خلال هذه المنصات. كيف تقرأ اليوم حضور الشاب العماني على هذه المنصات؟
1: والله يا السوشيال ميديا صار مثل ما قلتي أمر لابد منه.
2: طبعا
1: في ضرر في نفع، إذا ما في ضوابط هو ضرر لابد منه. إذا ما في ضوابط المشكلة أنه في بعض الأحيان دخولك لهذا الجانب السوشيال ميديا إذا ما في ضوابط بكرة راح تحصل عواقبها بعد فترة طويلة، وأتمنى ما حد يحصل عواقبها، إن شاء الله يحصلون كلها بإذن الله ثمارها. بس حاليا مثل ما قال الأستاذ علي قبل، أنه هذا الحين حاليا نحس في زمن العولمة، الحين صار البعيد صار يقرب، مثل هذا تقدر توصل معلومة فقط عن طريق جهاز تلفون، تقدر تنصح، تقدر تتكلم، تقدر تفسر، تقدر توصل أشياء كثيرة عن طريق التلفون. ولكن ترجع للشخص بنفسه ميوله وين،
2: إيش يختار.
1: نحن في النهاية بشر ترى، اللي كان يضحكني قبل 5 سنوات يمكن الآن ما يضحكني، اللي كان يبكيني لامس مشاعري قبل سنة سنتين يمكن حاليا لا. بعض الأحيان قد توصل الأثر، قد تكون نكتة يضحكون 6-7 أشخاص عليها، لكن شخص واحد ما يضحك عليها. وانت تكون لو أعطيته هذا الإنسان خطبة 2 ساعة ما راح تأثر فيه ولا تغيره، لكن نكتة قد تغيره. فالتغيير هو واحد يسعى في كل حال، بس ما يعرف وين، كلها أمر بيد الله سبحانه وتعالى. وضوابط السوشيال ميديا وامور السوشيال ميديا تتغير من وقت لوقت. نسأل الله العافية في كل حال.
0: الله يعين. اليوم صناع المحتوى البعض يركز على المشاهدات، على التفاعل في المنصة اللي هو يعني يشتغل فيها. مثنى عامر على ماذا يركز، المشاهدات أم على الأثر أيضا بشكل أكبر؟
1: والله يا علي أنا أركز على الأثر، لكن ما أخفي عليك أيضا المشاهدات والمتابعات أيضا لها أثر. قد تطغي عليك في بعض الأحيان أنك تركز فيها، لكن تحس نفسك تشوشت،
0: تصير أحيانا
1: خرجت من المسار إذا ركزت فيها. ولكن الظروف بعض الأحيان تجبرك أنك تركز في هالنقاط. يعني أنت بتتعامل مع شركات، بتتعامل مع مؤسسات، بتتعامل مع يعني بتعمل أنت نفسك دخل في النهاية، لازم تعمل نفسك دخل في إنكم. فصح أنك أنت بتثري لله، لكن في نفس الوقت أنت عندك مستلزمات لازم توفيها. فحتى لو أنت ما كنت مهتم باللايكات أو المتابعين أو عددهم أو الكومنتات، الناس المجتمع اللي من حولك أو المؤسسات صارت هي تركز على هالشيء.
0: صحيح.
1: فلابد أنك تعطيه حجمه أيضا.
0: لك مشاركات حققت انتشار واسع، نتذكر مثلا في هبة ظفار، نتذكر في بعض المحتويات. أنا من المقاطع اللي لازلت أتذكرها قصة المجلس، هذا كبرت المجلس ولا لازال مثل ما هو؟
1: لا والله نسمعه، ما غيرته.
0: قصة المجلس. إيش القصة هذه؟
1: والله قصة المجلس عندي والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها،
0: آمين إن شاء الله،
1: ويرحم جميع الأحياء منهم الأموات، والدينا جميع إن شاء الله. عندي لما كنت بصمم بعمل بيت، رويت الوالدة، رويتها التصميم تبع البيت.
0: أيوة.
1: بعدين شافت المجلس، قالت لي المجلس ما راح يرضي الناس.
0: هذه عبارة خطيرة هذه، ما راح يرضي الناس. أيوة.
1: فقلت لها ومجهد، لكن راح يرضيني يعني معايير تناسبني، المعايير تناسبني.
0: أيوه.
1: فقالت له لكن الناس إذا قال الناس بيأكلوك الناس.
0: أي الناس بيأكلوك.
1: إيه جدا، ما في مكان، ما في مساحة، ما في أي شيء. فسبحان الله بعدها طلعت عندي ليش نحن نضغط على أنفسنا حسب الناس؟ يعني صارت في تكليف على عدة ناس. إذا أنا
0: هذه في أمور كثير قيسها على أشياء كثيرة.
1: طبعاً والدتك طبعاً هي تحب
0: إنه ما بيرضي الناس،
1: تحب لك الخير وتحب لك كل حاجة.
0: أكيد.
1: من ضمن محبتها أيضاً تريد إنه أنت تبيض الوجه. لكن بعض الأحيان ما إحنا ما بنحسب الحساب، إحنا بنلزم بمعايير إحنا مش قدها مرة.
0: عشان يرضى الناس، البعض يبالغ في تكاليف الزواج، البعض يبالغ في شراء السيارات، البعض يبالغ في الماديات على حساب نفسه من أجل إرضاء الناس، وهذه مشكلة.
1: القيمة، نحن نبحث على القيمة. القيمة بعض الأحيان إذا كنت عارف قيمتك مش في لبسك، ولا قيمتك في نعالك، ولا قيمتك في ساعتك، كميلة هي تكون موجودة، تكون عندك فكرة عنك وإذا عندك منساعة. ولكن إذا كانت قيمتك فقط في بيت وفي ساعة وفي سيارة، ولكن يعني يقول لك الإنسان يكبر عن طريقين، يكبر بحاجتين، يكبر بالعمر،
0: أيوة،
1: إجباري
0: صحيح،
1: ويكبر بالعقل، اختياري.
0: هذا كلام عميق.
1: وين بتحط نفسك انت؟ وين بتحط نفسك؟ اي خانة. فمن الصعب انك انت تعمل قيمة لكل حاجة هي مستلزمات واكسسوارات، تعتبر
0: كماليات،
1: تعتبر انت تعبر تحط قيمتك في هذه النقطة كاملة.
2: جميل.
1: وتبرز ترى مع مرور الايام، تبرز. اذا انت الان حاليا ما حطيت القيمة، بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بلبسه، كان يخرج والمسك والروايح كان عنده في جيبه، وهو معيار الرجولة. يعني بتاخذ الرجولة من مين؟ ما راح تاخذها من أي حد ثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: فنحن حطينا تكاليف على أنفسنا هي ما موجودة، مش ملزم فيها.
0: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن ما تكون مرهقة للشخص.
1: نعم. جميل. مش على حساب الإنسان.
2: جميل. يمكن نقدر نلمس أن أنت يعني من خلال ما تلمسه من حولك، من مجتمعك، من دائرتك، من بيئتك، تحاول تنقله كرسالة في المحتوى. إلى أي درجة فعلا هذا الجانب يتحقق؟
1: والله ممكن صح. هي بعض الأحيان ترى من وين راح تأخذ المعلومات ولا يعني الأحداث اللي تحصل لك مع أهلك، مرات تحصل لك مع أصحابك، تربطها أنت ما بينك وما بين قصة عارفها وتبغي يعني تفرغها، بس تفرغها بطريقة بضوابط، طريقة حلوة توصل للآخرين. لأنه اللي في بيتي ترى حاصل في بيت كثير، اللي حاصل لك أنت في بيتك أيضا حاصل عند ناس كثير، واللي حاصل في بيت علي أيضا حاصل، والظروف تصير. ترى الإنسان هو بتر متغير الإنسان، ما حد ثابت لله سبحانه وتعالى. فالقصة أنا لو قلتها ممكن ما تلامس عشرة، بس تلامس عشرة من خارج منطقتي. فلما تقولها وتحط حلولها أيضا، وتحط أنه تعطي الناس نوافذ أنه الدنيا بخير، في كل حالة الدنيا بخير بإذن الله. حط قصتك فالناس يلتمسون أثرها، خاصة إذا كانت صادقة هي صارت لك أنت، وتربطها بعدين بقصة سبحان الله في التاريخ أو السيرة النبوية أو بآية أو بحديث. لأنه ديننا نحن الإسلام ما خلى حاجة ما تكلم فيها، ما في دين يهتم بالإنسان مثل دين الإسلام. يخبرك كيف تنامي، يخبرك إذا لبست إيش تقولي، يخبرك إذا خفت إيش تقول، يخبرك إذا وانت بكرامة دخول دورة المياه إيش تقول، خروج من دورة المياه إيش تقول، إذا طلعت، إذا سافرت، إذا نزلت، إذا في خلاء، إذا في كل تفاصيلك يخبرك بيه. فمستحيل إنه أي قصة تصير في حياتي أنا كمثلنا أو كشخص ما تقدر تربطها بالدين. بس كيف بتطلعها للناس على أساس إنهم يستقبلوها؟
2: وهذا يميزك طبعاً.
1: إنك ممكن
2: كيف تختار أو كيف تعد هذه المادة لتلامس الناس. يمكن مثل ما قلت في كثير من الأشياء إحنا نتشابه فيها، خاصة إحنا مجتمع واحد، ويمكن عندنا أو نتشارك في قضايا معينة مثلها، مثل ما ذكرنا قبل أن في جانب كيف تطورت العمارة أو تأثرنا بالحجم مثلا المجلس، وهذه فيها واجد كلام، وأيضا المخاسير الأخرى اللي على الكماليات. يمكن هذه كلنا نتشاركها، ويمكن أصبحت اليوم عادية أو شيء لابد منه، وأن أنت إذا ما تسوي كذا ترى أنت ما، ليش هذا ما طبيعي،
1: أنت مش متكيف، أنت مش مواكب،
0: هذه مشكلة.
2: معقولة ما بسوي عرس يعني كل الناس يتكلموا عنه وبصرف هذا المبلغ؟ فأنت كيف تعد هذه المادة لتصل فعليا إلى الحاجة اللي تريد توصلها للمستمع؟ أكيد تمر مراحل مختلفة أو عدة عشان توصل هذه المادة. ونحن نعرف يمكن خوارزميات السوشيال ميديا أنت لازم تختزل فكرة معينة في دقيقة دقيقتين على الأقل لتحصد انتشار كبير. فأتوقع أنه متعب ولا الموضوع كيف؟
1: والله بعض الأحيان يكون في جلسة عادية أو عبارة تسمعيها حتى ممكن في فيلم ترى، ممكن في مسلسل، ممكن في أنمي أو في أشياء معينة، عبارات هي جميلة ترى، عميقة قوية،
0: لكن محتاجة تدبر.
1: بس بعدين تقدر تربطها، أنت بتقري كتاب، أنت بتقري حاليا بتشوف ملخصات ومقالات، تقدر تمزقها كلها ترى. ترى القراءة، أنا الحين بحطك في القراءة لأنها كان لها هدف كثير ولها دور كثير في الربط. أنا ما أعرف هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن أنا بعيد مقالات مع بعض أحيان من ناس آخرين يعني، أو كتب ناس قبل 500 سنة توفوا، أو 1000 سنة، أو 800 سنة، أو 200 سنة، يدفع دفع على أساس أنه حد يحيي الفكرة تبعه. أنت بتعملها إعادة تدوير وتمزقها مع الوضع اللي نحن الحين حالين فيه. فبعض الأحيان الفكرة تجي، شخص يكون بيتكلم في موضوع، صادفك موقف، عبارة مرت عليك، مقالة قريتها في الآيباد أو في التليفون، تحييها مرة ثانية وتعملها روابط أكثر.
0: أنت عندك وجهة نظر حتى في بعض العبارات، مثلا تعيد أنت تعريفها، مثلا مدر يقولك على قد لحافك، أنت ممكن تنظر لها من زاوية أخرى.
1: صح.
0: وفي عبارات ثانية أنت عدت تعريفها وعدت قراءتها بطريقة مختلفة.
1: وعند مثلا عندك هذا المجلس عند زوال الكلفة، عند زوال الكلفة تزيد الألفة. يعني علي أنت تجيني بيتي الحين حاليا، كثير ناس يتهربون صاروا من هذا الموضوع، أنا هذا علي الحين مقامه كبير، لذي إذا ما ذبحت له عيب علي.
0: أيوة، صيفي رسميات وتكاليف.
1: بس علي ما يتر في بيته أكل، ترى علي شبعان نوم،
0: الناس مش جايين يأكلوا يعني،
1: جاي عشان أنت، عشانك أنت مثلنا، أو زيد أو سعد، جاي عشانك أنت ترى. فكوب شاي، قهوة، تمر، تزيد الألفة.
0: لا جميل، هذه عند الكلفة،
1: عند زوال الكلفة،
0: زوال الكلفة،
2: زوال الكلفة تزيد الألفة. تزيد الألفة.
1: أما أن كل ما حطيت نفسك معضلات أكثر، و يعني حالياً بتصير، حالياً بتزيد ترى أعراس في الأزواج، في الأشياء الحين لازم الحين الشخص
0: تصوير الموائد، هذا أيضاً
1: ما صار المهر، لا ما صار المهر مثلاً الحين ما نحط المعايير هذه كلها، نحن حطيناها، نحن بنزيد على نفسنا.
0: صحيح.
1: الحين لازم تعطي الأم وتعطي الجدة وتعطي ما يختلف، ما مشكلة من وساعة تريد تعطي أعطي.
0: أيوه.
1: بس ما نحطها كمعيار
2: للجميع،
1: تتقل على الجميع.
0: اليوم التواصل الاجتماعي يفترض أنه قرب البعيد، لكن أنت أيضا تنظر إلى جانب آخر أنه لربما أدى إلى كسل اجتماعي. الناس يقول لك والله بدل ما أزور الشخص في مكانه أنا برسل له على الواتساب، والله بدل ما أتصل فيه أنا برسل له مثلا هدية يوديها مندوب. هذه مشكلة أيضا.
1: هذه يعني مثل ما قلت ما صار يقرب البعيد للأسف، يعني صار الحين يبعد القريب،
0: مع أنه هو مسمى تواصل اجتماعي،
1: صار يبعد القريب، الآن صاروا أسرة بكاملها يمكن ما يتشاركون إلا بمفتاح البيت بس، فقط نسخة لك أنت ونسخة لي، يعني ما نتقابل.
0: خطيرة هذه.
1: جلسنا كل واحد ماسك الموبايل أطفالك، يعني شيء متعب. بغض النظر يعني ممكن في بعض الناس حاطين ضوابط وشيء جيد جدا، لكنه الآن صار يعني صعب الكنترول عليه، يعني صار حمل فوق الأحمال الحيال اللي عندك. كيف أنك أنت تحط أولادك توظفهم أنهم ما يتوغلوا أكثر إذا كان الأب
0: هو غارق بنفسه في هذا التواصل الاجتماعي،
1: فهو يريد حل نفسه قبل يريد حل لأولاده وأولاده. والله ورطه. والآن صارت يعني نوافذ كثيرة، كم تسد كم ولا كم. يعني أنا حاليا مثلا أعوذ بالله من كلمة، أنا حاليا في الانستغرام كان يعني أعذرني على الكلمة هذه، الانستغرام كان جدا أشوفه يعني شوية يعني شوية مثل ما تقول رزين كان.
0: أيوة.
1: الآن الحين حاليا قبل شهرين صارت في أشياء ما تقدر كيف توقفها.
0: أيوة الخوارزميات
1: كيف توقفها، لأن صارت في أنيميشنز بدأ الذكاء الاصطناعي، أشياء كيف تقدر توقفها أنت في نفسك أو لأولادك ولا لحاجة. والمشكلة إذا وقفت لازم بديل،
2: طبعا
1: لازم بديل،
2: لأنه خلاص أصبح أساسا هذا الجيل مرتبط. يعني أنت ما تقدر تمنع أنك تمنع جيل من هذه المجالات اللي يعني وجد هو في فترة يعني موجودة فيها هذه التقنيات، وهذا جيلهم وعالمهم. لكن في كيف أن نقلل، كيف نقلص، أو كيف يتعامل أطفالنا اليوم فعليا مع هذه الأدوات. أحيانا يعني من خلال طرحك لهذه المواضيع كيف تقرأ أيضا تقبل الناس؟ أحيانا في مواضيع ربما البعض يستشعر منها قاسية بأنها تطرح، يمكن لأنه هو اعتاد على أن يكون في تلك الدائرة. فكيف تشوف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود أفعالهم؟
1: على حسب
2: على حسب
1: مش على حسب مواضيع، على حسب المجتمع بنفسه. في بعض الناس الأعراف عندهم لا تلمس، وبعض المواضيع ما تلمس. ولكن كل ما كان مثل ما قلت لك في البداية، الإنسان هو الإنسان والمرأة هي المرأة.
2: صحيح.
1: يعني روح تغيرت مجتمعهم، تغير اللي حولهم، هي نفس المشاعر ترى. ولكن كيف صدقك أنت في طرحها؟ الحين مثلا مرات الحين أنا ما راح أتكلم مثلا عن الطلاق، مثلا إذا واحد بيتكلم عن الطلاق يقول لك يا أخي عيب تتكلم عن الطلاق. وين يقدر أقول تتكلم عن الطلاق؟ أنت الحين عمرك 44 45 سنة تتكلم عن الطلاق والدك، طب هذا وارد في حياة الإنسان.
0: صحيح.
1: وارد في حياتي، يعني ليش ما تكلمت في الأصل؟ ليش ما بين أنا عمري 45 سنة 46 سنة صارت يعني أتمنيت في يوم الأيام إنه والدك ووالدك يجتمعوا في رأي يخصك أنت. في بعض الأمور إذا أنا ما تكلمت بها، في بعض العقد صراع تكون في إنسان واصل حتى لو ماسك منصب وماسك الأشياء، ولكنه ما تكلم، ما واجهها في الكلام الحديث. ليش أنا أنتظر الآخرين يتكلموا بها؟ ليش أنتظر حلولها؟ ليش أنا دامني أنا واقع في هذا المازق مثلا؟
0: ليش ما أبادر؟
1: أو عارف شخص واقع في هذا المازق، ليش أنا ما بادر أتكلم بها؟ إن حلول ترى هي بشر، إلى متى نحن بندعي المثاليين؟ مش مثاليين نحن، ولكن نحن بنداري بعضنا بعض. ولو الله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الناس بعضهم بعض، الدفع بأشياء كثيرة ترى. يعني الحين مثلا الله يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين، هذا الطفل الحين مثلا اللي كانت فيه مبادرة عندنا
0: الحمد لله، عمان سطرت يعني ملحمة
1: كانت لوحة فنية، كل واحد بيدلي بدلوه فيها.
0: صحيح.
1: لولا هذا الحين السوشيال ميديا، هذا من إيجابيات السوشيال ميديا الحالية، إنه كيف إنك في لحظات الناس كلهم صاروا كلهم يد واحدة ويحضروا
0: ولبوا النداء جميعا،
1: يسابقون وتنافسون بشكل مذهل، بشكل مبهر.
0: صحيح.
1: انك انت الحين تحصل شخص قوي ينصر ضعيف، هذا امر طبيعي. انك تحصل غني يساعد فقير، هذا امر طبيعي. لكن العقب، كل عقاب انك تحصل ضعيف يساعد ضعيف.
0: الحمد لله.
1: فقير يساعد فقير. احنا شفنا لوحة مش طبيعية
2: فعلا.
0: تكاتف مجتمعي كان حاضر
2: مجتمعي يعني، والكل حقيقة يعني كنا نتابع. يعني أنا واحدة من المواقف اللي ما أقدر أنساها أنه في حد كان يوثق شخص ما عنده إلا سيارته، والله أني بكيت على الفيديو. يعني خلى سيارته، قال أنا ما عندي إلا هذه السيارة، وسيارة يعني صغيرة، قال أنا ما عندي إلا هذه السيارة.
1: لو شل قهوته بعد شل قهوته.
2: أيوة شل قهوته، قال أنا ما عندي إلا هذه السيارة.
0: يؤثرون على أنفسهم
1: ولو بهم خصاصة. بهم خصاصة.
2: الله يرزقه ويعطيه الخير يا رب.
1: مريم مريم، هذا تعدوا تعدوا الكرم، تعدوا الجود، صارت مؤثرة. هذا إثارة.
0: إثارة نعم.
1: أنا محتاج أكثر. أنا عارف شخص الحين حاليا من كثر الحماس اللي فيك بيعطي سيارته هو. طيب إيش اللي إيش اللي خلاك تتحرك ترى؟ إيش يريد هذا الشخص؟ هذا اللي دفع 50,000 ولا 100,000؟ إيش يريد؟ المال ما هو غالي عليه؟
2: طبعا
1: غالي غالي. بس هنا تتعقب انت ليه، ايش اللي تراه
0: هو ما بيده لهذيك السياره ويعني وبادر فيها.
2: والله علي لو تشوف المشهد يعني كيف شل قهوته وحتى ما قال حل حد، بس وقفها.
0: ايوه اعطاهم المفتاح وراح.
2: ايوه خلاص.
1: طيب مريم الحين لو نفكر نتعمق فيها، نعمل زوم اكثر على هذا ايش يريد الحين عليه؟ هذه يريد جزاتره هو، مو يقل انه في جزاتره
0: من رب العالمين.
1: ممكن ترى كل اللي أعطوا ممكن.
0: هذا يصح في قول الشاعر، إيش يقول؟ هو البحر من أي النواحي أتيته، الجود يمه والمعروف ساحله.
1: الله ساحل.
0: تعود بسط كفه حتى لو أنه لم يبقى في إلا لم يبقى. تعود بسط كفه حتى لو أراد انقباضا لم تطعه أنامله.
1: الله الله الله الله.
0: يعني حتى الأنامل ما تطيعه إذا أراد الانقباض.
1: هذا الناس الأثار.
0: أي نعم. نعم.
1: هذا الكل، هذا الشيء الجمالية فينا نحن كمسلمين. عرب كعمانيين كفارين
0: الحمد لله. هذا الموسم موسم مثل ما ذكرنا، موسم خير وموسم تدافع على الخير وموسم استشفاء نفسي وروحي. واحدة من أعظم العبادات هي عبادات التأمل وتدبر في خلق الله. كيف أيضا ممكن استثمار مثل هذه المواسم لخدمة هذه الجوانب، الاستشفاء الروحي والنفسي والتأمل في كل هذا الملكوت العظيم؟
1: والله هو شوف ما عندي إجابة مرة على سؤالك هذا، ولكن الشخص بنفسه بعض الأحيان لما يجي لهذا المناطق وهذا الخضار ويشوف هذا البراد، هو بنفسه مش عارف يوصف الشعور اللي هو فيه، ويشم ريحة التراب والطين.
0: الحمد لله نعمة.
1: هو مش عارف ليش سعيد إنه بيشم هذا الريح.
0: الصيدلية والعيادة المفتوحة.
1: إيه العيادة المفتوحة. هو اصل هذا من هذا خلقتك انت من طين وماء، لما تشم هذا الامطار وتشوف الشجار والعشب اوراق الندى تحس بسعاده مش طبيعيه. هذا هو الاستشفاء. بس كيف تجذب الناس انت الحين حاليا انهم يتداووا بهذا المناظر؟ كيف هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى؟ نعم الله لا تعدل وتحصى علينا، ومن ضمنها هذا الأجواء اللي نحن فيها.
0: في ناس تسافر تقول لك أنا أسير مثلا أقضي أسبوع 10 أيام عزلة، أبتعد شوي عن الهواتف وأرجع لنفسي ولذاتي، أقيم سلوكي تعاملي مع الآخرين. فهذا الآن أيضا شكل من أشكال السياحة وحاضر في بعض المنتجعات وبعض الدول.
1: أذكر مرة واحدة كان أعتقد الشقيري اللي خرج 40 يوم أو شيء كذا، 4 شهور أو 40 يوم إلى منطقة فقط اللي منتجع الاستشفاء، هو تعدل في ملفاتك وتراجع في ملفاتك وفايلاتك الجديد.
2: فعلا في واحدة من التجارب أتوقع إذا ما أخطأ في ذلك، أتوقع في ألمانيا نفس الفكرة، أنك تروح لمنتجع، وإذا ما نفس المنتجع يعني تروح وتقوم بعملية استشفاء كاملة، حتى طريقة الأكل كيف تكون ومتبعة من قبلهم، يتابعوا صحتك النفسية صحتك الجسدية كل شيء، بس تكون في عزلة طبعا.
0: احنا ظفار كلها منتجع فرصة هذه،
2: يعني عندكم هذه فرصة،
0: منتجع مفتوح
2: فرصة
0: ومجاني أيضا
2: ومجاني،
1: وين حتى هذا نستقطب الناس الآخرين للاستشفاء أيضا، يكون عندك منتجع تعمل الاستشفاء أيضا.
0: بنختم معك بسؤال أخير. أنت الآن انتقلت بالعمل، نقول العمل الارتجالي الفترة السابقة، إلى عمل احترافي الآن من خلال مؤسسة مقاليد،
1: شركة مقاليد للتراث.
0: اسم جميل، أنت حتى انتقائك للاسم أيضا
1: مقاليد. الله سبحانه وتعالى يقول له مقاليد السماوات الأرض اللي هي مفاتيح. نحن عندنا في المحلية بعد نقول مقاليد
0: نقول قليد.
1: جيب القليد جيب القليد. كلمة مقاليد هي مفاتيح. كل شخص راح تستدعيه وكل موضوع راح تتكلم فيه كل بوديكاست راح تعمله راح يكون هذا الشخص مفتاح لشريحة معينة. تتكلم عن الاقتصاد بتتكلم عن الأسرة راح يكون مفتاح الأخير. فأنت تتكلم شركة مقاليد هي شركة مقاليد حاليا مسويها لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمحاضرات والورش وتسويق المرئي. حاليا مركز نسأل الله التوفيق
2: إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لك أكيد. وسعدنا بهذه الجلسة الخفيفة لطيفة برفقتك. وهذا هو برنامج الشباب والخريف، نلتقي بشباب المحافظة نتعرف على مختلف التفاصيل. فشكرا لك المثنى بن عامر الشنفري على وجودك معنا اليوم.
1: شكرا لك مريم. شكرا عليك.
0: أكرمتنا بهذه الدقائق مثنى. وهذه هي عمان وهذه هي ظفار بأبنائها وشبابها وطاقاتهم. الكل يبذل ما يستطيع من مؤسسات، من مؤسسات رسمية، قطاع خاص، مجتمع مدني وأفراد. الكل يحمل رسالة عمان في يمينه ويعني يضع نصب عينيه جلالة السلطان وهذا الوطن وكل من يقيم على تراب عمان الطاهر. محطاتنا في برنامجكم الشباب والخريف محطات مستمرة، بعد قليل محطة أخرى، محطة فنية
2: طبعا. إيه لكن نختم فيها حلقة اليوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تتحلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب.
1: برنامجكم ترحال دائم وتطواف في تفاصيل هذا الجمال، جمال خريف ظفار في ولاياته المختلفة، ودعوة لكل من يستمع إلينا للاقتراب لمحافظ ظفار لزيارة كل هذه المواقع، مواقع الفعاليات والمناشط المرتبطة بهذا الموسم، وأبرزها هي المواقع السياحية، المواقع الطبيعية البكر التي ما زالت تكتنز هذه

0: الغابات وهذه الأشجار، وفيها تفاصيل الطيور المقيمة والمهاجرة، سيمفونية ومعزوفة تعزفها الطبيعة بشكل يومي، وهناك من يعزف أيضا ألحان أخرى هم الفنانين مريم
1: طبعاً
0: في محافظة ظفار.
1: طبعا، ويعني جمال الفنون المختلفة والمتنوعة في محافظة ظفار تعكس هذا الجمال الذي يعني حب الله هذه المحافظة من خلال هذه الطبيعة الجميلة. فيقول الفنان الكثير والشاعر يقول أيضا كثير، والحلو أنه يعني ما شاء الله محافظة ظفار ولادة للفنانين وكذلك الشعراء، وصراحة ما نقدر نلومهم. يعني من يشاهد يعني اليوم مثلا إذا تشوفوا علي ما شاء الله صاير شاعر وكلمات وأدب
0: كل يوم، اليوم الأخير هذا وداعية، أنا أطلع كل شيء عندي
1: الحليلة
0: أيوة. اليوم ضيفنا فنان، أحد الفنانين الشباب الحريص على الحضور في كل موسم سياحي من مواسم خريف ظفار بأعمال فنية. بالمناسبة بكرة حسب ما فهمنا منه أنه عنده عمل بينزل. الفنان طلال، خير الله، المساء عليك بالخير.
2: مساء النور، مساء المحبة، مساء العطاء، ومساء الطاقة الإيجابية، ومساء الخريف، ومساء أيضا زغزغة العصافير هذه ما شاء الله.
0: هذا شاعر هنا بعد هذا.
2: الله يحفظكم يا رب، يعطيكم العافية.
0: يا مرحبا، مش غريب عليك وانت قادم من ولاية مرتبطة بالفن.
2: بالضبط،
0: وفيها يعني كثير من الفنون، وأخرجت لنا كثير من الفنانين والفرق الشعبية أيضا.
2: بالضبط،
0: ولاية مرباط.
2: نعم.
0: إيش أبرز الفنون اللي تشتهر فيها؟
2: والله مرباط أنا دائما وأقول عندما أرتحل أو أترحل أو أروح إلى أي مكان في حقيبتي الفنية، مرباط لازم تكون موجودة معي.
0: يا سلام.
2: فمرباط يعني هي بطن الفن، عمق الفن، أم الفنون.
0: يا سلام.
2: يعني كثر الفنون في ولاية مرباط. مرباط بالنسبة لي دار الوفاء، بحر العطاء، مكان القلوب الأمينة حقيقة.
0: الله الله.
1: هذه أغنية.
2: فأبرز الفنون الموجودة في ولاية مرباط جميع فنونها بارزة، ولكن المعروفة يعني في عندهم فن الياخيب عن. لما نقول الياخيب عن هذا فن البرعة المرباطية. البرعة المرباطية تختلف عن البرعة الموجودة في صلالة من ناحية الوزن، من ناحية الأغاني والألحان وهذه الأمور، وأيضا فن السيلام، فن النسائي، وأيضا فن الوقيع، وأيضا فن القصبة.
0: يا سلام.
2: وأيضا فن الجيبوه. هذا فن الجيبوه، لما نقول فن الجيبوه هو فن بحري.
0: أيوة.
2: ولكن لما نقول فن بحري ما معناته هو هذا الفن يستخدم في البحر داخل، لا، وإنما على الشاطئ.
0: إيش قال؟ إن غاب عني وسافر.
2: هذا الفنانة زكية الله يحفظها، هي جددت هذا الفن بأنه من غاب عني وسافر جيبوه.
0: أيوة.
2: ولكن هو أساسا يا هير يا بو وإن شاء الله جيبوه.
0: أيوة.
2: يا هير يا بو وإن شاء الله جيبوه، يا هير يا بو وإن شاء الله جيبوه، نقلب على صفر وإن شاء الله جيبوه، يصرع ما يبطي وإن شاء الله جيب لا دا

0: من خالص النية وإن شاء الله أجي. وفيها كلام كبير
1: وإن شاء
0: وكلام
1: الله قيوة.
0: كثير. إيه نعم
1: ممتاز. مريم زارتكم في ولاية مرباط
0: ما شاء الله،
1: يعني
2: وصلت.
1: كان لها ذكريات ما تنساها هنا.
2: ما أنساها، جمال البحر، جمال المكان، طبيعة المكان مختلفة، وأنا من الناس اللي أحب البحر، فوجدت يعني هكذا يعني كان لها وقع مختلف مرباط صراحة
0: ما شاء الله.
2: في
0: نعم.
2: قلبي.
0: نعم صحيح.
2: فيعني أكيد اليوم لما نتكلم عن جمال مرباط وأن تكون أيضا مرباط ولادة للفنانين وأن يحملوا هذا الفن اليوم وفعلا يتم إعادة إحياء هذه الفنون، بالعادة الخريف له أثر عليكم
0: بالضبط
2: كفنانين.
0: لازم.
2: كيف اليوم نقدر نلمس هذا الأثر من خلالك؟
0: والله هو هو هو أنا خلاص ما أخذها عادة في في فيني أنا في الخريف دائما، أنا في كل سنة سواء إن كان قبل الخريف أو في الخريف نفسه لازم أنزل شيء
1: عمل فني
0: عمل فني. وفي الخريف أيضا مثل ما أنتم شايفين يعني تغيرات كثيرة من ناحية الأخضرار هذا، ومن ناحية الأجواء الباردة، ومن ناحية الرذاذ، فهذا هذا الشيء يعني يحرك فينا نحن بحيث أنه نجيب نغني وندندن ونلجي إلى الشعراء بحيث أنهم يجيبوا لنا الكلام كذا، بس نحن نعطيهم الأفكار، أنا كذا أريد كذا أريد كذا. وفي بعض من الفنانين ما شاء الله عليهم هم بنفسهم شعراء وهم أيضا ملحنين وهم أيضا مغنيين. فعلى طاري يعني
1: الجديد، بكرة في شيء جديد
0: في
1: بينزل؟
0: في جديد، خلوني أنا أستغل هذه الفرصة
1: ندور الأشياء الحصرية ترى.
0: إيه نعم، أنتوا الآن بكرة في جديد بينزل، والغنية اللي بتنزل يعني نحن أنا اكتشفت إنه في صلالة عندما فيكون في وقت الخريف ربوبة برعة مدار هكذا، أنا أريد أختلف، أريد
1: هذه الإيقاعات الدارجة بالعادة.
0: أيوة، بس أنا هذه المرة قلت إن أريد شيء كذا مميز اللي هو الفن الطبل النسائي، لأن في وقت الخريف تكثر الحفلات والأعراس والأفراح الاجتماعية
2: صحيح،
0: والحفلات أيضا النسائية الفن الطبل النسائي، وهذه الغنية يعني تتكلم عن الثوب الظفاري.
2: جميل.
0: نحن في محافظة الظفار بالمحلية نسميها الثوب البوذيل.
1: أي صحيح.
0: أيوة، الثوب الظفاري مميز ويختلف عن جميع يعني اللي هو الزي الموجود في الولايات المجاورة في سلطنة عمان أو حتى أيضا في مجلس تعاون.
1: صحيح.
0: يختلف تماماً. تماماً يختلف. طبعاً الغنية من كلمات الشاعر مهاد مطهوف وألحان الفنان غسان عوض، والغنية هذه أيضا يصاحبني فيها الفنان غسان عوض. أيوة، وتسجلت في استوديو هارمونيك ميوزك، ومهندس الصوت محمد حبيب، وتوزيع مهلب بنصيب. أقدم لهم التحية، هذا بالنسبة للشيء الأولاني.
1: هذه فرقة عالمية، هذه
0: هذون الشباب طاقم هم ما شاء الله.
1: نعم.
0: في الاستوديو طاقم في الاستوديو، واستغلينا نحن قلنا نريد يعني نعمل هذه الغنية، وأيضا كانوا معنا أيضا الكورال اللي هو مجموعة ترنيم، المشرف العمل اللي هو اليقظان علي بشير.
2: جميل.
0: نعم، وكلمات تسمعونها كذا شوية
1: أكيد أكيد
0: دندنة بسيطة،
2: لكن خلينا نسمعها، لكن بعد ما نتوقف في لهذه الفترة الدينية نرجع نسمع الكلمات ونسمع أيضا كل ما تغنى به الفنان طلال خير الله.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: رجعنا لكم مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف، محطات مختلفة ومتنوعة. هذه الفقرة في هذا المساء ومحطة فنية مع فنانة طلال خير الله، نجدد التحية لك.
1: الله يحفظكم يعطيكم العافية.
0: يا مرحبا. موسم الخريف موسم فني،
1: نعم،
0: تكثر فيه الحفلات، الأعراس، المناسبات الاجتماعية.
1: بالضبط. بالضبط.
0: كيف تشوف هذا العام أيضا وهذا الزخم؟
1: والله هذا العام أنا أشوف بالنسبة للأمور يعني الطربية الغناء وهذه الأمور يعني بكثرة جدا، يختلف عن السنوات الماضية صراحة. أنا بتكلم عن بالنسبة للأمور الاجتماعية الخاصة اللي هي الأعراس وهذا، يعني هذا السنة الحمد لله في بيتزوجون الشباب ما شاء الله، الله يزيد ويبارك.
0: أريدهم يتزوجون. لا لا، ربنا يديم الأفراح.
2: كنا نتكلم حتى تحت الهواء كيف تغيرت متطلبات خاصة المرتبطة بالأغنية. يعني في طلبات خاصة للأغاني اليوم لهذه المناسبات، دخول الأسماء في الأغنية، فهذا يشكل ضغط طبعا على
1: جداً
2: الفنان.
1: جدا جدا. شوفوا أنا الآن من يعني من يخلص البرنامج على طول وكلموني وأنا داخل عندكم هنا في البرنامج، كلموني من تخلص على طول تعال.
0: ليش؟ تسجيل.
1: عندي تسجيل لأن باكر في حد عرسه باكر من يعني من فئة النساء.
0: أيوة.
1: وفي يعني حتى مش شخص، يمكن أقصد ما الوحدة يعني يمكن 3-4
0: أغاني.
1: وأيوة ويوم الجمعة برضو نفس الشيء، ويوم الخميس نفس الشيء، ويوم السبت نفس الشيء، وهكذا. فمنهم بعض الأغاني نسجل وبعدين تحصل مثلا يقولون نريد تعديل في المكان الفلاني، أرجع مرة ثانية ونعدل هكذا كذا كذا كذا كذا. وأيضا أنا لازم أخلص اليوم وبكرة لأني باكر بالليل بمشيئة الله مسافر إلى السعودية إن شاء الله. نفس الشيء عندي حفلة هناك، أخلص من الحفلة في السعودية وحفلة عرس نفس الشيء،
0: ما شاء الله.
1: وبأرجع إن شاء الله يوم الجمعة على طول لأن ما أقدر أتأخر ولا أقدر أفوت الخريف.
0: لا زين، هذا الحراك شيء طيب. واليوم أيضا كنا نتكلم إنه العريس يريد أيضا أغنية.
1: بالضبط.
0: العروس.
1: بالضبط.
0: الخالة لوفت أيضا دخلوا على الخط.
1: بالضبط بالضبط. العريس والعروسة والأم وال يعني والأخت مثلا، وأيضا حتى أيضا في حفلات خاصة تكون في حفلات داخلية. خاصة وفي حفلات أيضا تبع اللي هي مثلا أقدر أقول الجهات الحكومية في بعض يسجلون بعض الأشياء ويطلبون نحن في هذا الجانب بحيث أنه يعني ندندلهم في هذه الأغاني.
2: جميل. إيش قلت في الثوب الضفاري؟
1: والله
2: بنسمع كم بيت منهم.
1: أنا راح أسمعكم شيء يعني عذروني شيء قليل بس للتشويق.
0: حصري.
1: يعني
0: حصري.
1: للتشويق، هو للتشويق، ما أنه يعني أنتم تستاهلوا ولكن للتشويق.
2: بكرة طبعا
1: يقول

0: سلام. البخيه والايش المريه هذه من
1: الاشياء اللي لا تتزين بها.
0: ايوه جميله انكم دخلتوها في كلمات الاغنيه.
1: بالضبط.
0: تحرصوا على ادخال مثل هذه التفاصيل من هذه الكلمات المحليه.
1: وفي اشياء ايضا انا قلت لكم يعني ما اريد ابوح
2: ما كل الاغنيه
1: هذه الاشياء ان شاء الله بكره هي تنزل الاغنيه وتنال اعجاب ان شاء الله المستمعين.
2: جميل جميل جدا. يعني ايضا نريد نقترب يعني احنا اليوم نريد الحلقه فنيه. يعني احنا من امس نخطط ان فعلا الحلقه تكون فنيه. نبغى نسمع أيضا شيء من الأغاني خلينا نقول القريبة من الفنان طلال تحسها والله وما تقدم ترند بعدها.
1: إنزين هي هو شوفوا الأسبوع الجاي أيضا هذا بالنسبة للأربعاء باكر إن شاء الله بتنزل غنية مع الطفل.
2: حلو.
1: على طاري إنك أنت قلتي تريد تسمعين غنية لطلال لما قلتي لطلال تذكرت الأربعاء الثاني اللي هو الأسبوع القادم.
2: حلو.
1: أنا عملت مدلي.
2: الله.
1: في عمل مدلي بينزل يوم الأربعاء القادم. والعمل هذا إن شاء الله بعنوان غني يا طلال.
2: غني يا طلال.
1: نعم. حتى في غنية أنا عندي فيها في المدلي نفسه في غنية تقول غني يا طلال وريح الخاطر. طبعا المدلي هذا يعني أيضا نفس الشيء تسجل في استوديو هارمونيك ميوزك ومهندس الصوت هاشم فضل أقدم له التحية. هذا الرجل يعني ما أنسى جمايله حقيقة. أشكره شكر جزيل جدا. شكر مغلف بعبق وياسمين وكادي وزعفران وعود ودهن العود وعنبر وكله صراحة يعني.
0: لا هارمونيك ميوزك مجتهدين هم في تسجيل الأغاني
1: و... يعني استوديو ذا جودة
0: أكيد
1: بأمانة. وشكرا أيضا للفنان غسان عوض والفنان أيضا مروان درويش والفنان سامي سليمان الملقب أبو محاد وأشكرهم صراحة. راح ينزل إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم مدلي غني يا طلال.
0: ونحن نقول لك أيضا
2: غني يا طلال.
1: غني يا طلال. طيب في أغنية تقول

0: نقول لفنانة طلال خير الله غني يا طلال. هذا اللحن المتدفق، لحن ظفار ولحن الفنون العمانية على امتداد هذه الرقعة من مسندم إلى ضربة علي. اليوم الفنان العماني بشكل عام محتاج لأيضا الحفلات الرسمية اللي تنظمها بعض الجهات، كيف تشوف حضورها أيضا واهتمام هذه الجهات الرسمية بإقامة مثل هذه الحفلات لدعم الفنان العماني والفنان الظفاري تحديدا؟
1: والله يا أخ أنت الآن دخلتني فيه في في في في باب، ولكن الصراحة
0: لا، نحن نوجه إذا في رسالة أو عتب من محب،
1: هو هو هو هو يعني الصراحة راحة. هو شوف بالنسبة للجهات المعنية ما مقصرين، أنا بالنسبة لي أتكلم أنا كطلال، بالنسبة لي أنا ما مقصرين. ليش؟ لأن قد أكون ممكن أنا طلال بحافظ على التراث، أنا بحافظ على التراث، وهذا هو المطلوب الآن اللي أنا مكتشفه، إنه حافظ على التراث. أنت نحن بنجيك وبن يعني نتبنيك أو مثلا كذا. أيضا قبل يومين في برنامج المسائي اللي ذكروني فيه اللي يكون في المهرجان
0: ليالي الخريف،
1: ليالي الخريف كذا، مع نفسي جالس في البيت واكتشفت انه في بعض من الاعمال انا عملتها من ضمن هذه الاعمال يعني مقتطفات مرباطيه، ومخلين اغنيتي موجوده في يعني في المونتاج او في شيء كذا يعني هناك. فهذا الحمد لله يعني شهاده كبيره وفخر، واعتز بهذا الشيء، جزاهم الله خير انه مخلين هذا. ولكن احنا محتاجين الكثير حقيقه.
0: احنا بنرجعك لمرباط، مرباط اليوم مرباط الفن، الفرق الشعبيه، الفنون، ايش اللي تحتاجه مرباط ايضا حتى انها تكون مزار ثقافي ومزار فني ايضا؟
1: بالنسبه للفن في ولايه مرباط يعني في فنون كثيره، بعض الفنون يعني تسجلت وبعض الفنون ما تسجلت، وبعض الفنون اللي هي تسجلت لكن تسجلت بتسجيل قديم. يعني انا هذا الجانب مقتطفات مرباطيه اللي عملته انا عملته، ولكن عملت فيه صنفره يعني، بحيث انه يعني كانت الناس ما تفهم بنيام الجيبو ايش كلامها، ما يعرفون
0: اللي سمعناها بدايه
1: الان سمعتوها بصوت واضح، بصوت ايش وايش المعنى وايش كلمه كذا وهكذا. اما بالتسجيل القديم يعني في ايام التسعينات يمكن تقريبا يعني صوت
2: جوده العمل
1: ما واضح جدا جدا. فهذا ولاية مرباط تحتاج إلى هذا الجانب، ولكن أنا أسعي ولا راح أتوقف، كل بعد فترة أنزل هكذا باقة من باقات ولاية مرباط، هكذا لازم أنزل شيء.
2: جميل. إيش أكثر يعني إحنا في دقائق الأخيرة
1: في بدر الضايع، بدر الضايع
0: هذا أهم وقت
2: إيش تحب تسمع المستمعين في ختام هذا الحديث برفقتك؟
1: أغنية ولا تقصدين يعني
2: اللي تحبها؟ أغنية طبعاً.
1: إنزين أغنية.
0: وإذا عندك رسالة حطها في الأغنية على طول، كلمات تكون يعني ها.
1: والله شوف أنا أروح وما يعني وأرجع يعني مثل ما ذكرت لكم ولاية مرباط لازم تكون موجودة معي.
2: فإيش دائماً فيها؟
1: في فن يقول فن السيلام، وهذا فن نسائي، يقول

0: ومع فن السلام نقول يا سلام يا سلام لفناننا الحاضر معنا الفنان طلال خير الله، أحد الفنانين المبدعين من ولاية مرباط، ويمثل الفن الظفاري خير تمثيل باعتنائه بالكلمة واللحن وإعادة إحياء بعض الأغاني القديمة وإعادة تسجيلها بطريقة حديثة في استوديوهات رقمية. كل الشكر لك، سعدتنا بهذه الدقائق.
1: الله يخليكم يا رب، يعطيكم الصحة والعافية، ومشكورين أنتم، وأتمنى أكون ضيف خفيف، يعني ما
2: خفيف لطيف الحمد لله.
0: بارك الله فيك،
2: ما قصرت، يعطيك العافية. شكرا. وإحنا أيضا نختم هذه الحلقة أقول لك شكرا علي على هذه الرفقة خلال هذه الفترة الأولى من برنامج الشباب والخريف، أيضا الزملاء هزاع مهندسين كذلك خالد، كل من يستمع لنا خلال هذه الفترة، وأكيد يعني استمرار هذا البرنامج إن شاء الله برفقة الزملاء إن شاء الله من يوم غد، ندى البلوشي، خالد البداعي يرافقوكم خلال هذا المشوار، وإن شاء الله كنا خفيفين يعني عليكم،
0: عسى إن شاء الله إنه هذا تقدير المستمعين.
2: أكيد طبعا.
0: شاكر لك مريم ولكل الفريق اللي كان معنا في هذه الفترة الأولى على امتداد أسبوعين. برنامجكم الشباب والخريف متواصل مع طاقم جديد في الغد، راح يكون بطاقة متجددة، زميلة أم سعيد ندى البلوشي وزميل خالد البداعي، رفقة المخرج عبد الرحمن الجابري، نتمنى لهم أوقات طيبة. نحن بنسلمهم الراية هنا في الاستوديو، وهم بعد خلاص يعني يحملوا الراية. وشكر لكم أنتم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب على كرم الاستماع الدائم، أنتم الجمهور الوفي، وأنتم ربما الطاقم، أنتم على رأس هذا الطاقم، أنتم إذا كان هناك لاعب رقم 12 في الملعب فأنتم أيضا اللاعب رقم 12 لدينا في الاستوديو.
2: أكيد كل الشكر لكم، هذه تحية لكم من فريق العمل، رافقناكم خلال هذه الفترة علي صعر ومريم البداعي، وكذلك الإشراف الهندسي للمهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي،
0: فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن

0: هران الرئيسي.
1: أما الزملاء في المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العامري.
0: اي نعم اي نعم مهلب هذا. لكن المهلب. احنا لازلنا فاقدين شخص حمد الفرعي.
1: لين تو ما ملخ.
0: لازم يصور نفسه، لازم يثبت لنا انه لازال على قيد الحياة.
1: موجود حي.
0: راح معكم قبل سمحان وما ظهر الى اليوم.
1: سيظهر ترقبوا.
0: نوجه له خالص التحية. ايضا التحية لزميل عزيز رافقنا في هذه الفترة خالد الشنفري ابو الوليد. من الاكتشافات الجديدة لإذاعة الشباب يشاركنا في هذه النسخة لأول مرة في المتابعة والتنسيق، جهد مشكور ومقدر من خالد إلى جانب بقية الشباب والزملاء بكل تأكيد.
1: وهذه تحية لكم أيضا من الأستاذ خالد الحجري وكذلك خالد بيت فاضل في الإشراف العام.
0: ربان هذه الفترة الأولى من برنامج الشباب والخريف على امتداد أسبوعين، الغالي أبو نواف اللي أيضا يشاركنا ابنه نواف معنا.
1: نواف يرافقنا طبعا دائما.
0: لا هو يجي يبصم، عنده بصمة لازم يكمل حتى الساعات لازم. نوجه تحية نواف مشاركنا يجي مع أبوه أحيانا، وتحية لمخرج هذا البرنامج أبو نواف فزاع الرسمي.
1: إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع معاً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي البداية، يعني بس اللي بغيت أقوله في بداية الحلقة اليوم، لا تعكروا مزاجكم، الجو رهيب وجميل وحلو وربي يعطيكم الصحة والعافية. مساء الخير لكل المتابعين والمستمعين الطيبين اللي يتابعونا ومتواصلين معانا يوميا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سعيد جدا بتواصلكم ومتابعتكم في مساءات جديدة نبحر بها بدهاليز الحياة والموضوعات في استوديو 5. هذه تحية من فريق العمل، إخراجا المنتصر بالله العامري، إعدادا وتقديما عبر ناقل الصوت أنا عدنان الميمني. حياكم الله معنا.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان في مساء جديد يجمعنا معاكم. سعيد جدا أكيد بانضمامكم متابعتكم، أتمنى لكم وقت طيب بإذن الله، مشوار سعيد أيضا لأحبابكم وأصدقائكم متابعينا وأحبابنا في محافظة ظفار. إن شاء الله كذا تكونوا مستمتعين أيضا بأجواء محافظة ظفار بالفعاليات، وإن شاء الله أيضا خلال الحلقة وخلال الوقت القادم أيضا بنذكركم بمجموعة من الفعاليات المسائية، ونحن معاكم نرصد كل ما هو جديد، ونذكركم أيضا بالمشاوير الصيفية الجميلة واللي تقضوها مع إجازة الصيف في محافظة ظفار. الأجواء في أيضا محافظة مسقط أجواء كذا جميلة يعني، ولكن درجة الحرارة ما بين المنخفضة والمرتفع يعني في الوسط، بس شيء رطوبة، لكن الجو جميل. وبعض أكيد ولايات ومحافظات السلطنة أيضا تشهد تساقط للأمطار ولأيضا هطول أمطار متفرقة، وقد تكون إن شاء الله خلال الدقائق والساعات القادمة رعدية، وأحيانا بتكون مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر أيضا الأوسط والغربي، وفرص توسعها خلال قادم الوقت. طبعا من خلال أيضا هذا ما يوضح آخر أيضا صور الرادار لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط أيضا لحبات البرد على أجزاء من جبال الحجر الغربي. بإمكانكم متابعة أيضا حالة الجو، حالة الطقس المتوقعة غدا على محافظة شمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة. إن شاء الله بتكون الأجواء جميلة ومستقرة، وحالة الطقس المتوقعة غدا على محافظات مسندم ومسقط وظفار أيضا بتكون درجة الحرارة إن شاء الله في نزول، يعني بالليل بتكون درجة الحرارة 32 فترة المساء، وفي الصباح 40 درجة مئوية. أتمنى لكم إن شاء الله أجواء طيبة، وإن شاء الله أجواءكم أيضا بمتابعتكم لأثير إذاعة الشباب ولمساءنا هذا اليوم تكون أجمل وأحلى وأروع. أنا حضرت لكم اليوم حقيقة مجموعة من الفقرات والمحطات في طاولة استوديو 5، ونبدأ بتذكير أيضا فقرات البرنامج بتكون معانا إن شاء الله ضمن فقرات اليوم. فقرة صيفكم أحلى، ورايحين نتعرف على الأنشطة أيضا الرياضية والشبابية أيضا للفعاليات لصيف أيضا ولاية السويق وسحار، وبنتعرف على فعاليات صيف الرياضة 2026 اللي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب. رح نتعرف أيضا على العمل المسرحي الجميل، وبنعيش مع أجواء الخريف، ومثل ما ذكرتكم وقلت لكم أن كثير من الفعاليات المسائية أيضا اللي تبدأ في محافظة ظفار لمتابعينا وزوار محافظة ظفار هذه الفترة. إن شاء الله بنذكركم بالفعاليات خلال الوقت القادم، وين تتجهوا وين تكون مشاويركم، بس ثبتوا على موجة إذاعة الشباب، ما عليكم إلا ثبتوا على موجة إذاعة الشباب عشان تدلوا مشواركم. بنتعرف على أيضا العمل المسرحي ما بعد السبعين، هذا العمل الكوميدي ضمن فعاليات خريف ظفار 2026 اللي تقدمه فريق فرقة أوبار وفرقة ظفار وفرقة السلطنة وفرقة أوفير المسرحية الكوميدية مع مجموعة من النجوم، منهم مطران عوض، النجم أبو ماضي، وأيضا مجموعة من الفنانين والفنانات. ورايحين نتعرف على أيضا هذا العمل اللي هو من تأليف الفنان الأستاذ إبراهيم الرواحي، وبيكلمنا عن العمل ورسالة هذا العمل، وتحديدا اختيار هذا العمل ضمن فعاليات محافظة ظفار للأعمال المسرحية وخاصة موسم الخريف. يعني في كثير من الأعمال المسرحية الخليجية العربية، ولكن هذا العمل المسرحي المحلي رايح يكلمنا عنه بتفاصيل الأستاذ المعتمد اليافعي بإذن الله. عندنا أيضا إن شاء الله سوالفكم حلوة، هذه الفقرة اللي تجمعنا دائما مع المستمعين اللي لا خلا ولا عدم منهم، يا رب إن شاء الله يكونوا مشاركينا على رقم البرنامج أيضا 7 خطوط منتظاركم على 24698151، ورقم الواتساب لرسائلكم على 72442009.

0: حياكم الله مستمعينا، وإن شاء الله دائما تكونوا مرتاحين ومريحين بالكم ومريحين ربعكم كذا، وتخلوا مزاجهم رايق. خذوا لكم استكانة شاي، يعني أنا عارف إن في كثير من الناس اللي محبين الشاي، ما الماتشا يا جماعة الخير ولا القهوة الباردة، لا والله محتاجين قهوة باردة. عموما أتمنى لكم مساء سعيد، يا مرحبا بالجميع. أذكركم برقم البرنامج 24698151. قال راشد الماجد كثر كل شيء واحشني، لكن أنا أقول أنتم كثر كل شيء واحشيني، وسعيد جدا أكيد بتواصلكم وأيضا تواصلكم. شكرا للرسائل اللي وصلت على 724420009، ويا هلا وسهلا بالجميع، يا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا. سامي العبدلي يا مرحبا، مرحبا يا سامي، يقول اسعد الله مساكم جميعا، سلامي لجميع المستمعين بالاخص لكل من يعرف طبيعي، تحيه خاصه لاخوي يعقوب السيابي وابو اياد الشادي، محمد المنصوري وصادق البلوشي، محمد عبد الله الناعبي، حياك الله ويا مرحبا وسهلا يا سامي العبدلي. نروح لمكالمه، اولى المكالمات، يا هلا وسهلا. الو،
1: اهلا وسهلا،
0: يا
1: مساء
0: مرحبا
1: الخيرات،
0: وسهلا، يا
1: مثل
0: هلا وسهلا،
1: الانتعاش والسعاده.
0: يا هلا يا ام لؤي، والله فقدتكم اسبوع
1: والله
0: كامل، لكن
1: الله
0: ان شاء
1: يبارك
0: الله
1: لك في
0: دائما
1: عمرك
0: تكونوا
1: يا
0: بخير.
1: رب. تعرف انا اقلق عليك لما ما اسمع حسك ترى على فتره. ها
0: الله يعطيك العافيه يا رب،
1: الله يحفظك وان شاء
0: كيف
1: الله دائما تكون
0: صحتك،
1: بخير
0: عساكي بخير،
1: وسلامه يا رب.
0: امين يا رب العالمين
1: كيف
0: وجميعا.
1: الصحه؟ وينك يا ابو عبد الله؟ وينك؟ مالك حل؟
0: موجود موجود موجود
1: في زحمه الحياه،
0: في
1: في زحمه
0: زحمه
1: الحياه.
0: الحياه، يقول ما ادري من غنى من الفنانين قال في زحمه الاشواق، لحظة بتذكرها
1: والله
0: عاد الأغنية،
1: ما ذاكرة.
0: أنا بس أحفظ بعض الكلمات، ما أدري أنتي معاي ولا لا، أحيانا كذا
1: أنا
0: الذاكرة
1: والله تعرف
0: تخونني بين
1: ليه؟
0: كلمات الأغاني.
1: أنا أعتقد إنه يعتمد على متى يكون العقل كذي فريش، متى يكون العقل شيء خامد، سبحان الله. أو بعض الأحيان يكون أنت أغنية قديمة بس تكون حافظها يعني 100%،
0: صح،
1: تيجي
0: لا
1: على الأغنية الجديدة إيه والله سبحان الله. ما أدري، يعني في بعض الأحيان ميول لبعض الكلمات تكون كذي لها وقع خاص،
0: صحيح،
1: فتميل لها وتحس إنها تحفظها على طول يعني،
0: المهم
1: وسبحان الله
0: المهم عشان
1: وقد
0: انا بس
1: تكون
0: اوصل
1: حلوة.
0: لكم، اوصل لكم الاحساس يا ام لؤي، يعني انتم في زحمه الاشواق في قلبي، موجودين في احساسي
1: الله
0: حتى لو كنت
1: يبارك في
0: بعيد
1: عمرك
0: عنكم
1: يا
0: يا
1: رب،
0: ام لؤي.
1: الله يبارك في عمرك ويعطيك الصحة والعافية، ونسمع صوتك دائما وانت بانتعاش وسلامة وسعادة
0: امين
1: يا رب.
0: والله، يعطيكم الصحه والعافيه ويرزقكم
1: الله
0: ويرضيكم
1: يبارككم
0: يا رب العالمين.
1: جميعا
0: جاهزه يا ام
1: جميعا.
0: لؤي؟
1: ياسر شو عندك ارقام؟
0: يقولوا اليوم سوالفنا حلوة وعندنا أرقام، يا ترى يا الأرقام والسوالف.
1: هو كم رقم اساسا؟ 20 ولا 10؟
0: أنا محضر 10 أرقام حقيقة.
1: 10. اوكي ناخذ نستفتح بالواحد.
0: يلا على راحتك، أنت أولى المكالمات،
1: يلا شو
0: نروح.
1: الله يا طبعا ان شاء الله بخير.
0: جاهزة؟
1: ان شاء الله.
0: والله يعني رقم واحد، انا ما توقعت انك بتختاري رقم واحد، وخاصة اول
1: لماذا
0: المكالمات،
1: يعني؟
0: لان اول مكالمة ما تختار رقم واحد. عموما نروح الى موضوع،
1: لا خلينا حلو حلو حلو، خلينا على رقم واحد،
0: يلا خلينا على الرقم واحد.
1: واتمنى الثاني ياخذ الثاني بعد.
0: ان شاء
1: خليني
0: الله،
1: نشرب الرقم الثاني.
0: ترى
1: تفضل
0: دائما احط الاسئلة الصعبة الغلقة في رقم واحد في سوالفنا.
1: وحسن ما يكون، وانا قدها.
0: يلا وانت قدها، واكيد نستفيد من خبرتك ايضا يا ام لؤي، نحن
1: الله يبارك
0: والمستمعين.
1: فيك.
0: أم لؤي،
1: الله يبارك فيك.
0: الخذلان في حياتنا أحيانا لما نوصل لمرحلة الخذلان، كيف نتعامل مع الشخص اللي يخذلنا؟
1: والله ترى الخذلان متعب كثير يعني صراحة، مؤلم الخذلان، مؤلم مؤلم، خصوصا لما يكون من أقرب الناس إليك أو من شخص عزيز كثير على قلبك، أو إن تحسبه إنه يعني صاحب وفي، في النهاية يطلع لك إنه يعني بياع حكي.
0: السبب
1: فتعرف
0: الألم اللي نشعر فيه لما ننخذل.
1: طبيعي طبيعي يا أخي بدون سبب. يعني شوف خبرك، يعني أنا مثلا أوكي خلينا كده مواقع الحياة، بتكون عندي صاحبة مثلا يعني، الله يعز صاحباتي، طبعا ما عندي صاحبة خذلتني بس إنه كمثال، وهذا من واقع الحياة يعني.
0: نعم.
1: بتكون عندك صاحبة وتحكي لها كل اللي يألمك وتحكي لها اللي يسعدك وتحكي لها، في النهاية تيجي موقف وايد صعب تتمنى أن تحصلها بجنبك، ما بتحصلها، بالعكس يوم بتحصلها بتنفر أو أنها تتهرب وما تبتساعد، إيش مدافع، في دافع تكتشف أن في حقد، في غيرة، فيعني يكون جدا مؤلم الوضع، لان انا اعتبرتها الانسان الاقرب الي،
0: انزين نحن ما نعرف
1: واعتبرتها
0: ان هذا الشخص ممكن يخذلنا من اول لقاء، من
1: لا
0: اول
1: لا لا
0: جلسة،
1: لا
0: او
1: لا
0: من
1: لا لا
0: اول
1: لا
0: علاقة.
1: لا والله لا لا لا،
0: ليش؟
1: صراحة صراحة يا خبرك، يعني في ناس سبحان الله يعني تتفنن
0: تتلون
1: تتفنن
0: في
1: تتفنن.
0: الوجوه
1: أنا
0: والتعابير.
1: شفت الحربة، الحربة كيف وأشد وأشد، يعني تستغرب يا الله معقولة هذا الشخصية اللي صار لي سنين معها وسوالف ووقت الحزن وعلى طول يعني على حضنها، ووقت الفرح على طول مشاركة، في النهاية يجي موقف وايد صعب واحتاج اخذ بايدي، احتاج انه تطبطب علي، احصل انه يصير العكس، يعني شيء
0: حلو.
1: مؤلم
0: إذا هذه التجربة
1: مؤلم.
0: إيش علمتك أنت أم لؤي، وإيش علمتي أولادك؟
1: والله بخبرك يعني ترى هو لكل حياة مرحلة، ففي ناس قد يكون انه ما ادري، والله بخبرك شيء يعني هو يختلف من وقت لوقت. اي على وقتي مثلا، على وقتي كانت علاقة جدا، انا كنت اشوف علاقة طيبة وراقية، و طلعت علاقة سامة، وحذرت عيالي يوم من الايام من نفس البيئة هذه، يعني نفس الاشخاص اللي، لانها في بعض مرحلة البيئات، في بيئات انت ما تقدر
0: نعم.
1: تبعد عنها لانها
0: الحين
1: اساسا
0: ترى
1: من
0: أي حد
1: الاصل.
0: يخذلنا صار مصطلح جديد، علاقة سامة. الجيل الجديد
1: ايوه
0: ينادوا هالعلاقات بالعلاقات السامة، ما
1: صح
0: يقولوا خذلني
1: صح
0: فلان.
1: صح صح صحيح. وعلى فكرة هذا التعبير اعتقد انه يعني اعمق
0: صحيح.
1: اعمق، وهذا التعبير جميل جدا، يعني ينفع انه فعلا تقول يا الله لا انسان علاقة سامة لا ابعد عنه، فشيء طيب. تعرف كيف؟ انا بخبرك يعني ترى صحيح انه مثلا حقيقي ان الاشخاص ما يتشابهوا، ولو كنت انت اب او ام او عيال او اخوان ما حد يتشابه، في شبه بسيط، لكن هذا الجيل لا بسم الله ما شاء الله هذا الجيل متفتح، هذا
0: صحيح.
1: الجيل يعني على ايامي انا حقيقي بقول لك ولا يوم، انا طبيعتي من النوع اللي وايد ممكن ما ادري، يمكن الطيبه زايده يعني ما ادري كيف، سبحان الله ما زلت من ضمن الطيبين اتوقع، فما احس انه لا يعني دائما احصل العذر للشخص الثاني، لا ما يخالف يمكن كذا يمكن كذا، يعني اعطيه العذر سبحان الله، بينما عيال اليوم لا على طول منبهين، يعني نبيهين انه نبيهين على اساس انه هذا الشخص كذا كذا، هذا الشخص كذا، يحللوه على طول، والله لهم نظرة ثاقبة.
0: تعتقدي مشاعرهم صارت أقوى شباب
1: طبعا
0: اليوم؟
1: طبعا طبعا
0: مشاعرهم أقوى صح؟
1: طبعا لا يعني اقول لك ان تستغرب تستغرب يا ربي، يعني ما شاء الله ما شاء الله كيف عندهم النظرة هذيك اللي غير عن ايامنا احنا سبحان الله،
0: جميل.
1: وهذا شيء طيب على فكرة، ها شيء طيب
0: صحيح
1: ترى، يعني انا
0: صحيح، هاي شيء جميل يعني إن كذا هم
1: سعيدة
0: ململمين
1: سعيدة
0: مشاعرهم.
1: عيال هالزمن اللي قدر يميز الخير من الشر.
0: صح، الله يحفظهم إن شاء الله ويبارك فيهم، وهذا اللي نريده يعني في أولادنا وأخواننا دائما يا أم
1: لا
0: لؤي.
1: لا لا لا تخاف عليهم، جيل هالزمن يبيعك واشتريك في لحظة.
0: نخاف منهم. الله
1: والله
0: يحفظهم.
1: الحظ واجب الحذر.
0: الله يحفظ الجميع يا رب. الله يبارك لك
1: الله
0: يا أم
1: يبارك
0: لؤي،
1: فيك،
0: مسائك سعيد، شكرا
1: شكرا
0: جزيلا،
1: لك،
0: بارك الله
1: يسعدك
0: فيك.
1: ربي، اوقاتكم طيبة، وربي يحفظ الجميع في كل الطرقات ان شاء الله،
0: آمين.
1: واتمنى لكم كل السعادة ان شاء الله.
0: الله يحفظك، جزاك الله ألف خير، شكرا جزيلا.
1: حفظ الله حفظ الله.
0: 2-4-6-9-8-1-5-1 مكالمة ثانية ورسالة أيضا وصلتنا من شيء مكالمة. طيب نروح المكالمة.
2: هذا القدير عدنان،
0: يا مرحبا وسهلا، يا هلا وسهلا،
2: كيف أمورك؟ عساك طيب؟
0: الحمد لله بنعمة، دامك بخير وسلامة، يا مرحبا
2: الله
0: وسهلا،
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: حي بهالصوت،
2: حياك الله. عرفني ولا أذكرك؟
0: لحظة لحظة، شوي شوي علي. لا ذكرني.
2: مروان بن محمد بن راشد العلوي مال قريات.
0: يا مروان كيف حالك يا مروان؟
2: يعطيك الله الصحة
0: كيف الصحة؟
2: والعافية.
0: إن شاء الله بخير. أنت حاول عاد تشاركنا دائما على أساس أن أتذكر.
2: لا خلاص من اليوم ورايح أي مشوار من قرياتي إلى مسقط راح أشارك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، وين واصل حاليا؟
2: أكلمك حاليا من دوار العمرة، طبعا مزدحم بشكل يومي، وإلى استاد السيب إن شاء الله.
0: إلى استاد السيب فعاليات ولا شيء، نشاط ولا تجمع ولا ايش السالفة؟
2: والله هي بطولة تشجع فريقك على مستوى مسقط العين.
0: ما شاء الله. وانت رايح تشجع فريق ولا معاهم؟
2: اليوم في فريقي من ولاية قريات، فريق اتحاد دغمر وفريق المعالي، راح يواجهوا فريقين من مسقط، بعدها يتأهل منهم واحد إلى على مستوى السلطنة، يلعبوا على مستوى عفوا مسقط على مستوى السلطنة يعني.
0: جميل، حلو. ومع يعني بالمناسبة الجو اليوم جميل جدا، إن شاء الله
2: الجو
0: تستمتعوا وإن شاء الله تحققوا الهدف.
2: بإذن الله تعالى، بإذن الله
0: عاد خبرنا بالنتائج بكرة،
2: راح أوافق إن شاء الله أول
0: لا
2: بأول.
0: تنسى ما عندك مشوار على صوب مسقط من قريات لمسقط.
2: والله يعني هي المشاوير صارت قليلة يعني، أول لما كنت في
0: خلاص، وانت تتجول في ولاية قريات اتصل فينا وانت رايح على الحي الغاف وكذا
2: إن
0: ورايح على
2: شاء
0: صوب
2: الله.
0: العامرات. طيب نروح الى سالفة، اي سالفة بتختار؟
2: السالفة اليوم الموضوع ايش بالضبط؟ والتي
0: عندنا
2: ذكر
0: 10 سوالف، كل واحد عنده سالفة واريد اسمع رايك. اختار انت اي سالفة تريد، عندنا من 1 ل10 ما عدا رقم 1 تم اختياره.
2: خلينا نختار السالفة رقم 2.
0: رقم 2.
2: رقم 2
0: اوه رقم 2. انتوا هسه ترى ام لؤي قالت انا اول مكالمة اختارت رقم 1، انت ثاني مكالمة اخترت رقم 2.
2: اي
0: طيب
2: على فكرة استاذي، ترى اول مرة لما اتصلت كانت هي قدامي، واليوم نفس الحالة اتصلت
0: سبحان
2: وهي
0: الله
2: قدامي
0: سبحان الله، ان شاء الله دائما كذا متجمعين على خير يا رب.
2: ان شاء الله تعالى. شوف ايش
0: مروان،
2: في الباب الثاني، ايش يخبي لنا الباب الثاني السالفة الثانية.
0: الباب الثاني يقول لك تتذكر أكثر لعبة كنت تلعبها في طفولتك؟
2: والله ألعاب كثيرة، منها الجوجو 20، منها
0: لحظة لحظة، واحدة واحدة عشان نركز ونتذكر المستمعين.
2: انزين
0: نتذكر
2: اللي هي
0: المستمعين إيش هي هذه اللعبة اللي قلتها؟
2: الجوجو 20، هذه
0: لعبة شعبية؟
2: هي لعبة شعبية من 4 مربعات تلعب على الأرقام. بعد في اللي هي لعبة العنبر،
0: حلو.
2: بعد في اللي هي لعبة
0: وكم لاعب
2: الخوف.
0: في كل لعبة؟
2: كيف؟
0: اللعبة الأولى كم لاعب فيها؟
2: اللعبة الأولى يكون

0: والله أنا عمري الحين 30 سنة، فكانت الألعاب كنت في مراحل الابتدائية اللي هي من الصف الرابع وإلى الصف الثامن التاسع، هذه الطفولة اللي ما كان فيها تكنولوجيا خلينا نقول، أو
1: في
0: كان فيها
1: فيها
0: كان
1: تكنولوجيا
0: تقريبا
1: بس قلة قليلة يعني من يستخدم
0: قلة
1: كانوا
0: قليلة. أيوة
1: التكنولوجيا،
0: يعني
1: صحيح.
0: كنا نفرغ طاقتنا خارج البيت، نرجع البيت على المساء احنا تعبانين خلاص.
1: إنزين، هل تعتقد أن الألعاب الشعبية اليوم نفتقدها؟ نفتقدها،
0: كثير
1: أولادنا ما يعرفوا إيش هي الألعاب الشعبية اللي ما شاء
0: كثير
1: الله كل
0: كثير
1: محافظات ولايات السلطنة يعني زاخرة بهذه الألعاب الشعبية.
0: أكيد عدنان، كل ولاية وكل محافظة يعني فيها مميزاتها. وأنا إذا أكلمك عن زمن أول، الأمراض النفسية أو مرض التوحد أو هذه الأمراض اللي صارت دخيلة علينا بسبب إنه الأطفال ما في معهم مرتع، يعني أغلب وقتهم على الآيباد، على اليوتيوب، على السوشيال ميديا يعني. ففرق بين أول والحين، فرق بين الشمس والقمر أو بعد الأرض والشمس يقولون.
1: إنزين، في حد الحين يلعب في ولاية قريات هاي الألعاب الشعبية مثلا على الشاطئ على البحر على الساحل ولا لا؟
0: والله يقول الأستاذ هذه الألعاب صارت في المناسبات، مثلا
1: في
0: في
1: المناسبات
0: شهر واحد بيكون ليالي مسقط وراح تكون
1: موجودة
0: فقرة
1: يعني.
0: يعني للألعاب الشعبية.
1: جميل، الله يسعدك يا رب يا مروان. إن شاء الله
0: يعطيك
1: بس
0: العافية.
1: الواحد ما يفقد هذه الألعاب الشعبية ويذكر عياله ويحاول إنه يزرع ويذكرهم أيضا من خلال ألعابنا الشعبية الجميلة.
0: بإذن الله أستاذ، بإذن الله
1: الله يحفظك، توصل بالسلامة وننتظر
0: الله
1: نتائج
0: يحفظك
1: بكرة يا مروان.
0: بإذن الله تعالى، راح أرسل لك على الواتساب إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله.
0: حياك الله،
1: شكرا جزيلا خالد، تحياتي لك يا أخوي خالد البلوشي، يسعد الله مساكم الغالي عدنان وجميع طاقم البرنامج، أحلى إذاعة وكل المستمعين. اللهم أني أسألك بحسن الخاتمة، رضا الوالدين، اللهم اشفي كل مريض يتألم. تحياتي لكم، أخوكم خالد البلوشي، حياكم الله، يا مرحبا وسهلا فيك يا أخوي خالد، سعيد جدا بتواصلك معنا. شكرا جزيلا أيضا لعلي بن خاطر نجادي، مرحبا بكم في استوديو 5، طمني عليك حبيبي عدنان. الحمد لله أنا بخير، دامك بخير، الله يسعدك يا رب، وجزاك الله ألف خير يا علي النجادي، وسعيد جدا بتواصلك معنا وحول موضوع الفضفضة. إن شاء الله بقرأ هذه الرسالة خلال الدقائق القادمة بس عشان ما المكالمة تنتظر على خط البرنامج. ألو، يا هلا ومرحبا، يا هلا
0: مساك
1: وسهلا،
0: الله بالخير والنور والسرور.
1: بس النور والسرور والجو الجميل.
0: يسعد لي مساك وكل اوقاتك بكل خير وسرور، ربي يعطيك الصحه والعافيه وللامام دائما وابدا يا رب.
1: الله يحفظك يا رب، وانت كذلك، الله يسعدك ويوفقك بإذن الله في كل خطوة.
0: اللهم امين يا رب العالمين
1: كيف
0: جميعا يا رب.
1: أمورك يا خالد؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله يا ابو عبد الله حبيبي، اخبارك؟ كيف
1: يعني
0: صحتك يا
1: على بالك اني انا ما بتذكر الصوت، صح؟ راسل لي رسالة واتصلت فينا على طول، لقطتك يا خالد.
0: والله انت الرادار متحرك
1: الله
0: قوي جدا ما شاء الله عليك.
1: الحمد لله، يعني احاول اتذكر بعض الاصوات.
0: ربي يعطيك
1: كيف
0: الصحة
1: امورك؟
0: والعافية.
1: طيب خالد،
0: الحمد
1: عساك
0: لله، اللهم
1: طيب،
0: لك الحمد.
1: وين مشوارك هذا المساء؟
0: والله مشواري في العاصمة مسقط، نخلص بعض المواضيع.
1: ونقول اليوم صيفنا مغيم في مسقط.
0: اليوم مغيم بس حرارة شوي، بس الحمد لله رب العالمين، كل أوقات من عند رب العالمين جميلة جدا.
1: الحمد لله. يلا نروح إلى سالفة، أي سالفة بتختار من الأرقام؟
0: خلاص الواحد مخلص، الثاني مخلص، أنا الثالث.
1: إيش سالفتكم يعني اليوم؟ بتورطونا بالأسئلة؟
0: اليوم احنا متفقين عليك، احنا بالترتيب ما ابغى نتعبك يعني.
1: زين تمام. خالد رقم 3، أول زيارة لك لمحافظة ظفار تتذكر أي عام؟
0: 2010
1: 2010.
0: 2010
1: كم كان عمرك؟
0: كان عمري ما يقارب تقريبا على 26 أو 28،
1: 28
0: كذا في الحدود،
1: 26
0: في العشرين
1: مع
0: هو في
1: الأهل
0: العشرين.
1: ولا كانت رحلة شباب؟
0: لا كنت وحدي يعني بروحي.
1: وحدك؟
0: نعم بروحي.
1: طيارة ولا رايح درب؟
0: عندي زيارة خاصة كان مع أحد الشباب وكان عندهم مناسبة ملكة،
1: جميل،
0: فرح يعني مناسبة فرح، ورحت عندهم جلست يوم واحد ورجعت بيوم الثاني يعني.
1: وين رحت في محافظة ظفار؟ وين تجولت؟
0: رحت عوقد.
1: بس ما كان فترة الخريف، صحيح؟
0: لا لا لا لا ما كانت الخريف،
1: رحت
0: أساسا
1: عوقد.
0: كان المناسبة هذه في السعادة.

0: ايوه
1: في منطقة اسمها السعادة، حضرت معهم وكذا و لفينا كم لفة طاقة ورجعت. من
0: جميل.
1: هذيك اليوم لحد اليوم أنا ما رح طلال أبدا.
0: من 2010
1: من 2010
0: وما تشوف هذه الأجواء، أجواء الخريف وكذا، ما خذك الحماس إنك تبى تروح
1: الصراحة أبو عبد الله
0: وتكتشف
1: الكذب
0: الأجواء؟
1: خيبة، يعني الكذب خيبة، فزحمة الخريف وكذا أنا ما أحب الزحمة. يعني في ناس ما شاء الله عليها تروح والجو خرافي والجو جميل، لكن أنا قبل أسبوع جاي من كيرلا، سافرت كيرلا وشفت الجو هناك وعشت العيشة هناك، عوضت عن صلالة وغيرها، فاهم علي؟
0: بس
1: رحت
0: ما
1: هناك
0: زحمة، في أماكن حلوة، الفعاليات، الشوارع الآن صارت المحافظة كذا يعني تستقبل
1: جميلة،
0: الزوار، وصار
1: صلالة
0: جوها
1: جميلة
0: مختلف
1: جدا،
0: وجميل جدا أيضا، ومع ناسك
1: صلالة
0: وأهلك
1: جميلة جدا.
0: وأحبابك يا خالد.
1: حفيظ حفيظ اللهم يحفظه يا رب، حفيظ
0: ينقل
1: اللهم
0: لكم
1: يحفظه يا رب،
0: الصورة.
1: راسل لي رسالة فيديو يقول لي أتمنى زيارتك لي في صلالة، ربي يحفظك من كل شر، والفيديو عندي
0: زين زين، يبالك عيل
1: هناك
0: زيارة، خلاص لازم تحدد زيارة لمحافظة ظفار.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يسعدك
1: بس متى إن شاء الله من تخف الزحمة؟ يعني فأنا
0: إن
1: من النوع
0: شاء
1: اللي ما
0: الله.
1: أحب الازدحام وأحب الاختلاط وكذا، فاهم علي؟
0: تمام، إن شاء الله، إن شاء الله تكون لك زيارة قريبة يا رب.
1: يا
0: الله
1: رب
0: يحفظك يا
1: العالمين يا رب.
0: خالد، شكرا
1: حبيب
0: جزيلا
1: قلبي
0: لتواصلك
1: يعطيك
0: معنا.
1: العافية بارك الله فيك،
0: الله
1: شكرا
0: يسعدك يا
1: شكرا
0: رب.
1: حبيبي، شكرا.

0: أهلا بكم مستمعينا في مساء جميل يجمعنا معكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحديدا في هذه المحطة نتجه إلى محطة صيفكم أحلى، وإن شاء الله دائما صيفكم أحلى بمتابعتكم لأثير الشباب FM، وتحديدا لفقرات البرنامج في استوديو 5. اليوم حضرنا لكم أيضا في هذه الفقرة يعني من خلال الحلقات الماضية سلطنا الضوء بشكل كبير جدا على البرامج الصيفية في فقرة صيفكم أحلى على صيف الرياضة 2026 بمحافظة مسقط، وأيضا اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية فعاليات برنامج صيف الرياضة 2026 بمحافظة مسقط. طبعا الحفل كان حافل بالأنشطة والفعاليات الرياضية اللي هدفت إلى استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة على المشاركين والإسهام في تنمية قدراتهم الرياضية وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة. طبعا الفعاليات أيضا لصيف الرياضة نفذت البرنامج نفذ تقريبا 16 مركزا تدريبيا وتسعة أيام مفتوحة، إلى جانب حلقتين تدريبيتين ضمن حزمة متنوعة من البرامج والفعاليات الرياضية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية في إطار حرص وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تنويع البرامج وتوسيع قاعدة الممارسات الرياضية. لكن سنتجه أيضا إلى القافلة الرياضية لمعرفة أيضا تفاصيل كثيرة جدا عن مسابقة ريشة الطائرة وعن الفعاليات والأنشطة بالمحافظة بمحافظات أيضا السلطنة وتحديدا القافلة الرياضية بولاية السويق. هناك تفاصيل كثيرة جدا سنتعرف على أيضا تواجد هذه المسابقة، مسابقة الريشة، مع ضيفنا الأستاذ العزيز اللي بيكون معانا إن شاء الله أستاذ محمد الفارسي، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذ محمد مساء الخير، سعيد جدا بتواصلك معنا في محطة صيف الجميع إن شاء الله أجمل وأحلى.
1: مساء النور أخوي عدنان، حياكم الله، وأنا كذلك سعيد بالتواجد معكم واستضافتي في هذا البرنامج الجميل.
0: يا مرحبا وسهلا. اليوم نتكلم عن لعبة الريشة أو مسابقة الريشة، ريشة الطائرة. الناس ممكن تقرأ الاسم بس ما عارف إيش هذه هي المسابقة، مسابقة ريشة الطائرة. لو نعرف المستمعين بداية على ريشة الطائرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسابقة الريشة الطائرة أو لعبة الريشة الطائرة هي لعبة يمكن مشهورة فيها بعض الدول شرق آسيا، يعني عبارة عن شبك وفي خصمين يتباروا أو ترى أو يعني فردي أو زوجي، وإحنا في المديرية حاطينها من ضمن المسابقات في برنامج صيف الرياضة لهذا العام إن شاء الله.
0: جميل. طيب خلينا نتكلم شوي عن أيضا الفعاليات والأنشطة بالمحافظة من خلال تواصلكم أيضا مع الشباب وحول هذه المسابقة وحول أيضا القافلة الرياضية بولاية السويق. بداية نتعرف على البرنامج.
1: طيب استاذ، بس احنا بنوضح لكم اول شيء موضوع او برنامج صيف الرياضه في المحافظه معانا بشكل عام. طبعا احنا معنا في محافظه شمال الباطنه عملنا اول شيء مراكز رياضيه موزعه في المجمع الرياضي والانديه. احتوى المجمع الرياضي على 9 مراكز، 5 مراكز للذكور و4 مراكز للاناث.
0: ما شاء الله.
1: تقريبا يعني عدد المشاركين في هذه المراكز في المجمع الرياضي اكثر من 1300 مشارك. خلال شهر كامل، والحمد لله رب العالمين انتهينا فيه من خلال الأسبوع الماضي. أيضا عملنا مع شريكنا الأساسي وهي الأندية الرياضية في المحافظة 10 مراكز رياضية في هذه الأندية. أيضا أقمنا هذه بالنسبة للمراكز الرياضية.
0: نعم.
1: أما من جانب الأيام المفتوحة أقمنا العديد من الأيام الرياضية المفتوحة، ومن أهمها عملنا مسابقة بمسمى كأس المحافظة لأكاديميات تعليم كرة القدم.
0: نعم.
1: شارك فيها أكثر من 14 فريق وأكثر من 280 مشارك على مدار 3 أيام.
0: كأس المحافظة
1: الرياضي. أيوة في المحافظة، نعم في المجمع الرياضي.
0: في المجمع الرياضي أقمنا
1: أيوة. أيضا أقمنا يوم رياضي على شاطئ ولاية قرية خضراوين بولاية شناف، المشاركة كانت كبيرة في مقابل المجتمع. وأيضا أقمنا يوم مفتوح للألعاب الإلكترونية للفتيات ولاية صحار وايضا عملنا يوم مفتوح ومسابقه في كره السله الكراسي المتحركه لاخواننا من ذوي الاعاقه. هذه اهم البرامج يمكن اللي عملناها
0: في شمال الباطنة.
1: في ايام في ايوه
0: نعم.
1: وايضا عملنا قافله رياضيه في ولايه صحار بقريه الشبيبات، ولاقت مشاركه ولافته من الاهالي في المنطقه الجبليه هذه،
0: جميل.
1: في منطقه جبليه يعني.
0: طيب، المجمع الرياضي بولاية صحار يعني شهد كثير من الفعاليات في صيف الرياضة هذا العام
1: نعم.
0: للذكور والإناث، كيف كانت مشاركة المجتمع يعني من خلال أيضا الولايات المجاورة لولاية صحار؟
1: طبعا يمكن هو المجمع يعني يقع يمكن في منتصف المحافظة، واحنا المشاركات الأمانة يعني اللي شارك معنا في المجمع من السويق إلى شناف، يعني أولياء الأمور كانوا متعاونين وبالعكس متحفزين هم يجيبوا أولادهم يوصلوهم للمجمع للمشاركة في هذه البرامج في المجمع.
0: نعم.
1: وبالإضافة لذلك أيضا في بعد بعض البرامج والأنشطة المقامة أو المراكز المقامة في أندية المحافظة بشكل عام.
0: نعم، يعني الحين
1: فكان
0: الفعاليات القادمة إن شاء الله بتكون مسابقة ريشة الطائرة، صحيح؟
1: نعم اي نعم، الفعالية إن شاء الله تاريخ 7/8 بيكون معنا مسابقة لريشة الطائرة. أعلنا اليوم عن المسابقة وجار التسجيل الإلكتروني في هذه المسابقة. طبعا هذه المسابقة للعمانيين وأيضا للمقيمين،
0: جميل.
1: ومتوقعين إن شاء الله مشاركة كبيرة في هذه المسابقة. وأيضا عندنا في القادم تاريخ 14/8 عندنا قافلة رياضية بقرية الخيرين في ولاية السويد.
0: جميل، خلينا نتكلم شوي عن المسابقة، عن التسجيل، كيف طريقة التسجيل أستاذ محمد عشان نوضح أيضا للمستمعين ومن يتابعنا، وإيش الفئة العمرية أيضا اللي بتكون إن شاء الله تستقطبوها من خلال هذه المسابقة بالتحديد؟
1: نعم، التسجيل بيكون طبعا احنا اعلنا عن خلال الباركود وتسجيل الكتروني في هذه المسابقه. اما الفئه المستهدفه هي بتكون ان شاء الله للكبار فوق 18 سنه. احنا ركزنا فيها ليش؟ لان احنا عاملين من بدايه السنه مسابقه للناشئين.
0: نعم،
1: فحبينا ننوع ان تكون هذه المسابقه للكبار يعني في برنامج صيف الرياضه.
0: جميل، وبتستمر المسابقه كم يوم تقريبا؟ مسابقه
1: هي يوم
0: واحده
1: يعني من الصباح الى المساء يعني.
0: يعني من 18 وما فوق.
1: وما فوق نعم.
0: للذكور طبعا صح؟
1: اي نعم للذكور، نعم هذه بتكون ان شاء الله مخصصه
0: نعم.
1: للذكور.
0: بتكون
1: نعم.
0: في مجمع
1: في المجمع الرياضي بصحار ان شاء الله.
0: في المجمع الرياضي بولاية صحار، جميل.
1: إيه
0: بس
1: نعم.
0: ممكن للولايات في شمال الباطنة انها تشارك.
1: الجميع مفتوح من جميع انحاء السلطنة اللي يحب يشارك يعني.
0: من جميع انحاء السلطنة.
1: اي من جميع انحاء السلطنة، احنا بنرحب بالجميع طبعا.
0: طبعا ما في إقامة للمشاركين، صحيح؟
1: يعني احنا يعني اللي يحب يشارك معنا من بعيد عادي نقدر نساعد معاه، موجود في سكن الفرق الرياضيه في المجمع. بيكون هو مشارك معنا في برامج المديريه، ممكن احنا يعني نوفر له سكن في المجمع ان شاء الله.
0: جميل، وفي كادر صحي بيكون موجود ايضا او
1: نعم
0: كادر طبي يعني
1: نعم نعم
0: يتابع
1: في
0: اللاعبين؟
1: كل البرامج يكون مسعف معنا موجود لا قدر الله صار شيء وشيء يعني فهو بالعاده لعبه ريشه الطائره هي لعبه يعني الممارسين هم يعني ما يتمتعوا بصحه ولياقه بدنيه جيده يعني.
0: نعم.
1: اذا كان في اصابات بسيطه جدا يعني.
0: جميل، انزين خلينا نروح الى ايضا الفعاليه القادمه اللي بتكون القافله الرياضيه بولايه السويق باذن الله.
1: نعم، القافله الرياضيه ان شاء الله بتكون في قريه الحيلين.
0: عشان بس نفرق بين صيف الرياضه والقافله الرياضيه، شويه صار دمج كذا عند المتابع وايضا
1: هي القافله
0: المشاركين.
1: الرياضيه من ضمن برنامج صيف الرياضه.
0: نعم،
1: القافله الرياضيه من ضمن برنامج صيف الرياضه. وتكون ان شاء الله في قريه الحيلين بولايه السويق. طبعا احنا بنستهدف فيها المناطق الجبليه البعيده عن الخدمات الرياضيه.
0: نعم.
1: بهدف اشراك هذه الفرق الهدف اشراك هذه الفرق في هذه الالعاب، واحنا جار الاعداد والتنسيق لها ان شاء الله، وسيتم فيها تنفيذ مجموعه من الفعاليات الرياضيه والترفيهيه والتثقيفيه ايضا.
0: جميل.
1: في هذه من اهم هذه ان شاء الله بيكون في لاول مره يمكن نقيم في قافله رياضيه يعني تعليم باساسيات لعبه الكره الخشبيه مع ناس مختصين هم بيكونوا موجودين.
0: الكره الخشبيه، لحظه
1: الكره الخشبيه
0: وضح لنا استاذ محمد، خلينا نعرف ايش هي الكره الخشبيه.
1: هي كره من خشب ولها مضارب ولها مسارات معينه.
0: نعم،
1: يعني وهي تقريبا قريبه من الجولف بس طبعا ما فيها حفر وكذا.
0: نفس الكراكت
1: تقريبا يعني ما نفتكركت، هي قريبه من الجولف اكثر بس ما فيها حفر.
0: جميل،
1: هي خشب وكذا يعني، والكره من الخشب تكون. ايوه
0: جميل.
1: هي يعني الحين هي من الرياضات الجديدة يمكن معنا في السلطنة، بس يعني ما راح أحيز الفترات الماضية قمنا حتى فيها بطولات في مجمع صحار.
0: نعم، كم يوم
1: أيوه
0: بتكون القافلة الرياضية بولاية سويد؟
1: القافلة يوم واحد، ويتم فيها العديد من الفعاليات طبعا من الساعة تقريبا 4:30 إلى قريب أذان المغرب إن شاء الله، وبيكون فيها أيضا يعني للصغار للكبار في كرة القدم، في أشمل الكرة الطائرة، في شد الحبل للكبار شوية في السن، ايضا بيكون معنا الالعاب للاطفال مختلفه في سباقات جري وكذا. ايضا معانا بيكون معنا تعريف طبعا بالشراكه مع الاخوان في هيئه الدفاع المدني والاسعاف،
0: نعم،
1: بيكون في تعريف بمبدا الاسعاف الاوليه يعني للمشاركين في المكان.
0: جميل جميل. يعني حلو ان ايضا الاب يلتقي بولده في مثل هذه
1: نعم
0: القافله الرياضيه ويشارك ابنه، يعني رياضه من الرياضات الموجوده. بتكون
1: نعم
0: موجوده الالعاب الشعبيه مثلا ليعود الواحد للذكريات اللي
1: فيها
0: كان يلعبها
1: إن شاء
0: كاب.
1: الله بيكون في نعم بيكون في مجموعة من الألعاب طبعا الشعبية للصغار والكبار،
0: جميل.
1: ومثل ما قلت أخوي عدنان هي يعني حلو أن يلتقي الأب الولد الأب جايب ابنه ويشاركه في اللعب ويشجعه في مثل هذه القوافل يعني.
0: الدعوة عامة ولا أيضا تسجيل عن طريق
1: لا
0: الباركود؟
1: هي الدعوة عامة مثل هذه البرامج، يمكن في صعوبة للتسجيل، واحنا طبعا اكثر شيء لاهالي المنطقة ولاهالي والمناطق القريبة منها، يعني هم اللي بالعادة هم اللي يشاركوا معنا كون المناطق جبلية يعني.
0: جميل.
1: نعم
0: نتمنى أيضا اللي حاب مثل المشاركة في مثل هذه الأجواء الصيفية والاستمتاع مع ابنه أنه يشارك أيضا، إن كانت
1: نعم
0: إذا كان محب لبطولة ريشة الطائرة أو للقافلة الرياضية بالفعاليات الرياضية المتعددة اللي بتكون إن شاء الله بولاية السويق. متى بالتحديد القافلة بتكون؟
1: يوم الجمعة تاريخ 14/8 إن شاء الله تعالى.
0: 14/8
1: نعم
0: بإذن الله. إذن هذه
1: بإذن
0: دعوة
1: الله.
0: للجميع، لأن الدعوة للجميع بإذن
1: نعم
0: الله، وإن شاء الله الكل يستمتع. أنا سعيد جدا بتواصلك أستاذ محمد بن علي الفارسي، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. شكرا جزيلا لك.
1: العفو أخي عدنان، وشكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم.
0: الله يحفظك. شكرا، بارك الله فيك.
1: وياك يا رب.
0: مستمعينا متواصلين معاكم، بنرجع لكم بعد الفاصل.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم محبين فنان العرب محمد عبده. ان شاء الله استمتعتوا يعني بهالأغنية. نقول شو يا شبيه الريح، بس جونا بعد صيفنا مغيم، بس بعد ما شي ريح ولا شي رياح. عموما تحية مسائية لكم جميعا مستمعينا الأحبة، يا مرحبا وسهلا بالرسائل اللي وصلت لنا على 7244-2009. ما شاء الله ما شاء الله، عن تأخرت بس على قراءة رسائل، بعضهم زعلوا علينا. علي بن خاطر النجادي يقول ما شاء الله رسالتك طويلة يا علي، يقول في الرسالة مواضيع النقاش غاية في الأهمية وتجبرني على المشاركة، بعض المشاعر زائرة غير مقيمة، لا تبغي منا أن نبني لها القصور أو نشق لها الأخاديد، بل تطلب فقط رخصة العبور، تريد أن ندعها تمر كسحابة صيف ثقيلة حتى انقضت اتضحت الرؤية واسترددت الحقائق أو وجهها الأصيل، بعد أن ينجلي غبار الأهواء، أن تنتظر حتى صباح الغد، يعني أنك تمنح نفسك حق التعافي الزمني، تترك لعصف الليل أن يسكن وللعقل أن يعود إلى المقام، فالزمن لا يغير الأحداث وحدها بل يغير زوايا النظر إليها. هناك أيام يكون أعظم انتصار فيها أنك لم تفعل شيئا، لم ترد، لم تندفع، لم تتخذ قرارا، ستقضي عمرا تحاول إصلاحه. الصبر النفسي هو الذخيرة الأخيرة لمن يريد أن يخرج من ابتلاءات الحياة بأقل الخسائر، وليس ثمة خسارة أعظم من أن يخسر المرء سكينته لحساب لحظة انفعال مستعجلة. علي بن خاطر النجادي، هذا بعد اللقاء. سعيد جدا سمعونا أغنية الطيب لفهد بلان، ما عرفت من هالفنان، لكن أنا كنت أريد أقرأ رسالة الفضفضة، ما أدري وين حذفتها يا علي. خلاص ما مشكلة يا علي، أنت حذفت الرسالة. تحياتنا لأم لؤي، هذه تحية لأم لؤي، إهداء لأغنية محمد عبده في زحمة الناس. أم سهيل تبعث لك السلام والتحية يا أم لؤي، وتقول مساء الخير والنور والسرور لك عدنان والمخرج جميع أصدقاء البرنامج، تحية طيبة لكم جميعا. بس حابة أقول للناس أن القناعة كنز لا يفنى، وبتعيش سعيد طول العمر، فخليك مقتنع بكل الأشياء. ارسل كوب الشاي بيد وأنا أراسلكم، وقلت أسجل حضوري معاكم. يا مرحبا بأم سهيل، والله يحفظ لك سهيل، وسعيدين جدا بتواصلك معنا. عزيزي عدنان كيفك، طمني عليك، نورت الاستوديو، يا مرحبا وسهلا فيك، نور نورك عزيزي. سامي يا مرحبا، رضا الآخرين ليس دائما طيبة، أحيانا يكون إنذارا نفسيا، إذا كنت تشعر أنك مسؤول عن راحة الجميع وتخشى أن تقول لا وتعتذر أكثر مما ينبغي وتضع احتياجاتك في آخر القائمة، فهذا ليست قوة دائما، بل قد تكون عبئا عاطفيا يستنزف تدريجيا. سالم بن سليمان العاصمي، تحياتي لك، شكرا على هذه الرسالة المسائية. معنا اتصال. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: ألو، عليكم السلام ورحمة الله.
1: لو سمحت بغيت أشارك.
0: أكيد، من معانا؟
1: سالم بن خالد بن سالم بن سعيد الكلباني.
0: كيف حالك يا سالم؟ كيف صحتك؟
1: بخير الحمد لله.
0: الكلباني من وين؟
1: من ولاية عبريق.
0: ما شاء الله، كم عمرك الكلباني؟
1: 11.
0: كيف جو عبري؟ شي غيوم اليوم ولا ما شي؟
1: شوية
0: شوية. قل لي بإيش تريد تشارك؟
1: والله يعني أي شي عادي.
0: أي شيء عادي؟
1: أيوة.
0: زين، إيش تحب تسوي في الصيف يا سالم؟ إيش تسوي في الصيف في الإجازة؟ إيش جدولك؟
1: أحب أني أمارس يعني هواياتي، ويعني أكون مثلاً
0: إيش الهوايات يعني اللي عندك؟
1: يعني تكون الرسم.
0: الرسم؟
1: نعم.
0: تستخدم الألوان الخشبية ولا المائية سالم؟
1: كلهن الحمد لله يعني.
0: الحمد لله. إيش تحب ترسم أكثر شيء؟
1: طبيعة.
0: الطبيعة وما تحب ترسم القلاع؟
1: أحب وأحب أرسم تراث عمان
0: ما
1: اللي
0: شاء الله
1: يعبر عن أجداد أجدادنا و...
0: ما شاء الله. نزل كذا صور لنا صورة وارسلنا على الواتساب عشان نشوف الرسمات.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: تمام خلاص، انتظر يا سالم.
1: يلا زين،
0: الله يحفظك، سلم لي على الوالد.
1: يوصل إن شاء الله.
0: سلم،
1: مشكور.
0: شكرا جزيلا، الله يحفظك يا رب. 2 4 6 9 8 1 5 1. عدنا الرسالة اللي قرأتها مال الصبح، والله انت حذفت الرسائل يا علي بن نجادي. يا المقالب يا علي، يا المقالب يا علي، ترسل رسالة وتحذف وبعدين تخلينا نقرأ الرسالة، لأن شفت الرسالة مكتوب اليوم فخلاص على بالي واصلة الرسالة اليوم. عواطف السعدية تقول: لا يبحث الإنسان في العلاقات عن معجزة، بل يبحث عن إنسان لا يخذله حين يتعب، ولا يتغير حين يتغير مزاج الدنيا، ولا يهرب حين تشتد العاصفة. يبحث عن يد ثابتة وصوت يعرف الطريق إلى الاطمئنانية، حضور يرمم داخله ما هدم الآخرون دون ضجيج. فالثقة هي جدار الحب، والأمان وهو سقفه، ومن يسكن قلب شخص جميعهم كأنما وجد وطنه الأخير. مساء الخير والسعادة عدنان وجميع المتابعين، بكل خير ومحبة، معاكم عواطف السعدية. شكرا يا عواطف، تحية لكم جميعا، سعيدين جدا بتواصلكم معنا. ومعنا اتصال جديد. ألو ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
2: مساء الورد والنور والسرور أخي عدنان.
0: مساء النور والسرور والياسمين والورد.
2: ما شاء الله صوتك يبعث على الأمل ويبعث على التفاؤل.
0: الله يحفظك يعني. يا رب، وأنت مشاركتك تعطينا الأمل والقوة. نستند على هالأصوات الطيبة.
2: تسلم أخي عدنان.
0: كيف أمورك؟ عساك طيب؟
2: نشكر الله. أخبارك أنت؟
0: عرفنا وعرف المستمعين.
2: معك أخوك سلطان بن ناصر الكندي.
0: يا مرحبا. يا مرحبا يا سلطان. سلطان كنا أول مشاركة.
2: اليوم العامرات لأجواءها استثنائية بصراحة يعني.
0: ويقولوا زحمة.
2: زحمة كثير، وأنا أقول لك صراحة الحين طابق بزحمة دوار الجملة. الله يعين.
0: يلا توصل بالسلامة، على وين متجه؟
2: والله متجه إلى الصناعية إن شاء الله.
0: سلامات سلامات. السيارة بعد؟
2: الله يسلمك. لا شغل بس بسيط يعني.
0: يلا زين،
2: بسيط كذا، ونحن ما نقدر نصبر عنها في الصناعية ترى. شغل ولا بدون شغل؟
0: لا تقولنا عن الصناعية، كل يومين عاد في الصيف السيارات ما شاء الله تصرخ تصرخ السيارات.
2: أكيد أكيد.
0: كل سيارة تون بشيء.
2: نعم صحيح، لها نصيب في الصناعية. سيارة لازم
0: لازم في الصيف. صحيح. أهم شيء أهم شيء سلامتنا.
2: أكيد أكيد.
0: والله يحفظ الجميع يا رب.
2: آمين آمين جميعا.
0: سلطان
2: حبيبي،
0: عارف فكرة البرنامج صح؟
2: أكيد أكيد. أنا سامعنكم من يوم كانت الأخت أم لؤي لحد الحين. أنا تراني كنت راجع من بركة وما توقفت أسمعكم، بس حاولت أتصل فيكم لكن ما قدرت، لأن ما شاء الله زحمة اتصالات عندكم يعني.
0: الله يحفظك يا رب. زين انك وصل
2: الحين الرقم ما شاء الله ما اتذكر صراحه.
0: واحنا واصلين يعني، هم شوف نحن عندنا 10 ارقام.
2: حلو.
0: وكل رقم فيه سالفه.
2: جميل.
0: وكل سالفه مع كل متصل.
2: حلو ممتاز.
0: فالراي رايك والشور شورك. جميل. والاحساس احساسك، وانت الله عليك الله. تختار الرقم.
2: ما شاء الله انت كلامك وحده شعر ما شاء الله يعني، ما يحتاج تسمع حاجه.
0: فواحد واثنين وثلاث، هاي الارقام تم اختيارها.
2: حلو، نكمل على المشوار والرابع ان شاء الله.
0: يا ربي انت ايش سالفتكم اليوم يا اخي يا سلطان؟
2: مره انا مع المستمعين.
0: انت من زمان ما مشاركنا، غير شوي.
2: مثل ما قال الاخ، ما باغي نتعبك اليوم.
0: ما باغي تعبوني. ها اقول لك سلطان، انزين انت من زمان ما مشارك، يعني غير الرقم شوي، خلي السالفه غير.
2: والله يلا ما في.
0: لا لا خلاص خلاص خلاص، خليك خليك خليك خليك على الرقم. بشوف عاد رايك في الموضوع وبكل صراحة. تمام
2: أكيد رايك مهم.
0: رايك أنت اللي مهم، أنا بسألك الحين السؤال. أنت اخترت رقم 4.
2: أكيد.
0: طيب سلطان، إيش معنى النجاح الحقيقي اللي تحس أنه سلطان حققه؟ وبالنسبة لسلطان هذا هو النجاح الحقيقي في هذه الحياة؟
2: والله النجاح يعني يتفرع عدة أفرع. هل يا ترى هو نجاح في الدراسة؟ هل يا ترى في نجاح في حياتي؟ هل يا ترى نجاح إني أنا حققت كل أحلامي؟ أنا بالنسبة لي صراحة إني إذا حققت يعني جزء من أحلامي هذا يعتبر إنجاز ويعتبر نجاح. وحتى إذا فشلت ترى هذا ما معنى إني أنا فشلت إني أنا خلاص يعني ألوم نفسي وكذا، بالعكس أنا هذا يعطيني دافع على أساس إني أستمر وأنجح.
0: جميل، هذا في المجال العملي صح والعلمي؟
2: المجال العملي والعلمي وحتى الحياتي.
0: والأسري؟
2: والأسري بعد، الأسري أهم.
0: الأسري أهم
2: أكيد.
0: تحس هل هو الحياة الأسرية الإنسان لما يحقق في نجاح حقيقي هذا بالنسبة لكل إنسان إنه هي الحياة وهو النجاح الحقيقي بالنسبة له؟
2: ترى شوف الأخ عدنان، الحياة الأسرية جزء لا يتجزأ من النجاح. إذا نجحت حياتي أنا الأسرية نجحت في عملي ونجحت في حياتي كلها، لأن الأسرة جزء لا يتجزأ مني أنا. ما يصير واحد يقول لك أني أنا ناجح يعني في عملي وناجح في تجارتي وكذا بس حياتي الأسرية خربانة وتعبانة. لازم أنت تكون في تكافؤ. أكثر شيء لازم تكون ناجح أكثر شيء حياتك الأسرية.
0: نعم، وكل الأشياء الثانية ممكن تكون يعني موجودة
2: ممكن تكون يعني
0: وتمر عليك
2: ممكن أيوة يعني حتى إذا مثلا ما نجحت فيها ممكن أنك تصبر وما تتحمل يعني، لكن الحياة الأسرية إذا ما نجحت فيها هذا صعب لأنه بتأثر على كل المجالات اللي أنت عايش فيها.
0: وإذا أنت بغيت تنجح في الحياة الأسرية ولكن الطرف الآخر ما خلاك تنجح في هذه العلاقة أو هذه الحياة لبعض الأشخاص، كيف تكون يعني كيف تكون مشاعرك مثلا سلطان، وكيف ممكن الواحد يعدي هالمشاعر وما يترك إنه مثلا الموقف يكسره أو يخذله مدى الحياة؟
2: شوف الأخ، الحياة ما دائما عادل، والشريك الحياة ما دائما تتوقع منه الكثير، ممكن أنه يخذ لك أيام، لكن إذا أخذ لك ما معناه أنه إنسان ما كفر، ممكن تعطيه فرصة مرة ومرتين ثلاث في أشياء تفعله أشياء كثيرة، ما معناه أنه هو إنسان ما زيد. دائما إحنا نعطي شريك الحياة نعطيه فرصة ثانية، فهمني ده؟
0: نعم.
2: إذا أنا شفته أنه خذلني مرة ما معناه أن خلاص أنا انتهيت حياتي معك، أشوف اللي الشخص الثاني. أنا إيش تضمنني أن الشخص الثاني ما يخذلني نفس الشيء؟
0: نعم.
2: أعطيه فرصة ثانية وممكن أن الفرصة الثانية ينجح فيها.
0: يمكن صح، حل الواحد يعطي فرصة دائما وما يتسرع في الأحكام والقرارات.
2: أكيد، أنا أقول لك بأمانة، أنا بالنسبة لي يعني يعني ما يعني كأسرة وكعمل وكحياة يعني حياتي كامل واجد الناس خذلوني بأمانة، لكن هل يا ترى أنا غيرت كل الناس اللي حولي على أساس إن خذلوني؟ أعطيتهم فرصة ثانية.
0: أعطيتهم فرصة.
2: قبل أنا.
0: قلبك كبير ومتسع للجميع يا سلطان.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، هذه نعمة.
2: قلبك واسع. قلبك واسع.
0: نعم.
2: لأن الحمد لله رب العالمين احنا تربينا على هذا المنهج، الوالد ربانا على هذا المنهج.
0: جميل، وهذه من أجمل النعم اللي تربيتوا فيها يا سلطان.
2: الحمد لله رب العالمين ونشكر الله على هذه النعمة.
0: الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية ويرزقك وتوصل بالسلامة يا سلطان. أسعدني جدا صوتك ومشاركتك في حلقة اليوم.
2: شكرا جزيلا لك عدنان، وإحنا أسعد إن شاء الله ويومكم سعيد.
0: اسمع صوتك إن شاء الله بكرة وبعد بكرة وكل يوم. الله يحفظك، طمنا عليك إن شاء الله بين فترة وأخرى. شكرا جزيلا. 2-4-6-9-8-1-5-1 لا زالت محطاتنا معاكم مستمرة عبر أثير إذاعة الشباب FM.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة، ويا مرحبا وسهلا بكل الأصدقاء. سعيد جدا بتواصلكم معنا، ومثل ممكن ما رصدت خلال الدقائق الماضية المتابعة أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول أيضا المشكلة التقنية للثغرات اللي صارت على كثير من الحسابات، بالتحديدا في الانستغرام. يجب أنكم تتفاعلوا مع عدم أنكم تتفاعلوا مع الروابط الوهمية أو طلبات استعادة الأرقام السرية المشبوهة، تأمين الحساب عبر تفعيل المصداقية الثنائية من إعداد الأمان في حسابكم. طبعا أعلنت خلال الدقائق الماضية انستغرام رسميا عن إغلاق ثغرة أمنية استخدمتها أطراف خارجية لتعطيل الحسابات أو طلب استعادة كلمات المرور بطرق غير مشروعة. حاول أنك تتجنب مع الروابط الوهمية أو طلبات استعادة الأرقام السرية المشبوهة تأمين الحسابات عبر تفعيل المصداقية الثنائية من إعداد الأمان في الإنستغرام. وبإمكانك أيضا متابعة كل ما هو جديد مع التقنيين حول هذه المسألة، لأن في كثير من الحسابات اللي تهكرت اليوم حقيقة لكثير من الفنانين، النجوم، الشخصيات المؤثرة والشخصيات اللي محققة متابعة كبيرة جدا، وأيضا مشاركة مع المجتمعات العالمية يومياتها، أن اليوم كثير من الحسابات اللي تهكرت بسبب هذه الثغرة في انتحال الشخصيات لكثير من الحسابات اللي موجودة اليوم على الانستغرام. وممكن رابط معين يوصلك على الخاص يقفل لك حسابك، وبعدين تتورط لا انستغرام ولا متابعين، وابدأ من أول وجديد جمع لك متابعين. سلامة حساباتكم يا جماعة، يبالي أنا بعد أمن أمن حسابي. عموما نتمنى الصحة والسلامة لكم اللي شوية متأثرين نفسيا من هذا الموضوع حول الحسابات اللي انتحلت أكيد حساباتهم وهذه الثغرة الأمنية. نتمنى الصحة والسلامة لكم وسلامة قلوبكم، إن شاء الله إن شاء الله معوضين خير. نروح لمكالمة جديدة، صوت جديد، ونرجع لأصوات المستمعين. يا هلا وسهلا ويا مرحبا بكل الأحبة. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عدنان.
0: يا مرحبا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا.
1: كيفك عدنان؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير.
1: خبرنا عن صحتك.
0: الحمد لله بنعمة، دامك بخير. يا هلا وسهلا فيك.
1: عزان معك.
0: كيف حالك يا عزان؟ كيف الصحة إن شاء الله بخير؟
1: حال الشر عنكم طال عمرك.
0: كيف أمورك إن شاء الله بخير؟
1: طيبة، يوم نسمعك على الهواء وحن مرتاحين.
0: اليوم مع هذا الجو، وزين انك اتصلت فينا يا عزان، نبغى نسمع كذا قصيدة حلوة
1: طيب،
0: عاد
1: أقول
0: منك.
1: كان البارح يعني بعد أذان المغرب مباشرة كذا جاتنا رش، وسوينا كمين بيت في الموضوع.
0: الله، قول شو قلت.
1: أقول مساء الخير كل السامعين، بكم كلكم أمسي ثم أشيد، جاتنا رشة مطر ومتباشرين مع أذان ذم غرب فعلا أكيد، في مساء الاثنين أقول عن يقين ارتاحت نفوس النشامى بتحديد، وبشت قلوب الرجال الطيبين، عدنان لي لهم في القلب ميزة من جديد، يا الله يا معبود نطلبك رب العالمين ترضى علينا خالقي، وحن كذا نريد وتغيثنا برحمتك بالسيل آمين، سيل يعم على الوطن وبه نستفيد، قولوا عسى آمين لي يسمع الحين،
0: آمين.
1: تخصب بلادين الوطن دون ترديد، هلا هو المطلوب، وقولوا آمين نطلب رضاك الله خلاق العبيد، يالله بحسن الخاتمة للمؤمنين ويكون مأواهم الجنة، بلا تنكيد تم المثل عفوا، وكونوا مسامحين إذا خطأ العفو منكم، أنا أريد والختم صلوا على شفيع المسلمين، صلوا على محمد كل اللقاويد، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول آمين. أبوكم
0: آمين.
1: عزام بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيب، دربكم خضع عدنان المستمعين وكل اللي تسمع مني واصلنا ونواصل. بارك الله فيكم.
0: الله يبارك فيك، سعيدين جدا بتواصلك، والله يحفظك. شكرا جزيلا لك عزان، ويا مرحبا وسهلا فيك، نورتنا
1: شكرا
0: اليوم
1: بك ونشلك تاج على الرأس. شكرا
0: عزيز وغالي، يا مرحبا فيك. 2-4-6-9-8-1-5-1. نروح أيضا إلى مجموعة من الفعاليات مثل ما وعدتكم مستمعينا، أن كثير من الفعاليات الجميلة في خريف ظفار للأطفال، بإمكانكم أنكم تستمتعوا مع أطفالكم في وقت الطفل في حديقة عقد. هذه الفعاليات المستمرة في حديقة عقد العامة اللي رايحة تستمر إن شاء الله معاكم خلال الساعات القادمة، مدينة الطيارين، المدينة الهندسية، المدينة الرياضية، مدينة المواهب، وأيضا ضمن الفعاليات مدينة المستقبل ومدينة الانضباط العسكري وجامعة الطفل، مسرح المدن وردهة المطاعم. وتتوزع عليها فعاليات فرعية، منها ممرات مضيئة، أيضا عندكم الممرات المضيئة بالفراشات، الأقواس، سينما خارجية معلقة، مناطيد عملاقة، بحيرة مضيئة. تستمتعوا بأجواء الخريف خلال الساعات القادمة في حديقة عقد. أيضا اللي متجه إلى الحديقة الصحية في حديقة صلالة العامة، كثير من الفعاليات الحلوة خلال الوقت القادم، ورايحين يقدموا إن شاء الله أيضا مجموعة من الفعاليات أيضا التوعوية الرياضية ضمن مساحة الحديقة الصحية في الحديقة الصحية في حديقة صلالة العامة. عندكم إن شاء الله أيضا مواعيد ستاند أب كوميدي خريف ظفار 26، 4 أمسيات كوميدية في مسرح ساحة تاتين في تمام 9 مساء. رايح يكون إن شاء الله جو أشقر اللي كان في بداية افتتاح الستاند أب كوميدي تاريخ 24، لكن إن شاء الله بعد يومين بيكون معاكم بشار الجزاف في 31 يوليو، وطلال الشيخي في 7 أغسطس، ومحمد علي في 14 أغسطس في مواعيد ستاند أب كوميدي خريف ظفار مع الأجواء الجميلة. أما العروض العالمية والفعاليات الفنية في خريف ظفار، وين بتروحوا؟ في كثير أيضا من الأماكن الحلوة اللي تشمل الأوركسترا، أوركسترا الدراجات الكبيرة، كرنفالات مضيئة متعددة، عروض المطر والنار، إلى جانبها فعاليات فنية تضم سيفونيات تراثية بقيادة إن شاء الله المايسترو محمد القحوم، وكورالات من السعودية والبصرة، إلى جانب كورال هرموني. التاريخ إن شاء الله أيضا يعني رايحين نذكركم فيه في بداية شهر أغسطس، ورايح تكون هناك أيضا مجموعة من المعزوفات الموسيقية. نحن بنذكركم ببعض الفعاليات أيضا خلال الوقت القادم، ولكن نروح لمكالمة جديدة، نقول يا هلا وسهلا.
2: يا مرحبا، مساء الخير عدنان.
0: يا مرحبا وسهلا، يا هلا وهلا.
2: شخبارك؟ طيب
0: الحمد لله. كيفك يا مراد؟ والله تعرف شو أقول قبل البرنامج؟ جالس أقول حل مشاعل، أمس جالس أسمعك ومراد كيف متصل في الحلقة أمس، أكيد غلطان ينتظرني ولا ينتظر الحلقة. قالت لي ليش يعني بس هو يتصل برنامج؟ قلت لها لا لا لا خلاص اليوم ممكن ما بنسمع صوته.
2: الله يسلمك، يعطيك العافية.
0: كيف أمورك؟ عساك طيب.
2: والله الحمد لله، بما انك اليوم موجود لازم انا اتصل، لازم اسمع صوتك.
0: بعد قلنا خلاص بتسوي لنا غياب يا مراد.
2: والله احيانا اكون، تدري شلون، احيانا اكون مشغول، يعني اكون مشغول شوي وكذي، ف يعني لازم اكون انا فاضي عشان احضر نفسي واتصل يعني اتصلف معك وكذا، يعني فهمت علي
0: عزيز وغالي.
2: لكن احيانا لما اكون مشغول في شيء فصعب ان انا يعني اتصل على البرنامج على الهواء مباشرة، وأكون مشغول في شيء ثاني مثلا صعبة شوي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. أيوة، ونحن مقدرين أكيد انشغالاتكم، ولكن أيضا أيوة بعد مثل ما أنتم تشتاقوننا نحن نشتاق لكم أيضا يا مراد.
2: أكيد بالعكس، أنت تستاهل كل خير، وأنا مسي عليك ومسي على يعني فريق العمل وعلى مستمعين إذاعة شباب، يعني سموا كذا.
0: حياك الله يا مرحبا وسهلا. جاهز يا مراد؟ الجو مغيم ويقولوا صيفنا غيم اليوم.
2: أنا أول ما دخلت العامرات أشوف الشوارع كلها ماي ما شاء الله.
0: ما شاء الله عندكم شيء مطر في العامرات؟
2: أي شكلة رشة قوية كانت الظهر، يعني كذي ما بين الظهر والعصر كذي. أنا طلعنا من دوام قبل شوي، قبل ساعة ونص تقريبا، نص ساعة. دخلت اشوف ما شاء الله الشارع كله ماي وكذا، شكله رشة قوية كانت اليوم يعني.
0: الله، يعني جونا مغيم بس في صيف مسقط،
2: بس حر
0: صيف
2: على فكرة.
0: مسقط. ترى قلت الجو مغيم بس في حر، في جو حار يعني.
2: احنا نقول هي كتمة كذي يعني، ما في هواء
0: رطوبة صح،
2: ورطوبة ودرجات الحرارة يعني 40 45 44 43 43 يعني كذي.
0: إن شاء الله إذا نزل شوية كذا من الرحمة والمطر تبرد
2: إن شاء
0: الأرض
2: الله.
0: يا رب.
2: ليش لا، بالعكس بالعكس، الله يعطيك العافية الصحة يا أخي.
0: زين شوية عشنا الجو، حتى لو نحن في السيارة في المكيف نشوف كنا عايشين الخريف، ولا إيش رأيك؟
2: نعم لا أكيد أكيد، نحن جونا أحلى صراحة من خريف صلالة.
0: لا لا
2: نحن جونا حلو صراحة.
0: صح صح، الواحد كذا يتفائل، كل مكان حلو، كل واحد كل موقع بجوه.
2: إذا هم عندهم جبال أخضر، نحن عندنا جبال رمادي لونه كذا بني يعني.
0: صح، عندكم بحيرة البط في العامرات لا تنسى بعد.
2: إيه صح.
0: يا مرحبا يا مراد، هلا وسهلا فيك.
2: الله يسلمك.
0: يلا نروح إلى الباب عشان بعد ذلك نروح لضيفنا إن شاء الله خلال دقائق القادمة.
2: زين زين، عشان أنا ما بطول عليكم، بس إذا عندكم ضيف أو شيء أنا راح أتصل إن شاء الله مرة ثانية.
0: لا فعليك، بعده بعده
2: والله والله عادي والله، بس
0: قول لي يلا أي رقم تختار، بنتعازم الحين على

0: 9.
1: 9.
0: انا احب واتمنى يا رب.
1: وعاد على رقم 9، والله عاد ما في ابسط من هالسؤال يا
0: والله
1: مراد. شفت؟
0: الله الله، انا دائما انا اؤمن،
1: تعرف عاد ايش
0: لا لما
1: السؤال
0: نختار،
1: يقول؟
0: انت لما تكون في البرنامج اوكي، وانت لما نختار لازم يكون اسئلات يعني سهله. يلا الحمد لله،
1: والله
0: يعني
1: لو
0: الحمد لله.
1: متصل ومختار رقم 1، انا ما توقعت، لكن هم مختارين ارقام. انزين، رقم 9 تعرف شو يقول لك؟
0: ايش
1: اغنية تغنيها وانت مع هالجو كذا، تدندنها كنت في الطريق وانت رايح وتشوف الجو،
0: الله، والله
1: يعني لما تشوف الجو مغيم ايش يطري في بالك؟
0: والله، وش من الأغاني أنا تصدق لما شفت هذا الجو فتحت الراديو على طول على طول، يعني الشباب، إذاعة الشباب على طول سمعتك
1: يعني
0: أنت.
1: اغني لك مثلا مراد، اغني لك عشان
0: لا
1: تسمعني.
0: ما تغني أنا والله. أنت المغني، أنت الجميل، أنت
1: سنوات الماضية، سنوات فترة الصبا، فترة الشباب،
0: شوف نحن دائما نحن
1: فترة
0: دائما
1: الطفولة.
0: فترة الطفولة وكذا، طبعا معروف نحن كشباب وما زلنا يعني نسمع وما نقدر مستحيل نستغنى عنه حقيقة، يعني الله يرحمه أبو محمد، زين علي بحر طبعا
1: علي
0: معروف،
1: بحر،
0: زين اي علي بحر
1: تتذكر
0: يعني
1: أغنية المسلسل العماني؟ إيش اللي كان يغنيها؟ اللي
0: هي
1: اشتهرت لما غناها في عمان،
0: هي غناها المسلسل، المسلسل يعني لا
1: ألوان من
0: قصة
1: الحب
0: ولا
1: والحزن.
0: هي المسلسل لا قصة ولا هم يحزنون، لكن الأغنية ضربت توب يعني.
1: صحيح، كانت الأغنية، هو أول فنان ترى خليجي
0: هي
1: يقدم
0: نعم
1: أغنية لمقدمة عمل
0: هي
1: درامي،
0: بالضبط،
1: يا
0: لكن
1: جرح من
0: المسلسل
1: وين أبتدي؟
0: يا
1: صح
0: أيوة
1: كذا كان يقولها.
0: أيوة
1: لا
0: أيوة أيوة تقريبا تقريبا صحيح.
1: الله، والله
0: المسلسل
1: ذكرتني
0: يعني لا
1: بهالأغنية. صح
0: قصة ولا ستوري ولا سيناريو ولا شيء،
1: والله،
0: لكن
1: على أيامها
0: الأغنية
1: لا كان يعتبر من المسلسلات الحلوة،
0: لا بأس، يعتمد
1: كان
0: على حسب
1: قوي
0: يعني،
1: قوي، كان
0: يعني
1: قوي بصراحة.
0: ممكن يعني يعتمد على حسب أذواق الناس، يعني كيف يشاهدون المسلسلات، وين اللي أوكي يعني، فهمت
1: صحيح،
0: علي؟ هي يعتمد يعني، ما
1: كان
0: أكيد شوف
1: أول عمل
0: نظرتك
1: كذا
0: أنت.
1: رومانسي خليجي كنا نشوفه. صح،
0: ممكن كان في شوية رومانسية وكذا يعني، مثلا يعني
1: يا جرح من
0: أشياء
1: وين
0: تنحط
1: أبتدي.
0: كثير يعني.
1: الله، شو يحط لنا مقطع منتصر منها، منتصر يا جرح لعلي. لحظة، صح، لا علي بحر من مسلسل ألوان من الحب والحزن، يا جرح،
0: يا
1: هي
0: جرح من وين
1: مقدمة هذا
0: أبتدي،
1: العمل
0: يا
1: الدرامي.
0: جرح من وين أبتدي.
1: حافظ أنت كلماتها ولا لا؟ ولا حافظ
0: لا
1: أغاني ثانية؟
0: والله في أغاني وايد علي بحر يعني، الله يرحمه أبو محمد فرق له، وايد أغاني وايد يعني،
1: يعني أنت
0: ألا يا
1: من
0: رايح
1: محبين
0: الديرة،
1: يعني أغاني علي بحر؟
0: هي ألا يا رايح الديرة مثلا، أغاني كثيرة يعني،
1: وصية
0: طيور
1: أوصيها
0: الفجر
1: لكم.
0: مثلا، طيور الفجر وأشياء كثيرة
1: الله، زين
0: يعني.
1: توصل بالسلامة إن شاء الله يا مراد، وإن شاء الله كذا نسمع شيء زين، ذكرتنا بعلي بحر.
0: زين هي اكيد ليش لا، بالعكس يعني علي بحر من الفنانين اللي يعني صراحة دائما نسمع لهم يعني، بالعكس من الفنانين الكبار فرقة الأخوة البحرينية يعني،
1: نعم،
0: الله يرحمهم يعني، ايش نقدر
1: هو من
0: يعني.
1: المؤسسين فرقة الأخوة. صح،
0: نعم
1: شكرا
0: نعم
1: جزيلا يا مراد،
0: شكرا
1: شكرا،
0: شكرا،
1: الله يعطيك العافية.
0: انت اللي شكرا اعطيتوني وقتكم، ما قصرت عدنان، والله
1: الله
0: يعطيك
1: يسعدك،
0: العافية،
1: الله
0: وان شاء
1: يحفظك
0: الله
1: يا رب،
0: اذا الله
1: نسمع
0: وفقنا
1: صوتك إن شاء الله.
0: راح أشارككم في الحلقات القادمة إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: بإذن
1: بإذن
0: الله.
1: الله، بانتظارك يا مرحبا بك.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم، سعيدين جدا أكيد بتواصلكم وسعيدين جدا أيضا بمتابعتكم لأثير إذاعة الشباب أف أم، وهنا استوديو 5 عبر أثير الأحباب أثير الشباب، سعيدين جدا بتواصلكم معنا ونتمنى لكم مساء سعيد إن شاء الله. دقائق تمر بشكل سريع جدا حقيقة، يعني مع الأحباب الأصدقاء، وإن شاء الله دائما هالمساءات الحلوة تجمعنا بأصدقاء البرنامج وأصدقاء إذاعة الشباب أف أم. شكرا جزيلا أيضا لكل الأصدقاء اللي بعثوا لنا رسالة على 7244200009. يقول رسالة وايد طويلة عدنان، ما حبيت أتعبك في قراءتها. يا علي النجادي، يا علي ماذا أقول يا علي. عموما أيضا أبو غيث ثامر الصبحي، حياك الله يا أبو غيث، سعيدين جدا بتواصلك معنا مع كل مساء. تذكر أن ما مضى قد مضى وأن الغد صفحة جديدة، فلا تحمل إليك هموم أثقلت نهارك، بل نم بقلب مطمئن، فالله خير حافظا ومدبر. أبو غيث ثامر الصبحي، مسي عليكم بالخير، أتمنى مساء سعيد للجميع. أبو علي الرئيسي، سعيدين جدا بتواصلك معنا، ونتجه مباشرة لمعرفة أيضا الفعاليات وتحديدا هذا العمل المسرحي ما بعد السبعين، عمل مسرحي جميل جدا يجمع الحضور وزوار محافظة ظفار، هو من تأليف الفنان الأستاذ إبراهيم الرواحي والمخرج المساعد مرشد بيت حاكم، وإخراج الأستاذ العزيز المعتمد اليافعي. مجموعة من الفرق الجميلة تجمعت في هذا العمل الجميل، منها فرقة أوبار، فرقة ظفار، فرقة السلطنة، وفرقة أوفير المسرحية الكوميدية. أستاذ المعتمد مساء الخير، سعيد جدا بتواصلك معنا عبر أثير الشباب أف أم.
1: أهلا وسهلا أستاذ عدنان، سعيد بسمع صوتك، وشكرا أيضا لهذا الاستضافة، ودائما حقيقة أنتم حريصين لنقل الفعاليات وأيضا يعني بالأخص المسرح، شاكر لكم حقيقة شكر خاص لكم، جزاكم الله خير.
0: الله يعافيك، سعيدين جدا بتواصلك، ونبارك لكم نجاح طبعا النسخة الأولى من مهرجان أوفير المسرحي الدولي، وحقق نجاح وانتشار واسع جدا عربيا، وهذا شيء يعني يضيف أيضا لمحافظة ظفار والفرق الموجودة في محافظة ظفار أن العمل المسرحي على قدم وساق ما شاء الله.
1: الله يبارك فيك أستاذ عدنان، جزاك الله خير، وإن شاء الله بإذن الله أيضا للقاء بإذن الله إلى نسخة قادمة بإذن الله، وأيضا أكثر نضج وأكثر بإذن الله مساحة أكبر وإبداع أكثر بإذن الله.
0: بإذن الله، يعني ضمن فعاليات خريف ظفار والفعاليات أيضا الجميلة، أيضا الجانب الثقافي والمسرحي له حضورة إن كان محلي أو كان أيضا دولي. خلنا نتكلم شوي عن العرض المسرحي الجميل ما بعد السبعين، هذا العنوان الملفت أيضا، والترويج لهذا العمل المسرحي ضمن أيضا المتابعة للأعمال المسرحية في موسم خريف ظفار هذا العام.
1: مسرحية ما بعد السبعين هو عمل طبعا كوميدي هادف، يقدم مجموعة من المفارقات الإنسانية والاجتماعية في قالب كذا خفيف وقريب من الجمهور من خلال شخصيات تجاوزت السبعين من العمر، لكنها ما تزال متمسكة بالحياة وأحلامها وروحها الشابة يعني. وتتناول مسرحية كذا يعني بأسلوب ساخر التحولات التي تطرأ يعني على الإنسان والمجتمع مع مرور الزمن، وما ينشأ عنها من مواقف طريفة وصراعات بين الحاضر والماضي، لتجمع بين يعني الضحك والرسالة الإنسانية.
0: استخدمت اللهجة أكيد يعني الظفارية صحيح؟
1: والله هو العمل سيد عدنان حقيقة فيه كثير من الكاركترات يعني أكيد هو الأساس اللهجة الظفارية، ولكن أيضا في هناك كاركترات متنوعة، أيضا في من يعني خلينا نقول دول شقيقة مقاربة أو قريبة منا.
0: نعم.
1: يعني كاركترات متنوعة حقيقة يعني.
0: يعني في مشاركة، في مشاركة خليجية؟
1: متنوعة. لا لا لا، هو عمل يعني محلي، عمل محلي
0: هو
1: بس.
0: عمل محلي بس الأبطال
1: نعم،
0: في مشاركات خارجية من الأبطال؟
1: هو العمل بطولة النجم القدير الفنان طبعا مطران، عوض مطران،
0: نعم.
1: وأيضا النجم العاطل المشيخي، والنجمة تونس قصبوب، أيضا بمشاركة الفنان المطرب أبو ماضي، هذا الفنان الشعبي كان إضافة حقيقة للعمل، وأيضا نجوم أخرى مثل وليد شعبان، عبد الرحيم اليافعي، أيمن عبد الشريف، أيضا النجم مشعل أحمد، وأيضا النجمة سارة فهمي.
0: سارة
1: نعم،
0: فهمي ومشعل أحمد من وين؟ أيضا عايش
1: مشعل من صلالة، بس سارة من مصر.
0: من مصر.
1: نعم،
0: يعني أنا
1: جمهورية مصر.
0: يعني الأستاذ إبراهيم الرواحي ألف هذا العمل المسرحي وحدده في موسم الخريف، كيف قدر يتقن أيضا اللهجة الظفارية؟ هل كانت بمساعدة منك أستاذ مؤيد؟
1: هو إبراهيم، يعني خلينا نقول قريب منا كثير ومتعايش معانا كثير، يعني في
0: نعم
1: صلالة
0: نعم
1: كثير يزورنا أستاذ إبراهيم، فلذلك الكتابة كانت بالنسبة له ما كانت في صعوبة كثير، يعني
0: نعم
1: فكان يعني ما أعتقد أنه واجه صعوبة، لأنه النص اللي كان معانا كان يعني تقول هذا شخص مستحيل، يعني هذا من صلالة يعني.
0: نعم جميل جميل، يعني أهم شيء إنه ما واجه صعوبة في المفردات.
1: لا لا، أبدا أبدا
0: جميل
1: أبدا.
0: أستاذ. أستاذ يعني بديت العرض بتاريخ 25 و26 وبالأمس، واليوم آخر عرض إن شاء الله.
1: اليوم بإذن الله نختتم عروضنا. نعم، بإذن الله.
0: نعم، على أي مسرح كان
1: هو
0: والتوقيت أيضا لهذا العمل المسرحي ما بعد ال70؟
1: عروضنا في مسرح وبار بالمديرية العامة للتراث والسياحة، تبدأ العروض من الساعة 8:30، وطبعا مثل ما ذكرنا اليوم إن شاء الله نختتم عروضنا، اليوم آخر عرض، من خلال أيضا إذاعتكم الموقرة نوجه دعوة لكل من متواجد هنا في خريف ظفار، ونقول له حيا وسهلا فيكم ونتشرف فيكم، وبإذن الله تقضون أوقات ممتعة معنا.
0: أستاذ، كيف كان الجمهور، إقبال الجمهور لمتابعة يعني عمل مسرحي كوميدي باللهجة الظفارية، وخاصة للزوار اللي يزوروا محافظة ظفار مثلا أول مرة من
1: والله
0: خارج السلطنة؟
1: للأمانة يعني سبحان الله، خلاص هو صار الأعمال الكوميدية من ضمن فعاليات خريف ظفار، طبعا أعمال موسمية، خلاص صار حتى الخليجي أو الزائر صار يعرف إنه في أعمال كوميدية وفي أعمال مسرحية، ففي حقيقة إقبال جيد على العرض. طبعا العرض هذا من تعاون مشترك، وحقيقة من خلال يعني أنا كمخرج عرض أقول إنه هذا التعاون حقيقة كانت تجربة مميزة،
0: نعم
1: جمعت فيه 4 فرق مسرحية،
0: نعم
1: فرقة أوبار وفرقة ظفار وفرقة السلطنة وفرقة أوفير المسرحية.
0: جميل
1: وحقيقة أيضا أستاذ عدنان يعني حرصنا إنه يعني من خلال هذا التعاون، أو هذا التعاون جاء يعني من إيماننا بأن المسرح يعني رسالة تقوم على الشراكة وتبادل الخبرات، وقال
0: نعم
1: أيضا أنه هذا العمل يعني ينعكس إيجابا على جودة الإنتاج، فكان يعني اختيار الفنانين وأعطانا يعني مساحة كبيرة في اختيار الفنانين، لذلك حقيقة تجربة بالنسبة لي مميزة وتجربة رائعة، ويعني ولأول مرة طبعا أتعامل مع النجم مطران، هذا النجم الرائع حقيقة، يعني وهو يعتبر من نجوم المحافظة، يعني على مستوى المحافظة
0: ما
1: نجم،
0: شاء الله
1: يعني يعتبر نجم شباك يعني معروف مطران،
0: ما شاء الله.
1: فتجربة مميزة حقيقة يعني، والحضور أكثر من رائع، وتفاعلهم أيضا مع العمل، يعني
0: نعم
1: عشنا 3 أيام رائعة يعني تخلد في الذاكرة، وهذا إن شاء الله اليوم نختتمها بإذن الله اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وأكيد يعني إن شاء الله مثل هذه التجارب تتكرر يعني في كل موسم، في كل خريف بإذن الله، وأيضا في المواسم الأخرى أيضا مثل موسم الصرب، أو أيضا الفعاليات اللي تكون طوال العام في محافظة ظفار أستاذ المعتمد.
1: والله نحن للأمانة حاطين كذا في عندنا خطة، أنه أيضا فعلا نحن للأمانة نعترف أنه في عندنا قصور في هذا المواسم الأخرى، بس نحاول بإذن الله أنه خلال المواسم القادمة يتم تحضير أعمال مسرحية، لأنه فعلا مثل ما ذكر المواسم أيضا مميزة، فممكن تقام في عروض مسرحية.
0: نعم نعم،
1: فإن شاء الله هناك خطة، وإن شاء الله بإذن الله يكون في أعمال بإذن الله.
0: يعني أغلب الفنانين ما شاء الله لقوا انتشار واسع من خلال الصوت على اللحن الضفاري أو الإيقاع الضفاري الفني، وهذا اللي يميز محافظة ظفار أستاذ المعتمد. فأيضا لهجتكم من خلال الأعمال المسرحية كذا لها كلها طابعها، يعني نريد نشوفها في المسرح بإذن الله الذي تمثل السلطنة دوليا عالميا، وأكيد لكم مشاركات، ولكن نريد بشكل أكثر إن شاء الله أن تكون أيضا العروض المسرحية لمحافظة ظفار حاضرة أكثر، إن كانت في محافظة مسقط أو المحافظات ولايات السلطنة المختلفة بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله. شكرا شكرا أستاذ عقيل. إن شاء الله
0: إن شاء الله. أستاذ المعتمد، يعني هذا هو العمل الوحيد اللي يجمع كل الفرق الموجودة في محافظة ظفار، صحيح؟ والعمل الوحيد لمحافظة ظفار، وبعد ذلك بتكون العروض إن شاء الله خليجية وعربية، ولا في عمل آخر؟
1: هو على حسب ما أمتلك من معلومات أنه في عرضين، هو العرض هذا ما بعد 70، وفي عرض آخر بس والله ما عندي أي خلفية عنه.
0: نعم،
1: متى حتى راح يقدم بعد ما أعلنوا عنه، لكن في عمل آخر.
0: خلاص، إذاعة الشباب هي بترصد الخبر الأكيد. أول ما توصلني المعلومة ببلغك إن شاء الله أستاذ المعتمد.
1: بإذن الله
0: بإذن الله، كل التوفيق.
1: حريصين دائما على نقل يعني حقيقة نحن محظوظين فيكم والله أستاذ عدنان،
0: ونحن محظوظين أيضا بنجومنا وبفنانيننا في مختلف المحافظات وولايات السلطنة، واللي إن شاء الله دائما تكونوا بأتم الصحة والعافية، ونتابع هذه الأعمال المسرحية أو الأعمال أيضا الدرامية بشكل جميل. أستاذ المعتمد، كل التوفيق لك، وإن شاء الله نشوفك دائما كذا في تألق ونجاح مستمر، وإن شاء الله بيننا لقاءات قادمة أستاذ المعتمد اليافعي. شكرا جزيلا
1: بإذن
0: لك.
1: بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا. تحياتي لك أستاذ عدنان ولطاقم العمل، الله يسعدكم يا رب.
0: إذن بإمكانكم متابعة هذا العمل في محافظة ظفار، اليوم آخر عرض ما بعد 70، عمل كوميدي مسرحي لمجموعة فرق في محافظة ظفار شاركت في هذا العمل ما بعد 70، العرض الأخير اليوم، وإن شاء الله تستمتعوا. وأكيد الأستاذ المعتمد هو رئيس فرقة أوفير المسرحية الأهلية، وكانت النسخة الأولى أيضا لفرقة أوفير المسرحية الأهلية هذا العام بالتحديد بداية العام، ولكن إن شاء الله تكون هناك نسخ أيضا دولية وعربية، لكن أتمنى تشوفوا هذا العمل من إخراجه وضمن الفعاليات الخاصة بخريف ظفار، وخاصة محبين المسرح الكوميدي بإمكانكم أنكم تستمتعوا خلال الساعة القادمة بإذن الله. يعني قال لكم تمام 8 بإذن الله تكونوا متواجدين في القاعات. اليوم جمعية أيضا السينما في سلطنة عمان، بإمكانكم متابعة مجموعة الأفلام اللي فايزة في تواصل للأعمال السينمائية، مجموعة من الأفلام القصيرة مش الطويلة، ولكن حققت نجاح كبير جدا وفازت بجوائز دولية، وطبعا نجوم السينما موجودين، الدعوة عامة للجميع محبين السينما، في ناس تحب السينما، في ناس تحب المسرح، اللي موجودين في محافظة مسقط وقريبين من الجمعية العمانية للسينما بإمكانكم متابعة العروض الخاصة بالأفلام السينمائية خلال أيضا نص ساعة القادمة أو 45 دقيقة، أكثر من فيلم قصير سينمائي جميل جدا، إنتاج عماني، وجوه شابة، ممثلين، نجوم، مخرجين سينمائيين، وتتعرفوا على الأعمال السينمائية العمانية ودعما لهذه الكوادر الفنية اللي موجودة، إن كانت في المسرح، إن كانت في السينما، إن كانت في الإعلام بشكل عام. كل التحية لكم، كل التحية لكل متابعينا، أتمنى لكم إن شاء الله وقت طيب، مساء جميل يجمعنا دائما معاكم عبر أثير إذاعة الشباب. هذا جدول المساء لهذا اليوم، يعني أعطيتكم جدول كذا جميل بفعاليات محافظة مسقط، محافظة ظفار، وشاركناكم مشاويركم المسائية من خلال تواصلكم وسولفنا معاكم ضمن المحطات اللي تجدد دائما بتواصلكم. لا تنسوا اتأكدوا على حساباتكم بالأرقام السرية عشان الثغرة اللي صايرة اليوم في الإنستغرام واللي صايرة هي المشكلة الكبيرة وأيضا صدارة الأخبار في عالم التقنية. شكرا جزيلا لكل من بعث لنا رسالة على 724420009. ركان البريدعي، مسي عليكم بكل خير ومتابع لكم، مسا النور يا ركان، مساء السعادة وسعيدين جدا بتواصلك معنا. مساء المحبة لأيضا هشام أبو دانا، يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين جدا أيضا بتواصل سليمان العاصمي، شكرا جزيلا. مهند السعدي أبو سيف، يا مرحبا وسهلا فيك. أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، مساء الخير عدنان والمخرج المنتصر، ومساء الخير للجميع، حبيت أمسي عليكم بالخير. يا مرحبا ويا مرحبا بكل من سجل حضوره معانا على رقم البرنامج. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية مشوارنا لهذا اليوم، إن شاء الله على أمل أن نلقاكم مجددا في لقاءات تتجدد بتواصلكم بمحبتكم ومشاعركم. مسيتكم بأحلى مساء، رايح أودعكم بأحلى وداع إلى الملتقى بإذن الله. هذه تحية من فريق العمل معكم إخراجا المنتصر بالله العامري، وعبر ناقل الصوت أنا عدنان الميمني في استوديو 5، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: الشعر قافلة الشعور يمضي بنا كشعاع نور متخطيا كل العصور فانظر مليا للسطور فبها مفاتيح الأمور وهنا ميادين الصقور برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان إذا كانت خضراء ما تيبس. المثل يقصد بأن القلب الأخضر هو القلب المليء بالطيبة والحب والرحمة والتسامح، فعطائه يدوم ولا يقف ولا يذبل مثل عطاء الأرض الخضراء. القلب الأخضر لا يعرف الحقد ولا القسوة، ولا تقهره الرياح ولا تيبسه الفصول. صاحب القلب الأخضر يصنع السعادة وينثر عطرها وعبيرها على الجميع.
1: يلا في شيء؟ قلبي بيخرج علي من ثومي من قلق وخوف، بسوي تلفون وما حد رد علي.
2: وانا مثلش، ما عندي خبر الا من كلام الناس. قالوا سيارتك اندبت. يمكن لا الله تكيرنا، ما حد فهم.
1: الحمد لله واخيرا رد علي. قال شاف الموت قدام عيونه وكان الحادث شنيع، لكن الله فوله.
2: الحمد لله الحمد لله، الله سلم. سبحان الله، انكتب له عمر جديد.
1: الحمد لله اللي ما هو يوم الله ينقيه من كل خطأ.
2: صدق المثل الشعبي اللي يقول
1: إيش يقول؟
0: إذا كانت خضراء ما تيبس. الحكاية اللي توضح المثل إذا كانت خضراء ما تيبس. على أطراف غابة كثيفة كانت تعيش سيدة عجوز مع حفيدتها. كانت العجوز تستيقظ كل فجر عشان تروح إلى النهر القاري تجيب الماء في جحلتها اللي تشيلها على كتفها الأيمن، وتحط الماء في قربة مثقوبة في يدها الأسرة. وطول ما هي ماشية تسلم على الأشجار وعلى الطيور وتحكي لهم حكايات جميلة، فكانت الأشجار تتمايل والطيور تغني، وما أن توصل للبيت إلا والقربة المثقوبة فارغة من الماء. هنا تسألها حفيدتها، ليش تحطين الماء في القربة المثقوبة وانت عارفة إنها بتسرب الماء كله؟ تقول لها العجوز، عشان يكون دربي أخضر وما يقف. وبعد أن ترتاح الجدة شوية تخبز الخبز اللذيذ وتبيعه في الأسواق، وهي في طريقها إلى السوق تحط في يدها قرص من الخبز، تفتته إلى قطع صغيرة وترميه على يدها الشمال وعلى يدها اليمين عشان يأكل منه الطير والحيوان. وتسألها حفيدتها، ليش بترمين فتاة الخبز على جانبي الطريق؟ تقول لها، عشان قلبي يكون أخضر وما يقف ولا دقاته تيبس. بعد ما تجي من السوق وتجيب الأغراض وترتاح شوية، تجلس بالقرب من النافذة تخيط ملابس للأطفال وملابس للكبار، وتطرز الشالات وتروح وتبيعها في السوق. والمال اللي يجيها من بيع هذه الأغراض تروح على طول وتوديه لمديرة دار الأيتام. فتسألها الحفيدة مرة ثانية، ليش تقدمين تعبك وشقائك وسهرك للأيتام؟ تقولها، عشان كفي يكون أخضر وما هو يابس، يكون رطب ومو هو جاف. رحلة الجدة عن الدنيا، لكن الحياة ما نسيت الجدة. كان الفجر يتذكر خطواتها، والنهر يتذكر ابتساماتها وتسبيحها واستغفارها. أما الطريق فكان لونه أخضر يبتسم للحياة، والأشجار كانت تحكي حكاياتها للرايح والجاي، والعصافير تطير وتخبر صغارها عن سيدة عجوز قلبها أخضر، والأيتام يدعون للسيدة العجوز صاحبة الكف الأخضر. السعادة بطريقة أو بأخرى تطرق جميع الأبواب، منا من ينتبه ويفتح لها قلبه وينعم بالرضا والهنا، والبعض يغفل ويغلق الباب وتفلت السعادة من بين يديه بصمت. طيب كيف نعوض هذه السعادة عشان يظل القلب أخضر عامر بالمحبة والعطاء، ونبعد عنه شبه التيبس؟ علينا أن نكون متحفزين لالتقاط اللحظات المرحة والفرحة في الحياة. كيف نعيش على محبة الناس ونرفق بهم ونغض الطرف عن هفواتهم وبكذا نعيش الحياة بقلب أخضر.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: جنة جنة جنة بحرين يا وطن، سعودية يا وطن، الكويت يا وطن، قطر يا وطن، عمان يا وطن، العراق يا وطن، سوريا يا وطن، فلسطين يا وطن، الأردن يا وطن، المغرب يا وطن، تونس يا وطن،

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبضُ الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

Noah. Bye. خلنا غنوا اقوى يا زينكم.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشوامية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حضنتك صورة، طبعت الصورة.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الصغار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست جلست والخوف بعينيها.

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها.

Yeah.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Thank you.

0: وهم هنا سيجمعون يعني بين الحسنيين، بين استراتيجيات التدريس والطرق، وأيضا فهم
1: نعم
0: الثقافة العمانية بشكل خاص،
1: نعم
0: وأيضا الثقافة
1: نعم
0: العربية بشكل عام.
1: نعم
0: شكرا لك أستاذة ضميرة بنت ظفر.
1: شكرا جزيلا.
0: عفوا.
1: وفي هذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة الشكر للأساتذة معهد سلطان قابوس. شكرا جزيلا لتعاونكم والتعامل والاستقبال، وشكرا جزيلا.
0: واجبنا.
1: في الحقيقة يعجز اللسان عن تعريفه
0: شكرا
1: هذا
0: لك،
1: البلاغ.
0: شكرا لك، وشكرا لكل الأساتذة والطلاب من جمهورية أوزبكستان الشقيقة.
1: ألف شكر.
0: عفوا. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
2: من إعداد وتقديم حزيم بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
8: عين أخرى.
7: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
9: تلصص على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة. اللحظات المجيدة لعاشق قديم يرتعش. لو ضممتك لما شددت إلا على جسد زائل، إلا على مادة زلقة ومطايرة، إلا على أثير ذي أجنحة يتلاشى ويختفي، إلا على لحظة ثانية. لذلك سحبت نفسي على بكرات العشق نحو الحواف المجيدة للشغف، يرتفع بك إلى الأعالي، يرفعك إلى الجنون، إلى الوردة اليقظة الناسفة للموت، ليطير بك فوق الغيوم الشهوية المتعالية، بمنك ألف مشعثة مغبرة لا تعرف الونا، ولام مجبولة على الرفعة. وها أنا وأنت في سلك الدهاء نسحب الديمومة من خطمها العظيم، ونجبرها أن تغتسل من آثامها الظالمة. وها هي التاء مربوطة في اسمك بجبروت مرلة هبوا لنصرة الحنان. اللحظات الزلقة ليد لا تريد أن تنزلق. كنت ثملا بالرعود وأقود عربة الرغبة، وأجنح بامرأة إلى لمعة الظل. هل تخافين مني؟ لا، لا أخاف منك. وبينما كانت هنالك فتنة مورقة ويد تشتهي أن تمتطي اليد، كانت هنالك شجاعة مهدرة ونبل حزين. خشيت حقا إذا ما لمست تلك اليد أن تنقشع وتتبخر للتو، خشيت أن تصعقني ديمومة فأتحجر للأبد. لذلك لم أكن أريد أن أسألك، ولم تكوني تريدين أن تجيبينني على لا سؤال، لكنها مزحة كبرياء مضعضع وانهيار حميم يتدثر في عربة تثقب الظهيرة الحارة، حيث النيران التي جف حلقها في اندلاع متعطش. اللحظات الخبيثة لكائن يحب أصدقائه. لقد تذكرتكم ذات اليمين وذات الشمال، كان رأسي متمرغا على وسالة جوالة في الحماقة، وكنتم أنتم ذات اليمين وذات الشمال، وأنا طافح بالمروءة وقبراتي تغني. رأيتكم هناك في الشمع الذي يذوب، وجدت نفسي في تهلكتكم وأمانيكم، وكل هذا الخبث الرذاذي ينادمني ويناديكم، كل هذا الرأس المشرئب الذي يطرق ما بعد الفجر يغذي زواداتكم في اللوعة والأسى البري، طازج عنبنا ولا أحد ينادي، مترع كأسنا ونحن آفلون. لنا الأرض والحكمة البلهاء، لنا الرمل المتعطش والسباخ المملحة، لنا النشيد المنبت والبلهات التي لا تغادر حراشفها. أكسر القلم من أجل أن أسهر معكم وأنسى ورقتي التي تؤرقني، لكن بماذا أنفتح في العتمة؟ أسير بكم لكن كيف أمشي إلى حافتي؟ أفلع مرآتي في طريقي إليكم، لكن كيف لي أن أجعل الشمس تلمع في قلبي بلا مرآة؟ دائما تعيثون فسادا في عيني، وأنا أتكبر كفيزياء عادلة. دائما كنت أنحيكم عندما أفرح بكم، دائما كنت أنقيكم عندما تختلطون، والآن لا أريد منكم سوى أن ترفعوا جمجمة المثقوبة ثم تسقطوها في مياه البحر المالحة في الموج العبثي الذي سيرتفع بابتسامة الصاعدة إلى القيعان. اللحظات النزقة لرغبة اسمها الكتابة. هل الكتابة نشاط إنساني؟ عندما سأكون سنجابا أو عقابا سأرسل إجابتي اللا إنسانية عن هذا السؤال. هل هي تكليف إلهي؟ ومن قال إنها ليست تكليفا شيطانيا أيضا؟ هل هي مهنة؟ لأنها كذلك، فالصحفيون المأجورون أكثر من ألحق بها الأذى. هل الكتابة من أجل المال؟ مساكين هؤلاء المبدعون العرب لابد أن يكون بينهم مدع أو متزلف كي يقولوا مثل ما قالته الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس يوما بعد توزيع رواية العاشق، قالت: إنه مال كثير جدا، لكنه ليس كثيرا جدا. هل هي فن؟ أليس إعداد طبق المعكرونة فنا أيضا؟ ولا أعرف حقا ما إذا كانت الكتابة سجلا للفخر أو العار، للكينونة أو التشظي، للذكرى أو الرؤية، للحنين أو النسيان، للإيمان أو التجديف، للسائرين في نومهم أو المتعافين من سباتهم، للضائعين أم الذين وجدوا أنفسهم، للآملين أم المهزومين. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة فلاحة أو صيادة أو عتالة، أو ما إذا كانت غزالة أو نمرا، هدهدا أو غرابا، نسرا أو أرنبا هاربا في البراري. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة وحيا أو إلهاما، رسالة أو ميثاقا، عهدا أو وعدا، نبوءة أو طريقة، مهنة أو وظيفة، حلما أو واقعة، رجلا أم امرأة، طفلا مغسولا بالبراءة أم كهلا مشروخا بالحكمة. كل ما أعرفه بأنها إغواء حالم، فتنة أكتشف فيها دهشتي، إشارة أتعلم بها ما يعضني وما يعضدني، ما يفتح جراحي وما يدفعها، ما أرتعش فيه وأتخلق، ما ألده وما أولد من رحمه. كل ما أعرفه هو أن الكتابة هي الحياة. من تلصصات على دفتر رجل نائم على كرسي.